تظهر آراء القلوب. تقدر تلاقي دقة أكتر من كده؟ وهناك عند كرسي المسيح كل حاجة هتتحل. عشان كده مهم جدا لينا كمؤمنين أننا نحل كل المشاكل دي وإحنا عايشين على الأرض، علشان تكون عدد المشاكل اللي محتاجة تتحل في السماء قليل. لما الكتاب المقدس بيقول أننا مش لازم ننتقم لنفسنا لينقمة أنا أجازي يقول الرب، إحنا فاكرين أن ده خاص بس بغير المؤمنين. لا، السبب في أنك مش لازم تنتقم لنفسك حتى مع المؤمنين التانيين هو أننا هنقف قدام كرسي المسيح، وهناك يسوع هيحط كل حاجة في مكانها الصحيح. دلوقتي لو أنت بتفكر بطريقة لاهوتية، فده السؤال اللي بيدور في عقلك. أنا أقدر أقرأ السؤال ده. ممكن تقول لي، هو أنت بتقول أننا هنشوف خطايانا اللي ترمت في أعماق البحر؟ هقتبس تاني من جون موري، هو قال أن لو إحنا شفناها أكيد إحنا هنشوفها مغفورة، علشان فعلا خطايانا مش هتتحسب علينا تاني. ده مش وقت عقاب، مفيش حاجة زي كده، ده شيء بيحدد المكافآت. لكن أفتكر أن ده اللي ممكن يحصل. إيه رأيك لو يسوع أخذ كل أعمالك وحولها لذهب أو فضة أو أحجار كريمة أو خشب وقش، وشفت كل الكومة دي قدام عينيك وبعدين حرقها؟ ده هيعطي تقييم حلو جدا لحياتك من غير ما تشوف أي خطية من خطاياك، بغض النظر عن الطريقة، هي دينونة دقيقة. ممكن تقول لي، طيب هو يسوع هيغضب؟ لا، كل غضب الله اتاخد لما يسوع المسيح مات على الصليب. لكن أنا ما أقدرش أفكر غير أنه ممكن يكون محبط بسبب الطريقة اللي عشت بيها حياتك مع كل الحاجات اللي ادهالك. ولو نجيت من النار والبيت اتهد وراك، مش ده هيكون شيء محبط؟ بولس بيقول اننا لازم نعيش بالطريقة اللي ترضيه، وده معناه اننا ممكن برضو نعيش بالطريقة اللي ما ترضيهوش، على الرغم من انه بيحبنا بنفس الطريقة، علشان حبه لينا مش مرتبط بأعمالنا. في راجل حلم، والحلم كان كالآتي. هو قال انه شاف في الحلم كل حياته في كومة واحدة فيها حاجات كتيرة مش عارفها من بعضها. وانتوا عارفين ان الاحلام بتكون مش منطقية، ممكن تبقى غريبة ومربكة جدا. لكن قال ان يسوع اخد كبريت وولعها، وقال ان كل حاجة تحولت لدخان، ولما كل حاجة خلصت ما كانش فيها غير كومة رماد. وبعدين قال انه ابتدى يمشي في الرماد، وكل ما يدخل في العمق لاحظ ان في حتت صغيرة جدا من الذهب، وحتت صغيرة من الفضة، وحتت صغيرة من الأحجار الكريمة. وبعدين أخذ فرشة صغيرة وشال كل الرماد بعيد، وبعدين نظف الحتت الصغيرة بتاعته من الذهب والفضة والأحجار الكريمة وحطها في علبة صغيرة. ممكن تكون دي نفس الطريقة اللي هتحصل. إحنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا هنا يا أصدقائي، إحنا كلنا هنقف قدام كرسي المسيح. دلوقتي ممكن تقول لي، يا سيس لوتزر، يسوع هيدور على إيه؟ ده سؤال ممتاز، أنا مبسوط جدا أنك سألت السؤال ده. أنا ما كنتش هجاوب على السؤال ده، لكن أنا جالي إيميل من واحد بيشوفنا على الإنترنت، فيا بل شكرا على الإيميل بتاعك، علشان أنا هجاوب على السؤال ده. في أوقات لما بوعظ في الموضوع ده بعمل عظة منفصلة عن سؤال يسوع هيدور على إيه، لكن بما أن دي العظة الوحيدة عن كرسي المسيح، فالأحسن أني أدي لك 4 أو 5 حاجات يسوع هيدور عليهم، علشان أنت لازم تعرف إيه اللي هينجيك من النار. هو في سؤال في الدنيا كلها أهم من معرفة إيه اللي هيعدي من النار، إذا كان الذهب والفضة ولا الخشب والقش. خليني أدي لك 4 أو 5 حاجات يسوع هيدور عليهم. أول حاجة، هيدور على قبولك للظلم والاتهامات الباطلة بسعادة وفرح. انت عارف ان في السنة او السنتين اللي فاتوا فيه 7 كتب على الاقل اتكتبوا بيقولوا ان المؤمنين هم الارهابيين الحقيقيين، وان امريكا لازم تخاف مننا احنا. الكتب دي مليانة بالاتهامات الباطلة. اسمع كلمات يسوع، طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. ده هيساعدك انك تنجو من النار لو استقبلتها بفرح. خليني ادي لك طريقة تانية مهمة علشان يكون عندك ذهب وفضة واحجار كريمة. الضيافة. في لوقا 14 يسوع بيحكي قصة حلوة، بيقول اذا صنعت غداء او عشاء فلا تدعو اصدقائك ولا اخوتك ولا اقربائك ولا الجيران الاغنياء لئلا يدعوك هم ايضا. يسوع قال

0: شغل بكرة وانت مش بتحب شغلك خالص، انت مش بتحب المدير. بولس بيقول في رسالة كولوسي اي حاجة بتعملها اعملها من قلبك علشان الله مش علشان الناس. لو مش بتحب مديرك بتشتغلش علشانه، اشتغل علشان يسوع بدل ما تشتغل علشان مديرك، واشتغل علشان مديرك كأنه يسوع. ده اللي بتقوله الآية، كل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث. السلوك اللي فيه بهجة والعمل من القلب يستحق المكافأة. حاجة تانية، حب اللي مش محبوب. يسوع قال ده في لوقا 6 وعدد 35، بل أحبوا أعداءكم واحسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما. الله حط في حياتك حد مش محبوب خالص، ممكن يكون قاعد جنبك النهاردة. ليه؟ الله بيقول أنا دخلته حياتك علشان عايزك تاخد مكافآت كتيرة، عشان كده ابتدي حبه ومكافئتك هتكون عظيمة. أنت مدرك قد إيه يسوع أمين؟ الكتاب المقدس بيقول إن حتى لو قدمت كوباية مية باسمه مش هتخسر مكافئتك. عشان كده الكتاب المقدس بيقول في كورنثوس الأولى وإصحاح 4 لما بيتكلم عن يسوع لما كشف عن دوافع قلوب الناس، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. كل واحد هيكون عنده حاجة الله يمدحه عليها، كل مؤمن هيكون عنده حاجة وسط الرماد. دلوقتي أنا فعلا عايز أوضح حاجة في النقطة دي، علشان فيه اللي منكم بيسمع لكن مش مؤمن بيسوع. أنت عمرك ما وثقت فيه كمخلص وفسرت كل حاجة بقولها غلط. أنت بتقول لنفسك هي دي الطريقة علشان تكون علاقتي كويسة مع الله، إنك تكون طيب وتستقبل الفقراء وتتعلم إنك تحب الناس اللي مش محبوبين، ممكن يكون هو ده الطريق للسماء. لا، مش هو. كل أعمالنا ملوثة بالخطية، وهو ده السبب إن الكتاب المقدس بيقول إننا نخلص مش بالأعمال. طالما أنت بتبص لحياتك علشان تلاقي أسباب علشان الله يقبلك، فأنت بتدور على الفاضي. أنا سمعت الأسبوع اللي فات إن في اليابان مثلا ثقافة العار اللي بيكون تركيزها على العار، إن ناس كتير لما يطردوا من شغلهم مش بيقولوا لعائلاتهم علشان ما يتكسفوش، وفي الوقت ده ممكن ما يرجعوش بيوتهم، ممكن يعيشوا في الشوارع علشان عايزين القبول، ودي بتكون ضربة قوية لتقبلهم لدرجة انهم مش بيعرفوا يتعاملوا معاها. كلنا عايزين القبول، واكيد احنا عايزين الله يقبلنا، لكن القبول بيكون عن طريق يسوع المسيح بس، اننا نقبله كمخلص علشان هو اتقبل، احنا كمان هنتقبل على اساس استحقاقه.
1: يا صديقي، العظة اللي سمعتها دلوقتي مبنية على سلسلة من العظات بعنوان الملك جاي، علشان نجهز لمقابلة يسوع. قبل ما نسيبك النهاردة عايزين نشجعك، لو انت مؤمن بيسوع المسيح ممكن تقف دلوقتي وتسأله علشان يعطيك الحكمة والإرشاد اللي هتحتاجها علشان تعيش النهاردة من أجل مجده. كلنا محتاجين نصلي علشان ده كل يوم، مش كده؟ كل مؤمن محتاج يكون بيتمم خلاصه بخوف ورعدة زي ما الكتاب بيقول، فلازم نبقى صحيين لسلوكنا ونشوفه بيمجد الرب ولا لأ. هو ده هدف حياة المؤمن. ولو انت عمرك ما خدت الخلاص بالإيمان بيسوع المسيح، خليك فاكر ان الخلاص مش بيجي بالأعمال، دي هدية مجانية للمؤمنين. زي ما سمعت في العظة دي هيجي اليوم اللي هنتحاسب فيه. شكرا لانضمامك لينا والرب يباركك. النهاردة سمعنا الجزء الثاني من عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات مقدمة من دكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرد حتى الفوز علشان نعرف شوية أفكار أخيرة عن يوم رهيب هيجي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.
2: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ هو ذا كالطين بيد الفخار.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة، تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا، هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته، ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة، لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. لذا ارجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

تخيلوا كده واحد بيعيش حياته غير مستقر نفسيا، ايه اللي ممكن يصدر منه؟ وتخيلوا لو الشخص ده في موقع مسؤولية او بيشتغل وغير مستقر نفسيا، تخيلوا ممكن يبقى شكله عامل ازاي. يوحنا الرسول قال في رسالته الثالثة: اتمنى انك تكون ناجح وصحيح في كل شيء كما ان نفسك صحيحة. الصحة النفسية مهمة جدا، والاستقرار النفسي مهم جدا، وكلنا عندنا عدم استقرار نفسي بنسب معينة. جون ماكسويل قال انه في 6 اعراض لعدم الاستقرار النفسي، هناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية من برنامج كاريزما. اول عرض هناخده مع بعض اسمه المقارنة، ان انا بقارن نفسي بحد تاني، وهنا مكمن الخطورة، ان انا بتجاهل الدور اللي انا بلعبه والخطة اللي ربنا عملها ليا، وكمان بتجاهل الدور اللي غيري بيلعبه والخطة اللي ربنا حطها لحياته. هشرحها لكم بالتفصيل من خلال الكتاب المقدس. في انجيل متى اصحاح 20 بيكلمنا الكتاب عن مثل قاله السيد المسيح عن واحد راجل عنده كرم او حقل للعنب، خرج الصبح عشان يستأجر فعلة عشان يشتغلوا في الكرم بتاعه. ساعات النهار عند اليهود كانت 12 ساعة، كانت تبتدي من 6 الصبح لغاية الساعة 6 بعد الظهر، وساعات الليل كانت 12 ساعة تبتدي من 6 بعد الظهر لغاية 6 الصبح، وكانوا مقسمين الليل 4 تربع وسموا كل ربع هزيع، كل هزيع 3 ساعات، لكن الشغل كان بيبقى في النهار، كان بيبتدي من 6 الصبح لغاية 6 بعد الظهر. الساعة الأولى اللي هي من الساعة 6 الصبح للساعة 7 الصبح، خرج مع الساعة الأولى وابتدى يستأجر فعل الكرم عشان يشتغلوا 12 ساعة كاملة من 6 الصبح لستة بعد الظهر، واتفق معاهم ان هما ياخدوا دينار، وكان الدينار أعلى أجر ساعتها لأي عامل في اليوم. وبعد كده خرج نحو الساعة الثالثة اللي هي 9 الصبح، الساعة الثالثة من ساعات النهار، وابتدى يدعي ناس تانية وقال لهم هديكوا اللي تستحقوه، ما اتفقش معهم على دينار. وخرج الساعة 12 الظهر، وخرج الساعة 3 الظهر، وخرج الساعة 5 الظهر، كان فاضل على اليوم ساعة واحدة ويخلص. وابتدى يلاقي ناس مش بيشتغلوا قاعدين، فقال لهم انتوا ليه قاعدين بطلين طول الوقت ده؟ 11 ساعة من 6 الصبح لغاية 5 بعد الظهر قاعدين مش بتعملوا حاجة. قالوا له يا سيد لم يستأجرنا أحد، محدش دعانا ان احنا نشتغل عنده. راح قال لهم تعالوا وهديكوا اللي يحق ليكوا في نهاية الساعة. بعد ما خلص اليوم راح دعا وكيله قال له ادي أجرة للناس وابتدي من اللي جم في الآخر وبعد كده ادي اللي جم في الأول. فالوكيل دعا اللي جم في الآخر اللي هم اشتغلوا ساعة واحدة بس وراح مديهم دينار. فالناس اللي هم اشتغلوا من 6 الصبح قالوا ايه ده، دول اخدوا دينار، احنا مفروض بقى ناخد اكتر. راحوا اتفاجئوا ان هم برضو اداهم دينار، فابتدوا يتذمروا، ابتدوا يتضايقوا. فواحد منهم راح لصاحب الكرم قال له ازاي تسوينا بناس اشتغلت ساعة واحدة؟ قال له يا صاحب ما ظلمتك، انا ما ظلمتكش، مش انا اتفقت معاك على دينار؟ خذ الذي لك واذهب، خد اللي ليك وامشي، مالكش دعوه بغيرك، انا حر في مالي. قال له كده ادي اللي انا عايزه اي حاجه في اي وقت، ام ان عينك شريره لاني انا صالح. اللي حصل في الشاهد دوت ان الناس اللي اشتغلت ال 12 ساعه قارنوا نفسهم بالناس اللي اشتغلوا ساعه واحده. الناس اللي اشتغلوا ال 12 ساعه اللي دعي في الاول كان عندهم امتيازات كتيره جدا. اول حاجه حسوا بالامان ان هم مروحين باجر، حسوا ان هم قادرين يصرفوا على عيالهم لما روحوا معاهم فلوس عشان يشتروا اكل لعيالهم، حسوا بالتقدير، حسوا بالامتياز، حسوا ان هم ليهم الاولويه في الاختيار. الناس اللي قعدوا 11 ساعه محدش طلبهم حسوا بالعكس، حسوا بعدم التقدير، حسوا بعدم الأمان، حسوا بالدنية، حسوا ان هم أقل من غيرهم. السيد ساوى الناس اللي اشتغلت ساعة واحدة وحب يعوضهم، فداهم الأجرة وابتدى بيهم هم عشان يعوضهم عن طول الانتظار والإحباط وخيبة الأمل اللي كانوا فيها 11 ساعة متواصلة. فحب يعوضهم ان هو اداهم دينار أجر كامل وابتدى بيهم كمان، اداهم هم الأولوية. وبيقول عن نفسه ان هو صالح، وهو فعلا صالح. الغلطة اللي وقع فيها أصحاب الساعة الأولى إن هم قارنوا نفسهم بغيرهم، المقارنة دي تخليتهم تجاهلوا الامتيازات العظيمة اللي هم خدوها في الأول، كمان الأجر اللي كان بالنسبة لهم حاجة كبيرة، المقارنة خلتهم ما يفرحوش بيه. لما بقارن نفسي بغيري مش بفرح باللي ليا، لما بقارن نفسي بغيري بتجاهل حاجات امتيازات كتيرة جدا عندي، لما بقارن نفسي لغيري أستكتر على غيري إن هو ياخد كمان امتيازات تخصه ربنا عايز يديها له. عشان كده ربنا النهارده جاي يقول لكل واحد فينا تقدم للامام، ما تبصش حواليك، ما تبصش على غيرك. ده اول عرض من اعراض عدم الاستقرار النفسي. هناخد مع بعض في الحلقات اللي جايه باقي الاعراض وازاي نقدر نكتشفها، وهناخد كمان العلاج وازاي نحل عدم الاستقرار النفسي الموجود في شخصياتنا
وفي حياتنا. شكرا لكم، وانتظرونا في الحلقات الجاية من برنامج كاريزما.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كمال وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
2: صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به، ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.
3: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟
1: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

الليلة اللي ربنا سهر فيها، انت اخر مرة شفت فيها عدوك؟ سؤال ممكن نوجهه للشعب وهو واقف عند البحر الاحمر بيتمتع بالانقاذ العجيب، والاجابة متوقعة. اخر مرة شافوا فيها العدو بتاعهم وهم غرقانين، ونظروا ولقوهم اموات على شاطئ البحر، ورأوا الفعل العظيم اللي صنعه الرب بأعدائهم. الليلة بقى اللي سبقت الخروج هي دي الليلة اللي ربنا سهر فيها عليهم بشكل متقن في ترتيب أحداثه ومتقن في توقيته. وكتاب بيقول إن الأعداء سعوا وراءهم وأدركوهم، فالشعب خاف جدا وتفزع، ما كانش عارف يعمل إيه. فتنقل ملاك الله وعمود السحاب من قدامهم ووقف وراهم عشان يفصل بينهم وبين العدو اللي جاي يهجم عليهم. هم كانوا قريبين جدا منهم، لكن على فكرة بسبب الفاصل ده ما قدروش إنهم يشتبكوا بيهم طول الليل. الليلة اللي ظن فيها العدو انه حاصرهم او على وشك يبلعهم هي نفسها الليله اللي ربنا سهر فيها وصنع معاهم معجزه عظيمه وانقذهم من العدو اللي ما كانوش عارفين هيخرجوا من ايديه ازاي. دي كانت ليله زي ما بيقول الكتاب المقدس، هي ليله تحفظ للرب، او في الترجمه كانت ليله سهر الله فيها على شعبه ليخرجهم من ارض العبوديه. وزي ما الله سهر عليهم ووفى بوعده انقذهم من كل شر، كان عليهم انهم يفتكروا الليله دي، يحفظوها، يفتكروها كل سنه، وكانهم بيقولوا واحنا عايزين نخبر من جيل لجيل باللي ربنا عمله معانا. لو انت بتمر بليله قاسيه، ثق تماما هي نفس الليله اللي ربنا سهران عليك فيها. ممكن في المساء يبيت البكاء، بس في الصباح هيبقى فيه ترنم.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: شمس حامية وطريق صحراوي ومفيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: وذات يوم وكل شيء حولنا هادئ، تعالت طرقات عنيفة على الباب، طرقات قوية كادت تحطم البيت كله.
1: ما هذا؟
0: من هذا؟
1: يكاد يكسر الباب.
0: لم يطرق أحد بابنا هكذا من قبل.
1: هذه طرقات تفزعني.
0: اتكلي على الله، افتحي يا ابنتي.
1: من بالباب؟
2: افتحي افتحي.
1: من أنت؟
2: أنت لا تعرفينني، افتحي تعرفين.
1: صديق أم عدو؟
0: افتحي يا مريم افتحي.
1: من أنت؟
2: أنا حسام، حسام الدين زايد.
1: وماذا تريد؟
2: أريد قاسم، العم قاسم.
0: أنا قاسم، ماذا تريد مني؟
2: أريد أن أراك.
0: تراني؟ تريد أن تراني؟
1: ها قد رأيت.
2: هل سأبقى واقفا؟
0: لا طبعا لا طبعا، آسف يا ابني، تفضل. جئت لتراني فقط؟
2: وأتحدث معك.
1: كل هذا الطرق والضرب لتتحدث مع أبي فقط؟
2: أبيك؟
1: نعم أبي، أنا مريم ابنة العم قاسم.
2: وما العيب في طرقي؟
1: كدت تخلع الباب وتكسره.
2: أنا؟
0: شدة الطرق أفزعت مريم يا ابني.
2: شدة الطرق؟ أنا أطرق الأبواب هكذا
1: دائما؟
2: دائماً.

0: كل أذان صاغية يا ابني.
1: كما قلت، اسمي حسام الدين زايد، محامٍ.
2: محامٍ؟ لابد أن تخصصك قضايا الجنايات.
1: لماذا؟
0: مريم تمزح، تربط بين عنف طلقاتك على الباب والجنايات.
1: ليس لدي قضايا.
2: لكنك محامٍ.
1: محامٍ مع إيقاف التنفيذ.
0: لا أفهم.
1: منذ تخرجت وأنا أطرق الأبواب.
2: يبدو أن لديك خبرة في طرق الأبواب.
0: أي أبواب تطرق؟ أبواب العمل؟
1: عمل؟ هذا بعيد المنال. أطرق أبواب المحامين لأتمرن عندهم. لي سنتان أبحث عن محام يقبلني أتمرن في مكتبه.
2: سنتان؟
1: بعض زملائي لهم 5 سنوات يبحثون.
0: 5 سنوات؟ كثير.
1: البلد مليء بالعاطلين أمثالنا، ما أن نتخرج حتى ننضم إليهم. وقت الدراسة كنا نجد عذرا لعدم التكسب، لكننا الآن لا علة لنا، كلنا عالة، عالة على الأهل وعلى البلد.
2: صبرا يا حسام.
1: أي صبر؟ من أين وإلى متى؟ كلكم تقولون لي صبرا، الصبر الذي لا نهاية له، مر، علقم، خانق.
0: كلنا مررنا بلحظات قاسية يا ابني.
1: لحظات لا سنوات. كل يوم أخرج مع شروق الشمس
2: للبحث عن عمل. محام يدربك؟
1: المحامون لا يذهبون إلى مكاتبهم مع شروق الشمس.
0: فلماذا تخرج هكذا مبكرا؟
1: لأهرب من نظرات أمي وأخوتي. نظرات تنتظر، تتوقع، ترجو شيئا.
2: أي شيء ينتظرون؟
1: أي شيء، أي شيء، وأنا ليس لدي هذا الشيء، ليس عندي شيء أقدمه لهم.
0: هل أستطيع المساعدة؟
1: لا لا، لم آتي لذلك، جئت لسبب آخر.
2: سبب آخر؟
1: كلامك، حديثك وأقوالك وحوارك، ما نسمعه منك.
0: ما له؟
1: يثيرني، يغضبني، يتحداني، يغيظني.
0: أي جزء منه يثيره؟
1: كله، كله.

0: ما هذا؟
1: طارق آخر
0: يكاد يكسر الباب أيضا،
1: يد عنيفة كأنها مطرقة،
0: غاضب آخر.
1: افتحي يا مريم افتحي.
0: من بالباب؟
2: افتحي.
0: فتاة، امرأة بالباب،
1: قبضتها عنيفة. افتحي قبل أن تحطم الباب.
2: أهذا بيت العم قاسم؟
0: نعم هو بيت العم قاسم.
2: والعم قاسم هل هو موجود؟
1: نعم موجود.
2: أنت العم قاسم؟
1: أنا هو يا ابنتي، هذا حسام زائر صديق، وهذه مريم ابنتي.
2: أريد أن أراك.
1: وها أنت قد رأيتني
2: وأتحدث معك. أنا سمر عبد الرزاق.
0: وكل هذا الطرق لتتحدثي معه؟
2: طرق؟ أي طرق؟
0: تطرقين الباب بعنف، بشدة، بغضب.
2: عنف وغضب، دائما أطرق الأبواب هكذا.
1: كلكم تطرقون الأبواب بعنف.
2: لا أرى عنفا في طرقي
3: ولا أجد شدة في طرق الأبواب.
0: ها طارق آخر،
1: نفس العنف،
0: كثر الطرق اليوم
1: وكلهم يطرقون بقوة.
2: شباب، يد الشباب قوية
3: والشباب قوة.
1: وعجلة،
0: عجلة،
1: لا صبر عندهم، دائما متعجلون،
2: لا وقت عندهم،
3: الحياة سباق،
1: كل الوقت أمامهم. افتحي يا مريم.
0: من الطارق؟
4: أنا.
0: من أنت؟
3: افتحي تعرفين.
0: من أنت؟
4: مروان، مروان الرشيد.
0: جئت ترى العم قاسم وتتحدث معه؟
4: وكيف عرفتي؟
0: جاء قبلك زميلان لنفس الغرض.
4: زميلان؟
2: سمر عبد الرزاق،
3: حسام الدين زايد.
4: لسنا زملاء،
1: جئتم معا
0: بنفس الطريقة، نفس الطرق ونفس الغرض.
3: لسنا زملاء،

0: نحن لا نعرف بعضنا.
1: أول مرة نلتقي.
2: تعرفنا بحسام محام.
3: مع إيقاف التنفيذ أبحث عن مكتب أتمرن به.
0: أنا طالبة أدرس الفلسفة.
1: فلسفة؟
0: هما الداعي للدهشة.
4: أنت فتاة،
5: دارسات الفلسفة قليلات.
2: لهذا اندهش.
0: لم يندهش، هو يعترض. كثير من الرجال ينكرون التفكير على المرأة.
1: التفكير ليس من أولويات المرأة.
0: رأيت يا عم قاسم، الرجال يقصرون التفكير على أنفسهم فقط، أليس كذلك يا ما اسمك؟
1: مروان الرشيد.
2: الرشيد؟ هل أنت من...
1: نعم يا سيدي، من عائلة الرشيد.
5: أشهر عائلة في المدينة
3: وأغناها وأقواها.
1: أدرس التجارة.
0: تدرسها أم تمارسها؟
1: الاثنان، أنا رجل أعمال.
2: أي أعمال؟
3: كل الأعمال، لديه أموال والأموال تأتي بالأعمال، كل الأعمال.
2: أهلا بكم.
5: مرحبا.

0: انتظرا انتظرا حتى تعرف هدف زيارتنا قبل الترحيب بنا.
1: جئت أناقشك ما تقول، كثير منه غير مقبول ولا معقول.
0: أغلبه لا يتفق معي ولا أتفق معه.
2: عسام أيضا يقول ذلك.
3: أكثر من ذلك، كلامك يثيرني، يغيظني ويتحداني
4: ويغضبك. هذا ما قلت؟
3: نعم هذا ما قلت.
4: يسعدني ذلك.
3: يسعدك؟
4: نعم، يسعدني أن تسمعوا وتثاروا وتأتوا لتتناقشوا.
2: تسعد بهذا الإعصار من الزوار؟
4: نعم أسعد، هدفي في كل ما أقول هو أن أجعل الشباب يفكر، يصحو، ينهض. الشباب صحوة، نهضة، هكذا يجب أن يكون الشباب.
2: تفضلوا إلى الداخل، تفضلوا.
4: تفضلوا.
0: شكرا لكم.
5: شكرا.

0: مجيئكم إلي يملأ قلبي بالسعادة والأمل والرجاء.
1: السعادة نعم، لكن الأمل والرجاء لا أفهم كيف.
2: السعادة نعم.
1: مجاملة، عم قاسم يجامل ويرحب، لكن الرجاء.
3: الرجاء في أن تكون جلستنا مسلية.
4: تبدو من البداية هكذا.
0: أقصد الأمل والرجاء في الشباب أمثالكم.
2: لا أرى أي أمل ورجاء.
0: أنا أرى. ما الذي أتى بكم إلي؟
1: رغبة في النقاش، مناقشة ما تقول،
3: والحوار،
2: والاعتراض،
4: والتفكير.
0: وهذا ما يسعدني، أن أراكم تهتمون بالتفكير في الأمور الدينية يجعلني أفخر وأعتز بكم، وأترجى خيرا كثيرا منكم في المستقبل.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: من هم الأصدقاء الجدد الذين طرقوا باب العم قاسم؟ وماذا يعمل كل منهم؟ من هم الأصدقاء الجدد الذين طرقوا باب العم قاسم؟ وماذا يعمل كل منهم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في فيسبوك راديو سي لافي.
1: Now I am at العين السخنة. طب حبيب، وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا، ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطرية، ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت، ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى، لا بجد، كفاية كده بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه، أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع لوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن، دعاية لي يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه، بس أرجوك ما تزهقنيش.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

0: الطبيب الحقيقي ينابيع دموع لأبكي على خطاياي الكثيرة. انتزع موت الخطية فتنطلق كل حياتي بالتسبيح لك. نجني يا رب من أجل فيض نعمتك، احملني إلى ملكوتك المفرح. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجمو تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. من اليوم ما عادش نحب نشوف وجهك، جملة قالت اليوم قدامي في القهوة قدام أكثر من 20 شخص. اتقالت بصوت عالي، اتقالت بغش. الجملة هذه قالتها طفلة لصاحبتها، صاحبتها اللي من أصوات العركة عرفت قهوة الكل اللي هما أصحاب عندهم 12 سنة، عرفت زيدة اللي هما يسكنوا مع بعضهم في نفس الحومة، عداوا الصغر مع بعضهم، لعبوا مع بعضهم وقراوا مع بعضهم. زعما شنو اللي بيش يخلي الزوز البنات هذوما يتعاركوا وتوصل واحدة تقول للأخرى مليون ما عادش نحب نشوف وجهك؟ كنت نحاول نلقى مبرر لهالتصرف. وانا هكاكة تذكرت حاجة قريتها من فترة وبقات في وذني، البسوا المحبة. حليت تليفوني، لوجت على الآية مرة أخرى ولقيتها في كولوسي 3:13-14 واللي تقول محتملين ومسامحين بعضكم بعضا، وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وقتها سألت روحي، أنا قديه من مرة تغششت على أخويا؟ قديش من مرة أنا قلت ولا قالوا فيا كلمة خلتني نعمل عركة؟ هذا ما لازمش يصير، أما نعرف اللي هذا واقع. وأنا اليوم شفته قدامي، شفته في قهوة بين زوز أصحاب، وهذا خلاني نراجع روحي. هذا واقع، لكن شنو الحل؟ الإنجيل يقول البسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات، ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعض ومسامحين بعضكم بعض، إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا، وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. قريتها الكلام أكثر من مرة، عرفت وقتها اللي لازمني نتغير. قديه من مرة عاركت صاحبي على غلطة، غلطة صغيرة تكون سبب في أنه كل واحد يمشي في طريق، ما غير ما نغزر قديش من حاجة باهية تعملت معايا، نغزر كان للخايب. علش ما نتعودوش نسامحوا، نتحملوا غلطات أخواتنا؟ شكون منا اللي مغلطش؟ لو كان كل واحد فينا يبدأ بروحه نتعلموا نسامحوا ونغفروا، نغفروا من قلوبنا. لو كان نبدأ ونصليوا من أجل أخواتنا اللي غلطوا في حقنا، نصليوا بقلب محب، نصليوا أنه ربي يغير قلب كل واحد غلط في حقه. في اللحظة هذه فقت ورجعت لأجواء القهوة. وقتها ما عادش نتسائل شنو اللي خلى هزوز البنات يتعاركوا ولا شكون الغالط، على خاطر مهما كان السبب ومهما كان الشخص الغالط لازمنا نسامح ونغفره. وقتها قررت أني نصلي من أجل هزوز البنات، قررت نصلي من أجل كل شخص متغشش ومخاصم خوه. ونحب نخلي معاكم الآية هذه من الكتاب المقدس باش تعاونكم تعملوا هكا، في مرقس 11:25 ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات زلاتكم.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سيلافي راديو.

تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: سينما للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

أهلا وسهلا بيكم أصدقائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون معاكم أنا القسيس مشرف سعد. زي ما احنا متفقين برنامجنا مش مجرد وعظ، برنامجنا عبارة عن دردشة مع أجدع شباب، ولأنكم غاليين علينا قررنا نعمل لكم برنامج مخصوص، عنوان برنامجنا كارت أصفر. النهاردة عندنا موضوع خطير جدا، أتمنى أنه يعجبكم. خلي بالك وركز معانا لأن موضوع النهاردة بيكون أكيد بيحصل معاك أو معاكي، بس تبقى مشكلة لو أنا وإنت مش واخدين بالنا. خد بالك، ركز معايا في الحلقة النهاردة، عنوان حلقتنا فاول تكتيكي. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف تفاصيل حلقتنا، انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في حلقة جديدة من برنامجنا كارت أصفر، وعنوان الحلقة فاول تكتيكي. لو فاكر معايا حلقتنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم فيها على المنافس، بس النهاردة هنشوف المنافس ده ممكن يعمل إيه. فكرة حلقتنا زي ما قلتها لحضراتكم بعنوان فاول تكتيكي. يعني إيه فاول تكتيكي؟ الفكرة بمنتهى البساطة، كل فريق هيحاول أنه يمنع الفريق المنافس من إحراز الأهداف. طبعاً ده لازم يتم بطريقة مشروعة. طيب لو ما عرفش أنه يمنعه بطريقة مشروعة، بيبدأ بعض الفرق في استخدام طرق تانية تمنع بيها الفريق من تقدمه، فيبدأ أنه يعمل أخطاء بيسموها في الملعب أخطاء تكتيكية، لأن الهدف منها أنه يوقف الهجمة ويمنع إحراز الأهداف، زي أنه يعيق اللاعب أو يمسك الكرة بإيده. عارفين أعزائي الشباب، هو ده بالظبط اللي بيعمله إبليس، أنه بيحاول أنه يمنعك من تحقيق الهدف اللي المسيح عاوزك تحققه، فيبدأ في عمل خطة تمنعك من التقدم. الكتاب المقدس بيأكد أن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية نكمل. انتظرونا، اوعى تروح هنا ولا هنا، نستمتع مع بعض بباقي برنامجنا.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا فاول تكتيكي. اتفقنا إنه الفريق هيبذل كل مجهوده إن يمنعك إنك تنتصر، الفريق المنافس طبعا، وهيحاول إنه يعمل أي أخطاء تكتيكية يمنعك من خلالها من تحقيق الأهداف. الإنجيل بيعلمنا كده في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 وعدد 8، يحذرنا الكتاب ويقول لنا خلي بالكم، كارت أصفر، اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. إبليس هيحاول بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة إنه يمنعك من إن يكون ليك أي علاقة حقيقية مع المسيح. خلينا أقولك إن الحرب مع إبليس ليها مجموعة من السمات، وخلينا بسط لك الموضوع في أربع سمات أساسية. السمة الأولى إن الحرب مع إبليس حرب إجبارية. يعني إيه حرب إجبارية؟ يعني الحرب مع إبليس بتتم سواء أنت أردت أو ما أردتش، يعني لازم تاخدها وتحطها في الاعتبار. عارف في ورقة الأسئلة لما بيجيلك سؤال إجباري لازم تحله؟ أنت مش بتقرر تحارب إبليس، هو هيحاربك سواء وافقت أو ما وافقتش. بس مش بس كده، الحرب مع إبليس حرب بلا هدنة، يعني ما بيجيش إبليس يقولك أنا هحاربك بس جمعة وحد أجازة. مفيش مكان مش هيجي يحاربك فيه، في البيت هيحاربك، في الشارع هيحاربك، قدام النت هيحاربك، صدقني في الكنيسة هيحاربك، لما تيجي تقرأ الكتاب المقدس هيحاربك، هيخليك تحس إنك عايز تنام وبتتاوب ومش فاهم حاجة وعندك صداع. دي طريقته. فالحرب حرب إجبارية، كمان حرب بلا هدنة، لكن كمان والحاجة التالتة، الحرب مع إبليس حرب غير متكافئة. مين أقوى، أنا ولا إبليس؟ الحقيقة إبليس، أنا أضعف منه، إبليس أقوى مني، عشان كده أنا بحتاج لمعونة. لكن آخر سمة إن الحرب دي متعددة الاستراتيجيات، يعني إبليس بيستخدم كل الأساليب اللي تتناسب معاك، ويمكن اللي يتناسب معاك يكون مختلف عن اللي يتناسب مع اللي جنبك. واحد يتناسب معاه العلاقات، واحد يتناسب معاه النجاسة، واحد يتناسب معاه شهوة العالم، واحد يتناسب معاه المخدرات. هو بيستخدم كل الأساليب اللي تمنعك من الاستمرار ومن تحقيق النصرة. خلينا أحبائي نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا.
0: Welcome to C'est la vie Radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وبنتفق مع بعض في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة فاول تكتيكي، إنه إبليس هيبذل كل مجهوده إنه يمنعك إنك تحقق هدفك. إبليس هيمنع تقدمك الروحي، هيحاول يعيقك، يمكن يعيقك عن حضور الاجتماعات، يمكن يحاول يمنعك عن قراية الكتاب المقدس، يمكن يحاول يمنعك عن الاستمرار في الخدمة، يمكن يحاول يمنعك عن وقت خلوتك. إبليس مش مجرد منافس، إبليس عدو بيخطط لمنعك من التقدم وتحقيق الأهداف. الحل إنك تقاومه. يقول الكتاب المقدس في رسالة يعقوب إصحاح 4 وعدد 7: فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. عايز أقولك خلي بالك، عايز أقولك كارت أصفر، خلي بالك إنك تستسلم لفكر إبليس. إياك تنام وإنت في الحرب. الكتاب يقول قاوموه راسخين في الإيمان. اطلب معونة القدير، ارفض ان ابليس يمنعك ويوقف تقدمك. كتاب بيعلمنا ان الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. في اي مكان انت موجود فيه، صلي معايا وقول له يا رب في كل مرة ابليس هيمنعني انا هطلب المعونة، اديني النصرة عليه. اشكركم اعزائي الشباب على وقتكم، بشكركم وبصلي إنه الكلمات والرسالة تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. كان معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرجنا أيمن زكري. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك لتقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات وأصوام وتضرعات لك أيها السيد، ونتشفع يا رب من أجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

أهلا وسهلا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجك الشك نعمة. معك أنا زينب على راديو سيلافي. من بعد ما عرفنا في الحلقات اللي فاتت على الله وشفنا هل الله موجود، في هذه الحلقة غادي نعرفوا شكون هو الله. غادي نعرفوا واحدة من أهم صفات الله، أو بالأحرى شخصية الله. دراسة شخصية الله من المواضيع الأساسية والهامة اللي كنبنيو عليها الإيمان ديالنا، باش نتعلمو كيفاش نقدروا نحيو مع الله حياة صحيحة وناضجة ورائعة. هاد الحلقة هي محاولة للنظر إلى الشمس الساطعة المنيرة باش نعرفو ونفهمو مجد وجلال الله. في هاد الحلقة غادي نتعرفو على أهمية معرفة الله وطرق معرفته وطبيعة الشخصية دياله. هاد الحلقة غادي تكشف لنا مقدار التشوه وعدم الفهم والتضارب الساكن في الأعماق ديال العقول ديالنا والقلوب ديالنا على شخص الله. كل هذا وأكثر غنعرفوه من بعد الفاصل. ناخدو ترنيمة ونرجعو لكم، بقوا معنا.

0: زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزة ايه؟
2: عايزة اسمع راديو سيلافي.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم هي عن صفات الله. أحسن طريقة باش نتعرفوا على الله هي أننا نخليوه هو يهضر على نفسه. داكشي علاش إلا بغينا نعرفوا على الله ونقربوا من الذات الإلهية خاصنا نسمعوه. لكن للأسف الشديد دائما كنقربوا من الله وحنا كيصحابنا باللي حنا رحنا كنعرفوه، وكأننا عرفنا وفهمنا كل جوانب الذات الإلهية، غير مدركين بأننا محدودين في الفكر ديالنا، وأننا مهما عرفنا على الله فكاين أشياء بزاف وحدة أخرى مازال نقدروا نعرفوها، لأن الله غير محدود، يملأ السماء وسماء السماوات. في هذه الحلقة غادي نتناولوا العديد من الآيات الكتابية باش نعطيو لله فرصة أنه يكلمنا عن نفسه. موسى من بعد ما خرج شعب إسرائيل من أرض مصر صلى هذه الصلاة وقال: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. موسى قبل من كل شيء خاطب الله وطلب من الله قبل ما يطلب من أي حد تاني أنه يعرفه. إذن أنا قبل من كل شيء عزيزي المستمع كنقول لك أنه أنت في حال موسى تقدر تطلب من الله أنه هو يكشف لك عن نفسه. ما تقولش واش الله غيسمعني،

لو نفسك تسمع حاجة تغير مودك وتشجعك مش بس كده، لكن كمان لو عايز تحسن الإنجليش بتاعك، أما بقى لو عايز تشارك بحاجة شغلك ومحتاج حد يسمعك وكمان تختبر كلمة الله من خلال أسئلة فيها تحدي وتفكير، انتظرونا ابتداء من يوم 1 مايو يوميا ما عدا السبت والحد، وبرنامج دي برايتنر مع فريد أيوب على الهواء مباشرة الساعة 14 بتوقيت GMT، وتقدروا تتواصلوا مباشرة مع فريد أيوب من خلال واتساب، فايبر، والتانجو على الرقم +1 50 5 486 2972.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، معكم أنا زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا هذا النهار هي عن صفات الله. أهم صفة كيعلمها لنا الكتاب المقدس هي أنه الله محبة. شنو كتعني الله محبة؟ كتعني أنه أكثر من كونه إله محب، هو إله كيمارس فعل الحب، لكن هو المحبة كلها، والحب كله كيتمثل في هذا الإله. واش الله كيبغيك بشروط؟ أنا كنقول لك لا، الله كيبغيك محبة غير مشروطة. أنا غنشرح لك. تخيل معايا عزيزي المستمع أنه أنا وياك كنتعاملوا مع بعضياتنا، فاش كتكون أنا مزيانة معك أنت كتكون كتبغيني، لكن فاش أنا كندير لك حاجة خايبة ما كتبقاش تبغيني، كنعاود نعملك زوين كترجع تبغيني، كنعاملك خايب ما كتبقاش تبغيني. هذه محبة مشروطة، الشروط ديالها هي تعاملاتي معك. لكن الله كيبغيك محبة غير مشروطة، يعني الخط ديال المحبة الإلهية كيكون ماشي بشكل مستقيم، وانت سواء بعدتي أو قربتي، غلطتي أو ما غلطتيش، مشيتي في البر أو مشيتي في الخطية، الله كيبقى يبغيك بشكل مستقيم، أي الخط نتاع المحبة ديالو عمرو ما كينزل. إذن الله محبة، كيبغيك محبة غير مشروطة، وكيبغيك محبة غير محدودة. الكلمة ديال الله في الكتاب المقدس كتقول محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. البعض منا يقدر يقول أنا كنغلط، أنا كنعصى الله، أنا كنمشي في طريق بعيد عليه، أنا كنمارس الخطية، وأكيد الله مخليني باش يجمع لي هاد الشي كامل ويعاقبني مرة واحدة. أنا كنقول لك أنه الله كيترأف عليك وكيتسنى عليك ومطول البال ديالو عليك، فقط لأنه كيبغيك، فقط من الرحمة ديالو بيك، وهذا الرحمة ناتجة على المحبة. الله ما غاديش يبغيك قل فاش انت تغلط، ما غاديش يبغيك قل إلى بعدتي منه، ما غاديش يبغيك قل فاش انت تكون ما كتبغيهش. الله كيبغيك حب لا متناهي، حب أبدي، وحب غير مشروط وغير متغير. هاد المحبة ديال الله واش خصها تدفعني أني نتهاون في الخطية؟ بالعكس، المحبة ديال الله خصها تكون دافع كبير ليا أني نبعد على الخطية، ونبعد على أي حاجة ممكن تحزن قلب الله، لأنه مكتوب القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. المحبة الإلهية اللي شفتها ما خصهاش تشجعني أني نمشي في الخطية، بالعكس، لأنه هذا الإله كيبغيني أنا غادي نبعد على الخطية، لأني أنا كنبغيه. وخصني نعرف بأني أنا خاصني نعيش في قداسة، لأنه الكلمة كيف ما شفنا كتقول القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. غادي ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجع لكم من بعد، تسنونا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء من بعد الفاصل، معكم أنا زينة ببرنامجكم الشك نعمة على راديو سيلافيو. حلقتنا اليوم على صفات الله. كيف ما شفنا قبل الفاصل، صفة من الصفات الأساسية في الله هي المحبة. الله محبة، شفنا أنه محبة الله غير مشروطة وأنه كيبغيك في كل ظروفك حتى وانت خاطئ. اللي غنعرفوه هو أنه الله فاش كيسامحك على الخطية ديالك، ماشي غير كيسامحك لكنه كينساها لك. هو بداته كيقول في سفر إشعياء في الكتاب المقدس: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. يعني الله ملي كيسامحك على واحد الخطية، ماشي غير كيسامحك وكيبقى عاقل عليها، باش كل مرة يقول لك راني ديجا سمحت لك، راني ديجا غفرت لك، ولكن راه عقل لك عليها. لا، الله كيسامحك على الخطية وكيمسحها، الله كينسالك الخطية ديالك. مكتوب في الكتاب المقدس: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراته، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، ويطرح في البحر جميع خطاياك. ربك عظيم، ربك عظيم. إذن شنو هو السبب اللي يخلي الله يدير هذا الشيء كامل؟ واش كاين شيء مبرر يخلي الله يعملني أنا كإنسان خاطئ هكذا؟ كاين، المحبة. غادي ناخذ فاصل قصير، تسناونا ما تمشيوش.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

رجعنا لكم من بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سي لافي، وحلقتنا اليوم عن أهم صفة في صفات الله وهي المحبة. الله محبة، كيهتم بيك بكل تفاصيلك حتى لو كنتي بعيد عليه، حتى لو كنتي شايف نفسك غير مستحق. هنا كتقلب الموازين البشرية، وبدل ما تولي كطيع الله باش يبغيك، كتولي كطيع الله لأنه كيبغيك، هو ديجا كيبغيك. طاعة هنا كتولي رد فعل طبيعي للفعل الإلهي الغير مشروط الغير مقترن بعمل أو بفرض، اللي هو الحب. كلمة الله كتأكد وكتقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. عزيزي المستمع، صلي أن الله يفتح عينيك عليه اليوم، صلي أنه ينور الذهن ديالك لكي ما تدرك المحبة دياله ليك، باش تعرف الحب دياله ليك، وباش تفهم أنه يفوق كل تصور وكل واقع، باش تعرف أنه محبة الله مرتفعة أكثر من ارتفاع السماوات. عزيزي المستمع، وصلنا لختام حلقتنا اليوم، هدرنا فيها على محبة الله، ولجينا نهضروا ونهضروا ونهضروا ما غاديش يكفينا الوقت، ما غاديش نقدروا نوصفوا محبة الله، لكن هناك إعلان كامل عن محبة الله، وهو يسوع المسيح اللي غادي نتكلم عليه في الحلقة الجاية. إلى فاتك الحلقة ديال اليوم تقدر تسمعها مرة أخرى على ساوند كلاود سي لافي غاديو، تقدر تواصل معنا عبر الفيسبوك لاباج ديالنا سي لافي غاديو، بار إيميل cn@radioclv.org، سيت ويب www.radioclv.org. أنا متواجدة كذلك في واتساب وفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14. تحياتي لكم، أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سي لافي، نشوفكم الحلقة الجاية، إلى اللقاء.

اهلا وسهلا بيكم بنات في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. هتبقى معاكم راندا بارتي، هتكلم معاكم عن ترتيب طبق السلطه. هتلاقي في ناس بتحب تنظمه وترتبه بدقه متناهيه يعني، وتشك فيه براحتها. في ناس تاني بتحب كده ايه البساطه بقى، وتحط الخضار على بعضه كده وتخلطهم. ده هي بتكتفي وحاسه ان الشكل واللون ده كفايه خالص انه هيدي شكل حلو على السفره. والكلام ده برضو بينطبق على سلطة الفاكهة، نفس الكلام اللي قلناه على سلطة الخضروات هينطبق على سلطة الفاكهة. يعني بتكون برضو متجانسة في ألوانها، وتكون أحجامها متقاربة لبعضها، ويكون طبق شكله حلو كده ويفتح النفس. يعني يا جماعة السلطة مش بتتاكل بالمعلقة، بتتاكل بالشوكة والسكينة. اوكي بنات، خلينا نرجع لموضوعنا، لان انا طولت معاكم قوي في موضوع السلطة ده، موضوعنا الأساسي طبعا اللي احنا نسيناه خالص دلوقتي، وهو ترتيب السفرة او ازاي ارتب سفرتي باحتراف وبكل تمكن. في وقتنا الحالي بقى شكل الاكل وطريقه التقديم ليه دور كبير خالص علينا. الناس زمان طبعا كان كل همها ان الاكل يكون طعمه حلو، وان يكون مليان بالدهون ومليان باللحوم والحاجات دي كلها. لكن دلوقتي اهم حاجه عندنا شكل السفره ايه وترتيب السفره ماشي ازاي. وطبعا زي ما احنا كلنا عارفين الحاجات دي كلها ليها تاثير على الناس المعزومه. شكل سفرتي لما يبقى منسق ومرتب ده بيأثر على الناس اللي بتيجي تاكل، لان زي ما بيقولوا كده الناس بتاكل بعينيها الاول قبل ما بتاكل ببقها. وطبعا الكلام ده بينطبق على الناس اللي هتاكل، سواء كانوا ضيوف او كانوا من اهل البيت يعني اسرتي العاديه يعني. طيب ترتيب السفره بالنسبه للضيوف طبعا بيختلف تماما عن ترتيب السفره لاسرتي، لان موضوع مع اسرتي وعيلتي دي حاجه بسيطه وحاجه يعني مش لازم تكون متكلفة قوي، وشوكة وسكينة بقى ودي ودي لا، والكوبايات تبقى شكلها عامل كده والطبق كده كده، مش هنخلص ومش هناكل في اليوم ده. فخلي الموضوع بسيط مع أسرتك. لكن لما يكون في ضيوف، وخصوصا لما يكون ناس أول مرة تيجي عندك، لازم تهتم بالموضوع ده قوي قوي يعني. طيب لو هنتكلم على سفرة الضيوف، لازم يكون عليها كل المحتويات اللي هتتاكل بيها من شوكة وشوك وسكاكين وأطباق معينة، ولازم شكلها زي ما قلنا يكون جميل وراقي يليق بيك وبالناس اللي جاي. دلوقتي هتكلم معاكو عن ترتيب السفرة للضيوف، هيبقى الموضوع ماشي ازاي. يعني في ناس كتير مثلا تسأل طب احط الطبق ده فيه هنا ولا احطه هنا، ولا يبقى السفرة عاملة ازاي. هتكلم معاكو دلوقتي عن الموضوع ده. بصوا يا امارات، هنحط قدام كل كرسي عندنا في السفرة طبقين، طبق مسطح شوية وفوقيه طبق مجوف. طبعا الطبق المجوف ده اكيد اكيد يعني هيكون للشوربة، ولو ما فيش شوربة عادي خالص مفيش مشاكل، هنحط مكان الطبق ده هنحط مكانه منديل قماش او فوطة يد صغير. طيب بعد كده هنحط الطبق الرئيسي، وده طبعا اللي بتكون عليه ايه بقى الطبق الرئيسي ده، هنركز مع بعض، ده اللي بتحط فيه الوجبة الاساسية، سواء فراخ بقى بط عاملة مثلا حضرتك ايه ديك رومي ايا كان ايه بقى انت وذوقك بقى في الحاجات دي. وعشان انا جوعت يا جماعة، فخلينا نرجع لموضوعنا. الطبق ده اللي هو الطبق الرئيسي بيكون كبير شوية وبيكون طبعا مسطح. بعديه بيجي طبق السلطة او فتح الشهية، ده بيكون شوية اصغر من الطبق الرئيسي. السلطانية اللي هي بيكون فيها الشوربة، بتحط فيها الشوربة، ولما في الشوربة مش هنستخدم السلطانية خالص، مش هنحطها. بالنسبة بقى للسكاكين هنستخدم ايه، هنحط ايه بقى على السفرة بتاعتنا؟ ثلاث سكاكين مش واحدة. يعني اغلب الناس بتحط شوكة وسكينة ومعلقة. الحقيقة اللي اكتشفته انا لسه برضو مكتشفة قريب، اني بنحط ثلاث سكاكين وبنحطهم جنب الطبق من ناحية اليمين. ليه بقى ثلاث سكاكين؟ حد يقول لي ليه بقى، عشان انا برضو السؤال ده محيرني. السكينة الاولانية هتبقى للسلطة، السكينة التانية هتبقى للمأكولات البحرية، سمك اي حاجه يعني مأكولات بحريه معروفه يعني. ثالث حاجه السكينه للحوم والفراخ. طيب ده بالنسبه للسكاكين. طيب بالنسبه للمعالق بقى هنحطها فين؟ طبعا المعالق بتتحط جنب الطبق من ناحيه اليمين. نركز مع بعض، دي بقى ايه، يبقى قلنا السكاكين حطها ناحيه اليمين، وبرده المعالق ناحيه اليمين جنب السكاكين على طول. بيكونوا معلقتين بس، معلقه للشوربه وفي معلقه تانية جنبها. بالنسبه للشوك هيبقى برده عندنا ثلاث شوك، والشوك بنحطها فين؟ بنحطها اكيد ناحيه الشمال، مش كله هيبقى ناحيه اليمين. الشوك تكون مترتبه من الخارج للداخل، يعني ايه، نحط شوكه السلطه الاول، وبعدها شوكه فاتح الشهيه، وبعدها شوكه الطبق الرئيسي. تمام كده، مركزين معايا؟ طيب بالنسبه بقى للفوط، هنحط
هنحط فوطة قدام كل طبق فوطة وبالشكل اللي انت عايزة، عايز تعمليها شكل بطة، شكل وزة، شكل كتكوت، اللي انت عايزة تحطيها كده عادي برضو حطيها. طيب مجموعة الحلو او الحلويات اللي هنقدمها دي بتكون ايه، لازم احضر لها شوكة صغيرة ومعلقة صغيرة. بالنسبة للكوبايات عندي كوباية مية تكون كبيرة وكوباية تانية حجمها متوسط دي للعصير او الحاجة الساعة او اللي انت الحاجة اللي هتقدميها مع الاكل. طبعا اهتمامك بالسفرة وتنظيمها ما يمنعش خالص اهتمامك بالاكل وكمية الاكل وان يكون الاحجام متنسقة زي ما قلنا والالوان متنسقة والحاجات دي كلها. فهناخد بالنا ان كل حاجة تكون مترتبة وفي مكانها عشان ما ننساش حاجة وكل شوية اقوم واقعد من على السفرة، ده طبعا غلط خالص ان اسيب الناس تاكل وانا اقوم واقعد. ودلوقتي يا بنات اقدر اقول لكم الحلقة خلصت للأسف، هسيبكم واجيلكم في حلقة جديدة من برنامجكم اتيكيت. كانت معاكم رندا بارتي، باي باي.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

أعدائي يا رب ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب، فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
2: Hello listening friends.
3: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
2: We welcome you to this last broadcast on the series of messages from the Epistle of James.
3: نرحب بكم في هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة رسائلنا.
2: In the last broadcast, I was talking to you about two important reasons for praying from the book of James.
3: تحدثت إليكم في الحلقة الماضية من هذا البرنامج عن سببين مهمين جدا للصلاة ذكرا في رسالة يعقوب.
2: The first is praying in and out of tough times.
3: أولا أن تصلي في الأوقات الصعبة وفي غير الأوقات الصعبة.
2: The second is praying for others.
3: ثانيا أن تصلي لأجل الآخرين.
2: Today I want to talk to you about the prayer that releases the power of God.
3: واليوم أريد أن أتحدث إليك عن الصلاة التي تطلق قوة الله.
2: Turn with me please to James chapter 5 verse 16.
3: أرجو أنك تتجه معي إلى العدد السادس عشر من الأصحاح الخامس من رسالة يعقوب.
2: Verse 16 gives us a guideline for the release of the power of God in prayer.
3: يعطينا العدد السادس عشر دليلا يرشدنا لإطلاق قوة الله في الصلاة.
2: Confessing your sins and praying for one another.
3: الاعتراف بخطاياك والصلاة بعضنا لأجل بعض.
2: Now some people interpret this to mean that believers should get together and hang out their dirty laundry so that everyone will know what they've done.
3: يفسر بعض الناس هذا بمعنى أن المؤمنين ينبغي أن يلتقوا معا لينشروا معا غسيلهم القذر حتى يعرف كل واحد ماذا فعلوا.
2: There is a place for accountability to other believers, but going around telling everyone about your sin will do two things.
3: هناك مجال للمساءلة أمام المؤمنين الآخرين، ولكن تجولك هنا وهناك لتخبر كل واحد عن خطاياك سيعمل شيئين.
2: Number one.
3: الأمر الأول,
2: it will keep you focused on your sins, not on God.
3: سيجعلك هذا دائما تنبر على خطاياك وليس على الله.
2: Number two,
3: ثانيا,
2: the devil can use this to tempt you to get back into sin.
3: يمكن أن الشيطان يستخدم هذا لكي يجربك بالعودة إلى الخطية مرة أخرى.
2: So what is James saying?
3: فماذا يقول يعقوب هنا?
2: First, he's saying that we need to confess our sins to God.
3: أولا, أننا ينبغي أن نعترف بخطايانا كلها لله.
2: John said in 1 John 1:9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
3: قال يوحنا في العدد التاسع من الأصحاح الأول من رسالته الأولى, إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم.
2: Secondly, we must confess our sins to those who have been affected by them.
3: ثانيا, ينبغي أن نعترف بخطايانا لأولئك الذين تأثروا بها وأضيروا بها.
2: Thirdly, we must never confess sin beyond the circle of the sin influence.
3: ثالثا, لا ينبغي أن نعترف بخطايانا أبدا أبعد من الدائرة التي تأثرت بخطايانا.
2: Private sin requires private confession to the individual who was wronged.
3: فالخطايا الشخصية تتطلب اعترافا شخصيا للفرد الذي أسيء إليه.
2: Why is confessing our sins to God and to those against whom we have sinned critical for the release of God's power in prayer?
3: لماذا يعتبر اعترافنا بخطايانا لله ولأولئك الذين أخطأنا ضدهم شرطا أساسيا لإطلاق قوة الله في الصلاة؟
2: I want to give you three things.
3: أود أنني أقدم لكم ثلاثة أشياء.
2: Number one,
3: أولا,
2: unconfessed sin puts a barrier between us and God.
3: الخطايا التي لا نعترف بها تضع حاجزا بيننا وبين الله.
2: It puts a strain in our fellowship with the Father.
3: تجعل هناك توترا في شركتنا مع الآب.
2: Confession gets us close to him.
3: الاعتراف يقربنا إليه.
2: Secondly,
3: ثانيا,
2: confession forces us to realize that we can start afresh.
3: الاعتراف يجبرنا على أن ندرك أننا نستطيع أن نبدأ صفحة جديدة.
2: Confession prevents us from being bogged down with guilt.
3: فالاعتراف يمنعنا من أن نغوص في مستنقع الإثم.
2: It keeps us effective in what we do for God.
3: وهو يحفظنا فعالين فيما نفعله لأجل الله.
2: Thirdly,
3: ثالثاً,
2: confessing of our sins to God and those whom we have offended is essential for spiritual growth.
3: اعترافنا بخطايانا لله ولأولئك الذين كدرناهم هو أمر ضروري للنمونا الروحي.
2: But there are also three things that tend to prevent us from confession.
3: ولكن هناك أيضا ثلاثة أشياء قد تمنعنا من الاعتراف.
2: Number one is pride.
3: أولا الكبرياء.
2: We never want to admit that we were wrong or vulnerable.
3: فنحن لا نريد أبدا أن نعترف أننا مخطئون أو أننا ضعفاء.
2: We equate confession with weakness.
3: فنحن نربط ونسوي بين الاعتراف والضعفات.
2: The second hindrance is fear.
3: المعوق الثاني هو الخوف.
2: Fear keeps us timid lest our confession will not be met with adequate forgiveness.
3: الخوف يجعلنا جبناء خشية ألا يقابل اعترافنا بالغفران المناسب.
2: And the third hindrance is dishonesty.
3: المعوق الثالث هو عدم الأمانة.
2: We just don't want to admit to God or to a person that we wronged that we have failed.
3: نحن لا نريد مجرد أن نقبل الاعتراف بفشلنا في أن نعترف لله وللشخص الذي أسأنا إليه.
2: Pride, fear, and dishonesty combined or single one of them can keep us from following the prescription for confession and cleansing.
3: الكبرياء والخوف وعدم الأمانة معا أو واحدة منها يمكن أن تعوقنا عن اتباع الوصفة للاعتراف والتطهير.
2: Why is it essential that we confess and pray?
3: لماذا يعتبر أمرا أساسيا أننا نعترف ونصلي؟
2: In verse 16 says that you may be healed.
3: يقول العدد السادس عشر لكي تشفوا.
2: Healing here is referring to mended relationship with others.
3: الشفاء هنا يشير إلى إصلاح علاقاتنا مع الآخرين.
2: It is the healing of our walk and fellowship with the Lord.
3: إنه شفاء سلوكنا وشركتنا مع الرب.
2: Why my prayer life powerless when I have unconfessed sin?
3: لماذا تعتبر حياة الصلاة عندي بلا قوة عندما تكون هناك خطية لم أعترف بها؟
2: Look at the last part of verse 16.
3: تأمل الجزء الأخير من العدد السادس عشر.
2: The effective prayer of a righteous person is able to do much.
3: طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها.
2: When we properly harness the power of prayer, it can do incredible things in our lives.
3: عندما نسخر أو نستخدم قوة الصلاة استخداما صحيحا فإنها يمكن أن تعمل أشياء لا تصدق في حياتنا.
2: In verses 17 and 18, James goes on to tell us and give us an example of a man just like ourselves.
3: ويستطرد يعقوب في العددين السابع عشر والثامن عشر ليخبرنا ويعطينا مثالا لإنسان مثلنا تماما.
2: A man who knew how to harness the power of prayer.
3: ولكن هذا الإنسان عرف كيف يستخدم قوة الصلاة.
2: This man knew what it meant that the prayer of the righteous man can achieve much.
3: لقد علم هذا الإنسان معنى أن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها.
2: Later after this broadcast,

0: لك موجزا سريعا هنا.
1: When the evil king Ahab and his equally evil wife Jezebel ruled Israel,
0: عندما كان الملك الشرير آخاب وزوجته المعادلة له في الشر يحكمان إسرائيل,
1: they caused the nation to compromise and go away from God.
0: قادا الأمة إلى أنصاف الحلول وإلى البعد عن الله.
1: Elijah prayed that there would be no rain for 3.5 years.
0: فصلى إيليا ألا تمطر فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر.
1: And so it was for 3.5 years, not a drop of rain fell.
0: وهكذا لم تسقط قطرة مطر واحدة لمدة 3 سنين و6 أشهر.
1: It was a national disaster.
0: وكانت هذه كارثة قومية.
1: And God permitted this in order to teach that evil king and evil queen and all those who followed them into idol worship that God is the Lord and he cannot be mocked.
0: وقد سمح الله بهذا لكي يعلم الملك الشرير والملكة الشريرة وكل أولئك الذين تبعوهما إلى عبادة الأصنام أن الله هو الرب وأنه لا يشمخ عليه ولا يسخر منه.
1: After 3.5 years of drought, Elijah returned and challenged the false prophets of Baal.
0: وبعد 3 سنين و6 أشهر عاد إيليا وتحدى الأنبياء المزيفين وكهنة آلهة البعل إلى وقفة مواجهة.
1: The confrontation will show whose God is the true God.
0: وكانت المواجهة ستبين إله من هو الإله الحقيقي.
1: At the top of Mount Carmel, Elijah summoned 450 priests and 400 prophets, and with confidence in the God of Israel, Elijah challenged them.
0: وفوق جبل الكرمل استدعى إيليا 450 كاهنا و400 نبي وتحداهم إيليا وهو واثق في إله إسرائيل.
1: He told them to build an altar for their God.
0: طلب منهم أن يبنوا مذبحا لإلههم.
1: And offer a bull on the altar.
0: وأن يقدموا ثورا على المذبح.
1: And if Baal heats up the sun and sends up fire, takes your offering, then Baal is God.
0: فإذا سخن البعل الشمس وأرسل نارا تلتهم تقدمتهم يكون البعل عندئذ هو الله.
1: And Elijah said, and I'll do the same to Yahweh, my God.
0: وقال إيليا أنه سيعمل نفس الشيء بالنسبة ليهوى إلهه.
1: And if he sends fire to consume my offering, then he is God.
0: فإذا أرسل نارا تلتهم تقدمته حينئذ يكون هو الله.
1: About 9 o'clock in the morning, the prophets of Baal started praying.
0: وبدأ أنبياء البعل يصلون حوالي الساعة 9 صباحا.
1: Few hours later, they were wailing and dancing and shouting and screaming.
0: وبعد ذلك بقليل كانوا ينتحبون ويرقصون ويصيحون ويصرخون.
1: Then on high noon, there were no sign of smoke.
0: وعند الظهيرة وبعد أن جاد الظهر لم تكن هناك علامة أي دخان.
1: Elijah, confident in Jehovah God, began to mock them.
0: وبدأ إيليا وهو واثق في يهوى الله بدأ يسخر بهم.
1: He said, "You need to shout louder."
0: وقال لهم ادعوا بصوت عال.
1: Perhaps your God is in deep thought. Scream to get his attention.
0: لعل إلهكم مستغرق في فكر عميق. اصرخوا لتلفتوا انتباهه.
1: He is probably just busy or traveling.
0: أو ربما كان مشغولا أو في سفر.
1: Or probably he's asleep. You must wake him up.
0: أو لعله نائم فيتنبه.
1: As Elijah taunted them, they got themselves whipped into a frenzy.
0: وبينما كان إيليا يوبخهم بطريقة ساخرة ضربوا أنفسهم بالسياط في جنون.
1: Shouting louder and slashing their wrists.
0: وصرخوا بصوت أعلى وتقطعوا حسب عادتهم.
1: Running around and around, they were pleading for Baal to send fire, but Baal did not have a spark.
0: وكانوا يجرون هنا وهناك يتضرعون إلى البعل أن يرسل نارا ولكن البعل لم يرسل حتى شرارة.
1: By 3 p.m., they fell on the ground in sheer exhaustion.
0: وحوالي الساعة الثالثة بعد الظهر سقطوا على الأرض منهوكي القوى.
1: At that point, Elijah gets up.
0: وعند هذه النقطة وقف إيليا.
1: He quietly rebuilt the altar of the Lord which had fallen into

0: disrepair from disuse.
1: وبهدوء رمم مذبح الرب المنهدم من قلة الاستعمال.
0: And he said, get 4 barrels of water and pour them on the altar and the sacrifice.
1: وقال املأوا 4 جرات ماء وصبوا على المذبح وعلى المحرقة.
0: Dig trenches around the altar.
1: واحفروا قناة حول المذبح.
0: Double the amount, 8 barrels of water.
1: وثنوا الكمية 8 جرات ماء.
0: Pour them in the trenches.
1: املأوا القناة ماء.
0: Get everything soaking wet so that it would be impossible to light fire.
1: اجعلوا كل شيء مبتلا وممتلئا بالماء حتى يستحيل إشعال نار فيه.
0: Are you noticing Elijah's faith in God's word was complete?
1: أرأيت كيف أن ثقة إيليا في كلمة الله كانت كاملة؟
0: His confidence was not in himself.
1: لم تكن ثقته في نفسه.
0: He only knew too well of his own fears and weaknesses.
1: كان يعرف مخاوفه وضعفاته جيدا.
0: For later on we see him discouraged and despondent.
1: لأننا نراه فيما بعد محبطا ومكتئبا ويائسا.
0: Oh, but not this time.
1: ولكن ليس في هذه المرة.
0: This time Yahweh had spoken and Yahweh is not going to let him down.
1: في هذه المرة كان يهوه قد تكلم ولم يكن يهوه يتخلى عنه.
0: Let me ask you a question.
1: دعني أسألك هنا سؤالا.
0: How are you in the trusting area?
1: ماذا عنك في مجال الثقة؟
0: Do you ask God for miracles?
1: هل تطلب من الله المعجزات؟
0: And then spending every waking moment removing the obstacles so that he can answer your prayer?
1: ثم تظل في كل دقيقة تزيل المعوقات حتى يستطيع أن يستجيب لصلاتك؟
0: Do you ask God for supernatural intervention? Then you try to make things easy for God?
1: هل تطلب من الله تدخلا فائقا للطبيعة ثم تحاول أن تجعل الأمور سهلة بالنسبة له؟
0: Not Elijah.
1: لم يفعل إيليا هكذا.
0: He did none of that.
1: لم يفعل شيئا من هذا القبيل.
0: He esteemed God too much to try to help him.
1: لقد كان تقديره لله أعلى بكثير من إحساسه أنه يحتاج إلى محاولة مساعدته.
0: He knew that his God was totally powerful.
1: كان يعلم أن إلهه قوي تماما.
0: He knew that if God said he would do something, he would do it.
1: وكان يعلم أن الله إذا قال إنه سيفعل شيئا ما فلا بد أن يفعله.
0: Far from making it easy for God, he made it triply difficult.
1: فبدلا من أن يجعل الأمر سهلا أمام الله جعله أصعب 3 أضعاف.
0: Then he offered a quiet prayer.
1: ثم صلى صلاة هادئة.
0: Read about it later in 1 Kings 18:36-37.
1: اقرأ عنها فيما بعد في العددين 36 و 37 من الأصحاح 18 من سفر الملوك الأول.
0: He said, O Lord God of Abraham, Isaac and Israel.
1: قال أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل.
0: Let it be known today that you are God in Israel.
1: ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل.
0: And that I am your servant and have done all these things at your command.
1: وأنني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور.
0: Answer me, O Lord, answer me so that these people will know that you, O Lord, are my God.
1: استجبني يا رب استجبني ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله.
0: And that you are turning their hearts back again.
1: وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا.
0: And at that moment a mega bolt of fire flashed from the sky and ignited the animal sacrifice on the altar.
1: فسقطت فورا نار الرب من السماء وأكلت الذبيحة الحيوانية والمذبح.
0: Even the water that was in the trenches evaporated from the heat.
1: حتى المياه التي كانت في القناة تبخرت من شدة الحرارة.
0: The Lord is God, the Lord is God, shouted all of the timid, frightened Israelites who were waiting in the distance.
1: فهتف كل الإسرائيليين الخائفين الجبناء الذين كانوا ينتظرون من بعيد. هتفوا قائلين الرب هو الله الرب هو الله.
0: Because sin had to be dealt with and cut off from the land.
1: ولأنه كان لابد للخطية أن يقضى عليها وأن تستأصل من الأرض.
0: The prophets of Baal were slaughtered.
1: ذبح أنبياء البعل.
0: Elijah then cautioned Ahab to head up for the hills, for the rain is coming.
1: وحينئذ قال إيليا لأخاب أن يصعد إلى التلال لأن المطر قادم.
0: What did Elijah do?
1: ماذا فعل إيليا؟
0: He prayed again.
1: صلى ثانية.
0: Earlier Elijah prayed for the rain to stop and it stopped.
1: كان إيليا قد صلى من قبل أن يتوقف المطر فتوقف.
0: And now he is praying for rain to come.
1: والآن هو يصلي لكي يأتي المطر.
0: He prayed fully expecting his prayer to be answered.
1: وصلى وهو متوقع تماما أن صلواته تستجاب.
0: Now that the purpose of the drought had been fulfilled and that the people returned to God.
1: وذلك لأن القصد من الجفاف قد تحقق ورجع الناس إلى الله.
0: So Elijah kept on sending his servant to bring him a weather report.
1: ولذلك أرسل إيليا غلامه ليأتيه بتقرير عن حالة الطقس.
0: Six times in fact he went out and he looked at the sky and he could not find a cloud in the sky.
1: وصعد الغلام ست مرات وتطلع إلى السماء ولم تكن هناك سحابة في السماء.
0: Do you think Elijah was discouraged?
1: هل تظن أن إيليا شعر بالإحباط واليأس؟
0: No.
1: لا.
0: The first time.
1: المرة الأولى.
0: And the second time.
1: والمرة الثانية.
0: And the third time.
1: والمرة الثالثة.
0: He sent him for fourth time.
1: أرسله للمرة الرابعة.
0: And the fifth time.
1: والمرة الخامسة.
0: And the sixth time.
1: والمرة السادسة.
0: Now by that time Elijah would have given up.
1: والآن كان إيليا معذورا لو أنه يائس في المرة السادسة.
0: But no.
1: ولكن لا.
0: This is the God of heaven and earth that we are talking about, and he will keep his word.
1: فهذا هو إله السماء والأرض الذي نتحدث عنه ولا بد أن يحافظ على كلمته وأن يفي بوعده.
0: But he will do it in his time.
1: لكنه سيفعل ذلك حسب توقيته.
0: Finally, the seventh time, the servant comes back reporting that there is a cloud the size of a man's hand.
1: وأخيرا جاءه غلامه في المرة السابعة وهو يقول هو ذا غيمة صغيرة قدر كف إنسان.
0: And that's all Elijah needed to hear.
1: ولكن كان هذا هو كل ما كان إيليا محتاجا أن يسمعه.
0: He said, "Okay, go out and get the umbrellas."
1: فقال أيها الرفاق أحضروا مظلاتكم.
0: Elijah's prayers were answered.
1: لقد استجيبت صلوات إيليا.
0: Let me give you this advice.
1: دعني أقدم لك هذه النصيحة.
0: Pray the will of God.
1: صلي بحسب إرادة الله.
0: Pray the timing of God.
1: وصلي بحسب توقيت الله.
0: Listen to what James is saying.
1: اسمع ماذا يقول يعقوب.
0: Elijah was a man with the same nature as we are.
1: كان إيليا إنسانا له طبيعة تماثل طبيعتنا.
0: Elijah was a human with the same nature as we are.
1: كان إيليا إنسانا مثل أي واحد منا.
0: He was no better or worse than any of us who know the Savior.
1: لم يكن إيليا أفضل أو أسوأ من أي واحد منا نحن الذين نعرف المخلص.
0: Yet the Lord answered his prayers because he prayed according to the will of God.
1: ومع ذلك فقد استجاب الرب لصلواته لأنه صلاها طبقا لمشيئة الله.
0: He trusted God, he believed God, he waited upon God.
1: لقد وثق في الله وصدق الله وانتظر الله.
0: Fourthly and finally, in verses 13 and 20, pray for faithfulness.
1: ورابعا وأخيرا يطلب منا يعقوب في العددين التاسع عشر والعشرين أن نصلي من أجل الأمانة.
0: Do you know someone who has wandered from the truth?
1: هل تعرف إنسانا ضل عن الحق؟
0: Do you know someone who has wandered away from the Word of God?
1: هل تعرف إنسانا ضل بعيدا عن كلمة الله؟
0: Do you know someone who has drifted away from fellowship with God?
1: هل تعرف إنسانا انحرف بعيدا عن الشركة مع الله؟
0: Do you know of a backsliding Christian?
1: هل تعرف مسيحيا مرتدا؟
0: Pray for them.
1: صلي لأجلهم.
0: Don't give up on them.
1: لا تيأس أبدا بشأنهم.
0: And seek to help turn them back.
1: وحاول أن تساعدهم على الرجوع.
0: If you're going to help an erring brother or sister, you must have an attitude of love.
1: إذا كنت تحاول أن تساعد أخا خاطئا أو أختا خاطئة، لابد أن يكون فيك اتجاه الحب.
0: Love does not mean you sweep the dirt under the carpet.
1: الحب ليس معناه أن تضع القذارة تحت السجادة لتخفيها.
0: Where there is true love, there must also be truth.
1: حيث يكون الحب الحقيقي ينبغي أن يكون هناك الحق أيضا.
0: Where there is truth, there is honest confession of sin and cleansing of God.
1: وحيث يكون الحق هناك أيضا يكون الاعتراف الأمين والصادق بالخطية وهناك أيضا يكون التطهير من الله.
0: And when there is confession and cleansing, there is answer to prayer.
1: وعندما يكون هناك الاعتراف والتطهير هناك أيضا تكون استجابة الصلاة.
0: It is my urgent and fervent prayer.
1: إنها صلاتي الحماسية ومن كل قلبي.
0: That the Lord will bring each one of us to understand how to release the power of God in prayer.
1: أن الله يساعد كل واحد منا وأن يعلمنا كيف نطلق قوة الله في الصلاة.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بتسمعني النهاردة. لما الناس بتشوف ولادي في اللي بيقول ابنك شبه بابا خالص وبنتك نسخة منك، وفي بقى اللي بيعكس ويقول بنتك شبه باباها وابنك شبهك، في اللي بيقول الاتنين شبه باباهم، وفي اللي بيقول الاتنين شبهك، في بقى اللي بيقول حاجة تانية مختلفة، انتوا كلكم كده كعيلة شبه بعض. عارفين اللخبطة دي جاية منين؟ من العشرة. لما الأسرة كلها بتعاشر بعض بمرور السنين بيشبهوا بعض، مش بسبب الشكل الخارجي، لا ده التصرف، طريقة الكلام بتبقى زي بعض، عارفين حتى اللازمة، يعني لو في كلمة بتبقى لازمة عند حد بتبقى لازمة عند حد تاني، ردود أفعالهم بتبقى واحدة، وبكده بيكونوا شبه بعض. مش بس كده على فكرة، ده كمان طول العشرة تخليهم كأسرة يفهموا بعض من النظرة، وممكن كمان يقولوا نفس الكلمة في وقت واحد ويفكروا بنفس الطريقة. اللي بيحصل وسط أسرتنا هو نفسه اللي بيحصل في علاقتنا مع الله. الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية أصحاح 3 وعدد 18 بيقول كده: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نسمع كده آخر جملة: نتغير إلى تلك الصورة. الصورة دي اللي هي صورة مين؟ صورة المسيح، إن إحنا نكون شبهه. شبهه مش في الشكل، لا، شبهه في السلوك، في الفكر. يعني مثلا يكون عندي القدرة إني أحب حب غير مشروط زي ما هو بيحب، يكون عندي القدرة على الغفران رغم إن الشخص ده جرحني، لأن المسيح كمان غفر لي رغم إني أنا بجرحه بخطيتي. مش بس كده، ده كمان من كتر العشرة وبقرب من صورته بقدر أعرف إرادته في حياتي. مش قلتلك إن الأزواج من كتر العشرة بيعرفوا بعض وبيعرفوا التاني بيفكر في إيه حتى بالنظر؟ طيب تفتكري إيه اللي ممكن تعمليه عشان تكوني شبه أبوك السماوي؟ من خلال كلمته، الكتاب المقدس. مهم قوي تقعدي كل يوم مع الله تقري كلمته علشان تعرفيه أكتر، وكل ما تعرفيه أكتر كل ما بقيتي شبهه، وكل ما قعدتي قدامه كل ما عرفتي أفكاره أكتر كل ما بقيتي شبهه أكتر. من فضلك فكري معايا كده، هل تصرفاتك بتعكس إنك شبه أبوك السماوي؟ هل كل اللي بتعمليه بيقول إنك بنته؟ ولا في حاجات بتعمليها لما الناس تشوفك ما تقولش أبداً إنك بنت الله؟ من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا عايزة أكون بنتك بجد، عايزة كل تصرفاتي وكل أفكاري وكل ردود أفعالي تكون زيك بالظبط. يا رب ساعدني إن أقضي كل يوم وقت مع كلمتك، أقرأ أنت عايز تقول لي إيه، أعرفك وأعرف أفكارك وردود أفعالك من خلال كلمتك، ومش بس أعرفك، لأ كمان أنفذ المكتوب فيها. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة، أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femacommercialradioclv.org أو على رقم التليفون 012-121-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو. إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.
2: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 19.
1: على مثال الله، الجزء الأول، متى 5:38-48. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل للقدماء تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا إلى الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. سوف نركز الآن على أصعب مقطعين في الموعظة على الجبل، ويشعر البعض بأن هذين المقطعين هما الأصعب في العهد الجديد بأكمله. ففي أي وقت تعلن فيه أنك ستعلم الموعظة على الجبل عددا بعد الآخر، سوف ينتظر الناس على أحر من الجمر أن يصلوا إلى هذه الأعداد، ويريدون أن يروا كيف ستفسر لهم هذه الأعداد. إن هذه الأعداد هي بالفعل صعبة الفهم. بالواقع إن لم يكن لديك خلفية كافية عن الموضوع، وإن لم تركز على حقائق محددة، أعتقد أنه من المستحيل أن تفهم هذه التعاليم. هناك أمور ينبغي أن نركز عليها أو أن نكون فكرة عنها بينما نقترب من هذه المقاطع. بادئ ذي بدء، دعونا نتذكر موقع هذه المقاطع في موعظة يسوع على الجبل. تذكر أن هذه الموعظة على الجبل بدأت مع لائحة مطولة تساعدنا على تفحص صحتنا الروحية، مع هذه المواقف الثمانية الجميلة التي تتحدانا لننظر إلى داخلنا لنرى إن كان لنا في أعماق قلوبنا بنعمة الله الموقف الذي يريدنا الله أن نتمتع به لكي نكون ملح الأرض ونور العالم وجزء من حل يسوع وجزء من جوابه لكل المشاكل في هذا العالم، تلك المشاكل التي كانت ممثلة بالجماهير القابعة عند أسفل الجبل. بعد أن أخبرنا يسوع بأن ننظر إلى التطويبات، الأمر التالي الذي أخبرنا يسوع بأن نعمله هو بأن ننظر حولنا. ما كان يقترحه في الجزء الأكبر من متى الأصحاح الخامس ابتداء من العدد 11، حيث يعطي تلك الإيضاحات عن السراج الموضوع على المنارة وعن كوننا ملح الأرض، فالذي يتكلم عنه بالحقيقة هنا ليس مجرد ما ينبغي أن يكون عليه التلميذ في أعماق قلبه، بل يتكلم معنا يسوع الآن عندما نصل إلى العدد 11 وما يتبعه عن تلميذ المسيح في العالم وكيف ينبغي أن يكون تلميذ المسيح في العالم. قلنا أنكم بينما تتأملون بالإطار الذي قدم فيه هذا التعليم سوف ترون أمورا مثل الأزمة المتعلقة بصيرورة الإنسان مسيحيا، والتي بحسب إنجيل متى لا تتكلم عما في ذلك من مصلحة أو منفعة للتلميذ، بل عما في ذلك من مصلحة لربه. فهل يريد التلميذ أن يصبح جزءا من حل ربه وجزءا من جواب ربه؟ هذا ما سترونه بينما تتأملون بالإطار الذي قدمت فيه الموعظة على الجبل. قلنا أننا نرى في التطويبات الشخصية الناتجة عن كون الإنسان مسيحيا، ولكن عندما تصلون إلى العدد 11 وعبر ما تبقى من الإصحاح الخامس من إنجيل متى ترون التحدي الناتج عن تأثير هذا النوع من الأشخاص على حضارته، وهذا يرتبط بالعلاقات. ابتداء من العدد 17 وحتى العدد 20 ألقى يسوع تحديا أمام رجال الدين عندما قال لتلاميذه: كل ما سأعلمكم به ابتداء من الآن فصاعدا سوف يكون متفقا مع تعليم كلمة الله، ولكنه لن يتفق مع تعليم رجال الدين. وهكذا مقطعا بعد الآخر وفي 6 مقاطع متتالية سوف يقول يسوع: قيل لكم وأما أنا فأقول لكم. 6 مقاطع تبدأ بهذه الطريقة هنا في إنجيل متى الأصحاح الخامس، وبالإضافة إلى كونها ترتبط كثيرا بالعلاقات وتظهر للتلميذ كيف ينبغي عليه أن يربط بين هذه المواقف الجميلة وبين حقيقة حياته الجديدة في المسيح، بالنسبة لأخيه ولعدوه وللنساء ولزوجته وللقسم وللناس الأشرار ثم للقريب والعدو. فبالإضافة إلى القيام بهذا الأمر العلاقتي جدا، في هذا الجزء من متى 5 يرينا ربنا يسوع أيضا كيف نقترب من كلمة الله، وكيف نطبق كلمة الله على حياتنا وعلى حياة الآخرين في إطار كل هذه العلاقات التي سبق وأتينا على ذكرها. إنه الفرق بين حرف الناموس وبين روح الناموس. فيسوع بالمثال وبالتعليم يعلم أنه قبل أن نطبق ناموس الله على حياة الناس، علينا أن نمرر ناموس الله هذا من خلال عدسة محبة الله، أي من خلال عدسة روح الناموس، ومن خلال عدسة هدف الناموس، قبل أن نطبق ناموس الله على أنفسنا وعلى الآخرين. في هذين المقطعين الأخيرين في متى الإصحاح 5 لدينا تعليم علاقاتي جدا. من لطمك على خدك الأيمن، ومن اشتكى عليك في المحكمة، ومن طالبك بشيء، ومن أراد أن يستدين منك، سواء أكان جارك أم عدوك، فهذا أمر علاقاتي جدا، وهذا جزء صعب جدا من هذا الإصحاح كما سبق وقلنا. ولكن قبل أن نقترب من هذه المقاطع الصعبة، علينا أن نتأمل بها وهي في إطارها أو في قرينتها، والقرينة ترتبط بما ذكرناه للتو. أمر آخر مهم هو أننا بينما نقترب من هذه المقاطع الصعبة، ينبغي علينا أن نركز على التالي: كل هذا التعليم على رأس الجبل قد أعطي لتلاميذه وليس للجموع المختلطة. تبدأ القصة في نهاية الإصحاح 4 من إنجيل متى مع الجموع الرازحة تحت مشاكل جمة، ولكن تذكروا أن يسوع قد دعا من بين كل هذه الجموع بعض التلاميذ لخلوة خاصة. والتعليم الذي نسميه الموعد على الجبل هو الذي قدم لهذه القلة، فلقد صعدوا إلى رأس الجبل ليكونوا مع يسوع الذي كان ينظر إلى الجموع عند أسفل الجبل. وكل التعليم في هذه الموعظة الجميلة ينبغي أن ينظر إليه من وجهة النظر هذه. لقد كانوا ينظرون معا إلى الجموع وإلى كل المشاكل التي عانت منها الجموع، والتي تمثل بالطبع مشاكل العالم بأسره. كل هذا التعليم ينبغي أن ينظر إليه من وجهة النظر هذه. هذا هو التعليم الذي سيريكم كيف تكونون جزءا من جوابي لكل ما يجري عند أسفل الجبل، وكيف تكونون جزءا من حلي لكل المشاكل الموجودة هناك. ولكن من المهم جدا أن تفهموا التالي: أن التعليم لم يعطى لكل الناس المتجمهرين عند أسفل الجبل، بل أعطي التعليم للتلاميذ الذين كانوا يعبرون بحضورهم على رأس الجبل أنهم أرادوا أن يكونوا جزءا من حل يسوع ومن جواب يسوع للعالم. ومجرد كونهم دعيوا تلاميذ يعني أنهم كانوا يتمتعون بحس التزام عال جدا تجاه يسوع. فما هو التلميذ؟ التلميذ هو شخص يريد أن يكون جزءا من الجواب وجزءا من الحل، ولكنهم أيضا أرادوا أن يعطوا حياتهم ليكونوا جزءا من الجواب وجزءا من الحل، وكانوا مستعدين لأن يضحوا بكل ما يمتلكونه، وكانوا حاضرين ليضعوا يسوع المسيح والدعوة التي دعاهم بها ليكونوا حلا وجوابا، أن يضعوا ذلك قبل كل شخص آخر في حياتهم. يرينا المقطع الأخير من إنجيل لوقا الإصحاح 14 ما يمكن تسميته بثمن التلمذة، أو إذا صح التعبير التزام التلمذة. هكذا أيضا كل من لا يترك كل هذا لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. فيقول يسوع ما معناه: إذا أتيتم لاتباعي ولم ترغبوا بأن تحملوا صليبكم وتموتوا من أجلي، لا تقدرون أن تكونوا لي تلاميذ. وإن لم ترغبوا بأن تضعوني أولا في حياتكم وقبل كل هؤلاء الناس في حياتكم، أي قبل أزواجكم وزوجاتكم، قبل آبائكم وأمهاتكم وأولادكم ووالديكم، لن تستطيعوا

هذا عندما قال: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا في. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ماذا يعني أن نصلب مع المسيح؟ يعني أن نحمل صليبنا ونتبعه. في الإصحاح 12 من إنجيل يوحنا عندما واجه يسوع صليبه قال: حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. ثم عندما واجه صليبه قال: يا أبتاه، نفسي حزينة جدا حتى الموت، وماذا أقول؟ نجني من هذه الساعة، ولكني لهذا أتيت إلى هذا العالم. ثم أضاف: يا أبتاه، مجد اسمك. فجاء صوت من السماء قائلا: مجدت وأمجد أيضا. قال الدكتور A.W. توزر عن هذا المقطع الموجود في يوحنا 12: أننا جميعا نحتاج أن نصلي هذه الصلاة: يا أبتاه، مجد اسمك وأرسل لي فاتورة كلفة ذلك، فأنا مستعد لأي شيء يا رب، فقط مجد اسمك. إن كان لدينا هذا الاستعداد المسبق، وإذا أدركنا أنه من الممكن أن نصلب مع المسيح ورغم ذلك أن نستمر أحياء، ولكن كما يقول في 2 كورنثوس 5: كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. فإن كان لدينا هذا الموقف فإن هذا سيعطي الكثير من المعنى لهذا المقطع. فإذا أتينا إلى المسيح لنكون جزءا من حله ومن جوابه، وإذا قلنا له: أنا مستعد لأموت لأجل هذا الأمر، ولكن فقط أظهر لي أين وكيف ومتى تريدني أن أموت ولماذا ولأجل من، وأين يتوجب علي أن أسكب حياتي وأضحي بها من أجلك، فالآن هذا التعليم سوف يصبح له معنى. يقول يسوع: اسمعوا، إذا أردتم أن تؤثروا على العالم وأن تكونوا ملح الأرض ونور العالم، فعندما يهاجمونكم لا تردوا، بل أديروا لهم الخد الآخر، وعندما يقادونكم ويأخذوا ثوبكم الداخلي أعطوهم الرداء الخارجي أيضا. أعتقد أن اليهود القدامى كانوا ينامون مستخدمين الرداء الخارجي كغطاء، لهذا كان من غير القانوني أن يأخذ أحدهم الثوب الخارجي من آخر، ولكن يسوع علم أن ندعهم يأخذون ثوبنا الخارجي أيضا. وإذا سخركم جندي روماني لتحملوا عدته لميل واحد احملوه ميلين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يستدين منك فلا ترده. إذا نظرنا إلى هذا النوع من التعليم وقلنا في أنفسنا: إذا فعلنا ذلك سوف نخسر كل شيء، عندها لن يكون لهذا التعليم أي معنى في حياتنا. ولكن التلميذ الحقيقي ليسوع الذي يفهم كلفة التلمذة والتزام التلمذة يكون قد خسر وتخلى أصلا عن كل شيء، ويكون أصلا قد مات عن ذاته وأنكر نفسه. بهذا المعنى لن يكون لديه أي شيء يخسره. ولقد سبق وذكرنا كيف أن رب يسوع المسيح يقول لنا بطريقة أو بأخرى: اسمعوا، إذا أردتم أن تؤثروا على العالم وأن تكونوا ملح الأرض ونور العالم، فعندما يهاجمونكم لا تردوا، بل أديروا لهم الخد الآخر، وعندما يقادونكم ويأخذون ثوبكم الداخلي أعطوهم الرداء الخارجي أيضا. أعتقد أن اليهود القدامى كانوا ينامون مستخدمين الرداء الخارجي كغطاء، لهذا كان من غير القانوني أن يأخذ أحدهم الثوب الخارجي من آخر، ولكن يسوع علم أن ندعهم يأخذون ثوبنا الخارجي أيضا. وإذا سخرك جندي روماني لتحمل عدته لميل واحد احمله ميلين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يستدين منك فلا ترده. إذا نظرنا إلى هذا النوع من التعليم وقلنا في نفوسنا: إذا فعلنا هذا سوف نخسر كل شيء، عندها لن يكون لهذا التعليم أي معنى في حياتنا. ولكن التلميذ الحقيقي ليسوع الذي يفهم كلفة التلمذة والتزام التلمذة يكون قد خسر وتخلى أصلا عن كل شيء، ويكون قد مات أصلا عن ذاته وأنكر نفسه. بهذا المعنى لن يكون لديه ما يخسره. أعتقد أنه توجد مناطق في العالم كأثيوبيا مثلا، عندما يذهب رجل إلى الحرب تعقد عائلته جنازة له، فعندما يذهب إلى المعركة يعتبر وكأنه ميتا أصلا، وهكذا يصبح وكأن لا شيء لديه ليخسره، فلقد سبق ومات قبل أن يترك منزله. عندما استشهد 5 مرسلين منذ حوالي نصف قرن في كيتو الإكوادور، قالت زوجة أحد هؤلاء المرسلين 5 أنه وكأنه توفي وهو لا يزال في كلية اللاهوت عندما واجه هذه الأزمة العظيمة في حياته وقرر أن يحمل صليبه ويموت عليه. وهكذا كان لديه نوع من احتفال جنازة عندما كان

يدرس في كلية اللاهوت. فقالت زوجته أنه مات قبل سنوات من ذهابه للحقل الإرسالي، حيث استشهد على أيدي هنود الأوكة. أعتقد أن هذا ما كان ينبغي أن نركز عليه لكي نستطيع أن نفهم هذا التعليم. يقول يسوع في المقطع الأول، وهي جملة سلبية، أن ما كانوا يقولونه لكم أنه القواعد القديمة للأخلاق وأنه يوجد في كلمة الله هو كما رأينا لجم للانتقام، عين بعين وسن بسن. ولكن دعوني أقول لكم أنا ما أراه مناسبا، وهكذا يبدأ يسوع بإلقاء تعليمه. وكان جوهر هذا التعليم وروحه، وكما يقول يسوع روح الناموس، كان دائما أن ننزل من على رأس الجبل لنخبر أولئك الناس المتجمهرين عند أسفل الجبل أن القضية ليست مجرد صراع عن البقاء، ولو تطلب الأمر القضاء على الآخرين. نحتاج أن ننزل إلى سفح الجبل ونقول للناس أنه لا ينبغي أن تكون الحال كما يقال إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. المقطع الثاني، أي الأعداد 43 إلى 48، هو نوعا ما تصريح إيجابي. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. توجد أماكن في كلمة الله تقول تحب قريبك، مثل لاويين 19-18، ولكن لا يوجد مكان في العهد القديم يقول تبغض عدوك. بل ما يفهم من العهد القديم كما نجد في سفر المزامير تلك الصلوات التي تقول أنك إذا أحببت الله فعليك أن تبغض الخطية. وهكذا فإن داود الذي كان شخصا تقيا كان يقول أنه يبغض أعداء الله، ولكن لا توجد وصية في الكتاب المقدس توصي بأن نبغض أعداءنا. هذا يشبه ما رأيناه في حال قانون الطلاق، فلا يوجد مكان أوصى فيه موسى بالطلاق، بل قال إن كنتم ستطلقون وبهدف إنصاف زوجاتكم أعطوهن كتاب طلاق يشرح أسباب الطلاق. فموسى لم يوصي الشعب بالطلاق، ولكن هكذا علم الكتبة والفريسيون ناموس موسى، كانوا يعلمون ويطبقون الناموس وكأن موسى أوصى بالطلاق. هنا لديكم مثال آخر على هذا الموضوع. فبالنسبة لليهودي كان اليهودي الآخر قريبه، وكل من تبقى من غير اليهود كانوا أعداءه. أتذكرون السؤال الذي طرحه الناموسي والذي أجاب عليه الرب يسوع بتعليم مثل السامري الصالح؟ كان السؤال من هو قريبي؟ لقد كان هذا سؤالا عميقا بالفعل، لأن المبدأ الأدبي السائد آنذاك عندما سأل معلم الناموس ذلك السؤال والذي لم تكن كلمة الله تعلم به كان التالي: أن قريبك هو اليهودي الآخر، وكل ما عدا ذلك من غير اليهود في العالم فكانوا أعداء. لهذا ظهر هذا التطبيق أو التلميح: تحب قريبك اليهودي وتبغض جميع الآخرين. لقد كان يسوع ثوريا بالطبع، ولكنه كان أيضا منسجما مع روح الناموس عندما قال: دعوني أخبركم كيف ينبغي أن تكون الحال. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. هذا هو المبدأ الأدبي الأسمى الذي سبق وتم تعليمه. وأقولها مجددا أنكم لن تتمكنوا من فهم هذا النوع من التعليم إلى أن تفهموا بعض وجهات النظر هذه التي كنا نتأمل بها معا. ولكن إذا فهمتم وجهات النظر هذه أضيف عليها التالية: إن الدافع لمحبة أعدائكم ولمباركة لاعنيكم ومبغضيكم والذين يضطهدونكم ويطردونكم كما قال يسوع هو أن تصبحوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. ثم لاحظوا كيف ينتهي هذا التعليم: فكونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. فكل ما كان يقوله لنا يسوع هو أن نكون مثل الله وأن نكون مثل أبينا السماوي. ولكن كيف هو أبونا السماوي؟ إنه يمطر على الأشرار والصالحين ويشرق شمسه على الأبرار والأثمة. فإن كان مزارع شريرا فالله يبقي شمسه تشرق على مزروعاته ويبقي أمطاره تنهمر على حقول هذا المزارع الشرير. فسواء أكان هذا المزارع صالحا أم شريرا فإن الله يعمل ذلك. هذا ما يسميه اللاهوتيون بالنعمة العامة أو بالنعمة الشاملة. ولكن تذكروا أن الإصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل رومي يخبرنا أننا بعد أن كنا أعداء الله عندها أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ليتسمر على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بهذا المعنى يقول يسوع: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إن كلمة كامل لا تعني الكمال المنزه عن الخطية، بل تعني كونوا ناضجين، كونوا تامين، كونوا كما خلقكم الله لتكونوا.
ولكن إن كانت كلمة الله تزعجكم فانسوها للحظة، وبينما تنظرون إلى العدد 48 شددوا على الكلمات التالية: فكونوا أنتم كما أن أباكم الذي في السماوات هو. انسوا كلمة كاملين في بداية ونهاية العدد، تدركوا أن ما كان يعلم به يسوع هو ببساطة ملخص ما علمه يسوع عن روح الناموس. تعبر ترجمة كينج جيمس فيرجن عن ذلك كالتالي: كونوا كما أن أباكم الذي في السماوات هو، فقط كونوا مثل الله. قد يبدو هذا مستحيلا، وبالطبع هو مستحيل إلا إذا كان جوهر الإنجيل المسيحي حقيقيا. فكما ترون أكثر تعليم العهد الجديد ديناميكية سيظهر عندما نصل إلى الرسائل، أي إلى ما بعد يوم 50. فما هو التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد؟ بالنسبة لي إنه التالي: المسيح فيكم رجاء المجد. إن كون المسيح قد يكون ساكنا فيكم وأنتم في المسيح، وكونكم تستطيعون أن تتقدموا في الحياة برفقته، بالنسبة لي هذا هو التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد. إن لم يكن هذا صحيحا، عندها يكون تعليم العهد الجديد الأدبي مجرد سخرية بنا، ويكون تأثيره محبطا لنا ومحطما لعزائمنا، لأنه يجعلنا نشعر باليأس من نفوسنا. ولكن لاحظوا أنه في العهد الجديد هناك أمر مسلم به. فما هو هذا الأمر؟ عندما يقول الرسول بولس في أفسس 5: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، وعندما يقول بكلمة أو بأخرى: أحبوا كما أحب المسيح وأعطوا كما أعطى المسيح، فإنه بالحقيقة يقول الشيء نفسه الذي يقوله بولس هنا: كونوا كما هو المسيح، أو كونوا مثل الله. فهل هذا ممكن؟ أعتقد أنه ممكن بسبب التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد: المسيح فيكم وأنتم في المسيح. يقول الرسول بولس في كولوسي الإصحاح الأول كما نجدها في الترجمة التفسيرية: لقد أقامني الله لأشارك سرا مع الكنيسة، وهذا السر هو ببساطة التالي: أن المسيح في قلوبكم الرجاء الوحيد. فهل توصلتم إلى هذا السر أم ليس بعد؟ أي أن تعليم العهد الجديد سيكون مستحيلا تماما ومدعاة للضحك إلا إذا تحققت هذه المعجزة: المسيح فيكم وأنتم في المسيح وأنتم جميعا معه. ولكن كما ترون التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد هو صحيح، وهذه المعجزة حقيقية. هذا ما ترونه في العلية حيث شارك يسوع بهذه الحقيقة العظيمة مع رسله قائلا: بعد أن أترككم سوف نصبح أقرب من ذي قبل مع بعضنا البعض، لأنني سوف أكون فيكم وسوف تكونون أنتم في. فكما أن الغصن تثبت بانسجام مع الكرمة، هكذا سوف نثبت بانسجام مع بعضنا البعض، لكي تصل هذه الأمور من الكرمة إلى الأغصان التي هي أنتم، وتنتج ثمارا في نهاية هذه الأغصان. فعما يتكلم كل هذا؟ أعتقد أن هذا يعلمنا أن ما يقوله يسوع في هذين المقطعين هو أمر ممكن. فمن الممكن أن نطيع هذين المقطعين من متى 5 بمقدار ما هو ممكن للزوج أن يحب زوجته وعائلته تماما كما أحب المسيح الكنيسة، ومن الممكن للزوج وللأب أن يعطي كما يعطي المسيح، وأن يكون كما هو المسيح، لأن المسيح هو في هذا الزوج، وهذا الزوج يستطيع أن يكون في المسيح. فإن كان المسيح في هذا الزوج والأب، وإن كان هذا الزوج والأب في المسيح، لن يكون هذا ممكنا فحسب، بل بمعنى ما سيكون أمرا اعتياديا سهلا، أي من باب الحياة المسيحية الاعتيادية. بهذه الطريقة تتعامل الحياة المسيحية الاعتيادية مع الشر في هذا العالم ومع الأشرار في هذا العالم كالأعداء. فعندما يهاجمونك، وعندما يقادونك، وعندما يضطهدونك، وعندما يطلبون منك، وعندما يريدون أن يقترروا منك، وعندما يضايقونك أو يكرهونك، كيف ينبغي أن تتجاوب معهم وتعاملهم؟ ليس بالإمكان السيطرة على الطريقة التي يعاملونك بها، ولكن الأمر الوحيد الذي سيكون بإمكانك أن تسيطر عليه هو معاملتك لهم أو تجاوبك معهم. فالوصية أو التعليم هو ببساطة التالي: يسوع المسيح كان الله في الجسد، ولقد جاء إلى العالم ليكون حل الله وجوابه. وهدف الخلوة المسيحية الأولى بمجمله كان تجنيد حلول وأجوبة ليكون حلولا وأجوبة لله بنفس الطريقة التي بها كان يسوع حلا وجوابا، أي بالتمثل بالله. فهو يقول هنا بكلمات أو بأخرى: إن كنتم فعلا أبناء أبيكم الذي في السماوات،
إن كنتم أولاد الله بالفعل، عندها عليكم أن تكونوا تماما كما هو الله. تعاملوا مع كل شر في العالم بنفس الطريقة التي بها تعامل يسوع معه. أحبوا أعداءكم. بهذه الطريقة تصبحون جوابا وحلا ليسوع في هذا العالم الذي تتآكله البغضة والكراهية.

0: بيكم في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. خليكي معانا نخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن بعض شروط الاستماع الجيد. الاستماع لازم يكون لكل كلمة باهتمام، أحدد الموضوع اللي لازم أتكلم فيه، ما ينفعش أقاطع حد لغاية ما ينهي كلامه للآخر، أكون بتفاعل بمشاعري مع اللي بيقوله بطريقة إيجابية، أعلق بطريقة إيجابية من غير هجوم ومن غير ما أكون بدافع عن أي وجهات نظر ليا. ونخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
2: أنا اسمي غريب، اسمي عكسة، بنت راجل من أهم رجال الإيمان اسمه كالب. اتعلمت منه أثق في الله وشفت إيمانه حتى رغم مرور الزمن. وفي يوم كان لازم حد يحارب علشان شعب الله ياخد منطقة اسمها سفر، وبابا قال اللي حينتصر فيها هيجوزهولي، يعني كأني مكافأة كده يعني. وفعلا ابن عمي حارب وانتصر واتجوزته، لكن مش دي نهاية القصة، لأني طلبت من بابا يديني حقل، ولما وافق طلبت منه ينابيع عشان الحقل، وده كان دليل إيماني وإن عندي إصرار ومصابرة.

عكسة بنت تربت على الإيمان، وكان قدامها مثال حقيقي هو باباها كالب. بنشوف فيها إنها مثال للإصرار والمثابرة عشان توصل لهدفها، وده بيعلمنا إن يكون عندنا إصرار في الصلاة والتوسل لله علشان طلباتنا الخاصة، خاصة لما تكون حسب مشيئة الله. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي بنتاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. اكتبي طلبتك اللي انت نفسك فيها قوي وصلي بيها للرب كل يوم من غير ملل وبإصرار وبثقة في الله، وانتظري تحقيق الطلبة ديت. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة أرجوكي ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. أشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر قلبي الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطيني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلامة تلاثما.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: مؤمنين كتير بيمارسوا أعمالهم اليومية مش مدركين إن كل عمل كويس أو وحش هيتراجع، كل نقاش وكل كلمة قاسية وكل دافع مش نقي. إحنا هنقف قدام يسوع علشان نجاوب على الطريقة اللي عشنا بيها حياتنا. ده المكان اللي هتتوزع فيه المكافآت، وبرضو المكان اللي هيتحرق فيه قش حياتنا ويبقى رماد. النهاردة هنعرف أكتر عن دينونة المؤمنين. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة دكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات على لما الملك بيحاكمنا.
1: في راجل مؤمن لقي واحدة تانية غير مراته علشان يعيش معاها، فساب مراته أولاده وتجوز الست التانية وراح عاش معاها في مكان تاني. ما كانش ليه دور مهم في حياة الأولاد اللي سابهم وراه، ممكن يبعت لهم بطاقة عيد ميلاد كل فترة أو يبعت لهم شوية فلوس قليلين، لكن هو مش بيشارك. وبعدين طبعا بيكون في إحساس بالكراهية والظلم الكبير، انت عارف قد ايه المواقف دي بتبقى وحشة. وبعدين يسوع جه ومراته المؤمنة راحت السما مع يسوع وطلعت في السحب وهو كمان راح السما. تفتكر يسوع هيعمل ايه؟ يسوع هيقول طيب دلوقتي خلينا ننسى الماضي، امسكوا ايدين بعض وادخلوا السما وكأن كل اللي حصل على الارض ما حصلش. تفتكر ان ده اللي هيعمله؟ اكيد لا، ده المكان الاخير اللي هيحصل فيه الحساب. لو كنت فاكر اني ببالغ، ايه رأيك في كورنثوس الاولى واصحاح 4؟ بولس بيقول اذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر اراء القلوب. تقدر تلاقي دقة اكتر من كده؟ وهناك عند كرسي المسيح كل حاجة هتتحل. عشان كده مهم جدا لينا كمؤمنين اننا نحل كل المشاكل دي واحنا عايشين على الارض، علشان تكون عدد المشاكل اللي محتاجة تتحل في السماء قليل. لما الكتاب المقدس بيقول اننا مش لازم ننتقم لنفسنا، لين نقمة انا اجازي يقول الرب، احنا فاكرين ان ده خاص بس بغير المؤمنين. هو لا لا، السبب في انك مش لازم تنتقم لنفسك حتى مع المؤمنين التانيين هو اننا هنقف قدام كرسي المسيح، وهناك يسوع هيحط كل حاجة في مكانها الصحيح. دلوقتي لو انت بتفكر بطريقة لاهوتية فده السؤال اللي بيدور في عقلك. انا اقدر اقرأ السؤال ده، ممكن تقول لي هو انت بتقول اننا هنشوف خطايانا اللي ترمت في اعماق البحر؟ هقتبس تاني من جون موري، هو قال ان لو احنا شفناها اكيد احنا هنشوفها مغفورة، علشان فعلا خطايانا مش هتتحسب علينا تاني. ده مش وقت عقاب، مفيش حاجة زي كده، ده شيء بيحدد المكافآت. لكن افتكر ان ده اللي ممكن يحصل. ايه رأيك لو يسوع اخد كل اعمالك وحولها لذهب او فضة او احجار كريمة او خشب وقش، وشفت كل الكومة دي قدام عينيك وبعدين حرقها؟ ده هيعطي تقييم حلو جدا لحياتك من غير ما تشوف اي خطية من خطاياك. بغض النظر عن الطريقة، هي دينونة دقيقة. ممكن تقول لي طيب هو يسوع هيغضب؟ لا، كل غضب الله اتاخد لما يسوع المسيح مات على الصليب. لكن انا ما اقدرش افكر غير انه ممكن يكون محبط بسبب الطريقة اللي عشت بيها حياتك مع كل الحاجات اللي ادهالك. ولو نجيت من النار والبيت اتهد وراك، مش ده هيكون شيء محبط؟ بولس بيقول اننا لازم نعيش بالطريقة اللي ترضيه، وده معناه اننا ممكن برضو نعيش بالطريقة اللي ما ترضيهوش، على الرغم من انه بيحبنا بنفس الطريقة، علشان حبه لينا مش مرتبط بأعمالنا. في راجل حلم والحلم كان كالآتي، هو قال انه شاف في الحلم كل حياته في كومة واحدة فيها حاجات كتيرة مش عارفها من بعضها. وانتوا عارفين ان الاحلام بتكون مش منطقية، ممكن تبقى غريبة ومربكة جدا. لكن قال ان يسوع اخد كبريت وولعها، وقال ان كل حاجة تحولت لدخان، ولما كل حاجة خلصت ما كانش فيها غير كومة رماد. وبعدين قال انه ابتدى يمشي في الرماد، وكل ما يدخل في العمق لاحظ ان في حتت صغيرة جدا من الذهب، وحتت صغيرة من الفضة، وحتت صغيرة من الأحجار الكريمة. وبعدين أخد فرشة صغيرة وشال كل الرماد بعيد، وبعدين نظف الحتت الصغيرة بتاعته من الذهب والفضة والأحجار الكريمة وحطها في علبة صغيرة. ممكن تكون دي نفس الطريقة اللي هتحصل. إحنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا هنا يا أصدقائي، احنا كلنا هنقف قدام كرسي المسيح. دلوقتي ممكن تقول لي يا سيس لوتزر يسوع هيدور على ايه؟ ده سؤال ممتاز، انا مبسوط جدا انك سألت السؤال ده. انا ما كنتش هجاوب على السؤال ده، لكن انا جالي ايميل من واحد بيشوفنا على الانترنت، فيا بل شكرا على الايميل بتاعك علشان انا هجاوب على السؤال ده. في اوقات لما بوعظ في الموضوع ده بعمل عظة منفصلة عن سؤال يسوع هيدور على ايه، لكن بما ان دي العظة الوحيدة عن كرسي المسيح فالاحسن اني ادي لك 4 أو 5 حاجات يسوع هيدور عليهم علشان انت لازم تعرف ايه اللي هينجيك من النار. هو في سؤال في الدنيا كلها اهم من معرفة ايه اللي هيعدي من النار، اذا كان الذهب والفضة ولا الخشب والقش. خليني ادي لك 4 أو 5 حاجات يسوع هيدور عليهم. اول حاجة هيدور على قبولك للظلم والاتهامات الباطلة بسعادة وفرح. انت عارف ان في السنة او السنتين اللي فاتوا فيه 7 كتب على الاقل اتكتبوا بيقولوا ان المؤمنين هم الارهابيين الحقيقيين، وان امريكا لازم تخاف مننا احنا. الكتب دي مليانة بالاتهامات الباطلة. اسمع كلمات يسوع: طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. ده هيساعدك انك تنجو من النار لو استقبلتها بفرح. خليني ادي لك طريقة تانية مهمة علشان يكون عندك ذهب وفضة واحجار كريمة: الضيافة. في لوقا 14 يسوع بيحكي قصة حلوة بيقول: اذا صنعت غذاء او عشاء فلا تدعو اصدقائك ولا اخوتك ولا اقربائك ولا الجيران الاغنياء لئلا يدعوك هم ايضا. يسوع قال: بل اذا صنعت ضيافة فادعوا المساكين الجدع العرج العمي فيكونوا لك الطوبة إذ ليس لهم حتى يكافئوك. وبعدين يسوع بيقول لو عملت كده هتتكافئ في قيامة الأبرار. إحنا بنتكسف من فكرة إن المكافآت هترجع لنا، لكن يسوع ما عملش كده. يسوع قال دور على حد ما يقدرش يدفع لك واستثمر في حياته وإنت هتلاقي حاجة هتستحمل النار. في حاجة تاني: الأمانة في شغلك. خلينا نفترض انك هتروح الشغل بكرة وانت مش بتحب شغلك خالص، انت مش بتحب المدير. بولس بيقول في رسالة كولوسي: اي حاجة بتعملها اعملها من قلبك علشان الله مش علشان الناس. لو مش بتحب مديرك بتشتغلش علشانه، اشتغل علشان يسوع بدل ما تشتغل علشان مديرك، واشتغل علشان مديرك كأنه يسوع. ده اللي بتقوله الآية: كل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث. السلوك اللي فيه بهجة والعمل من القلب يستحق المكافأة. حاجة تانية: حب اللي مش محبوب. يسوع قال ده في لوقا 6:35: بل أحبوا أعداءكم واحسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما. الله حط في حياتك حد مش محبوب خالص، ممكن يكون قاعد جنبك النهاردة. ليه؟ الله بيقول أنا دخلت حياتك علشان عايزك تاخد مكافآت كتيرة، عشان كده ابتدي حبه ومكافأتك هتكون عظيمة. أنت مدرك قد إيه يسوع أمين؟ الكتاب المقدس بيقول إن حتى لو قدمت كوباية مية باسمه مش هتخسر مكافأتك. عشان كده الكتاب المقدس بيقول في كورنثوس الأولى وإصحاح 4 لما بيتكلم عن يسوع لما كشف عن دوافع قلوب الناس: وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. كل واحد هيكون عنده حاجة الله يمدحه عليها، كل مؤمن هيكون عنده حاجة وسط الرماد. دلوقتي أنا فعلا عايز أوضح حاجة في النقطة دي علشان فيه اللي منكم بيسمع لكن مش مؤمن بيسوع. أنت عمرك ما وثقت فيه كمخلص وفسرت كل حاجة بقولها غلط. أنت بتقول لنفسك هي دي الطريقة علشان تكون علاقتي كويسة مع الله، إنك تكون طيب وتستقبل الفقراء وتتعلم إنك تحب الناس اللي مش محبوبين، ممكن يكون هو ده الطريق للسماء. لا، مش هو. كل أعمالنا ملوثة بالخطية، وهو ده السبب إن الكتاب المقدس بيقول إننا نخلص مش بالأعمال. طالما أنت بتبص لحياتك علشان تلاقي أسباب علشان الله يقبلك فأنت بتدور على الفاضي. أنا سمعت الأسبوع اللي فات إن في اليابان مثلا ثقافة العار اللي بيكون تركيزها على العار إن ناس كتير لما يطردوا من شغلهم مش بيقولوا لعائلاتهم علشان ما يتكسفوش، وفي الوقت ده ممكن ما يرجعوش بيوتهم، ممكن يعيشوا في الشوارع علشان عايزين القبول، ودي بتكون ضربة قوية لتقبلهم لدرجة انهم مش بيعرفوا يتعاملوا معاها. كلنا عايزين القبول، واكيد احنا عايزين الله يقبلنا، لكن القبول بيكون عن طريق يسوع المسيح بس، اننا نقبله كمخلص علشان هو اتقبل، احنا كمان هنتقبل على اساس استحقاقه.
0: يا صديقي، العظة اللي سمعتها دلوقتي مبنية على سلسلة

0: فاكر ان الخلاص مش بيجي بالاعمال، دي هدية مجانية للمؤمنين. زي ما سمعت في العظة دي هيجي اليوم اللي هنتحاسب فيه. شكرا لانضمامك لينا والرب يباركك. النهاردة سمعنا الجزء التاني من عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات مقدمة من دكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرد حتى الفوز علشان نعرف شوية افكار اخيرة عن يوم رهيب هيجي.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحياناً بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيراً على شعبيتها.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناءً على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناءً على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، اذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي. أمين.

ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون ليه اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني ابذل مجهود.

تخيلوا كده واحد بيعيش حياته غير مستقر نفسيا، ايه اللي ممكن يصدر منه؟ وتخيلوا لو الشخص ده في موقع مسؤولية او بيشتغل وغير مستقر نفسيا، تخيلوا ممكن يبقى شكله عامل ازاي. يوحنا الرسول قال في رسالته التالتة: اتمنى انك تكون ناجح وصحيح في كل شيء كما ان نفسك صحيحة. الصحة النفسية مهمة جدا، والاستقرار النفسي مهم جدا، وكلنا عندنا عدم استقرار نفسي بنسب معينة. جون ماكسويل قال انه في 6 اعراض لعدم الاستقرار النفسي، هناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية من برنامج كاريزما. اول عرض هناخده مع بعض اسمه المقارنة، ان انا بقارن نفسي بحد تاني، وهنا مكمن الخطورة، ان انا بتجاهل الدور اللي انا بلعبه والخطة اللي ربنا عملها ليا، وكمان بتجاهل الدور اللي غيري بيلعبه والخطة اللي ربنا حطها لحياته. هشرح لكم بالتفصيل من خلال الكتاب المقدس. في انجيل متى اصحاح 20 بيكلمنا الكتاب عن مثل قاله السيد المسيح عن واحد راجل عنده كرم او حقل للعنب، خرج الصبح عشان يستأجر فعلة عشان يشتغلوا في الكرم بتاعه. ساعات النهار عند اليهود كانت 12 ساعة، كانت تبتدي من 6 الصبح لغاية الساعة 6 بعد الظهر، وساعات الليل كانت 12 ساعة تبتدي من 6 بعد الظهر لغاية 6 الصبح، وكانوا مقسمين الليل 4 تربع وسموا كل ربع هزيع، كل هزيع 3 ساعات، لكن الشغل كان بيبقى في النهار، كان بيبتدي من 6 الصبح لغاية 6 بعد الظهر. الساعة الأولى اللي هي من الساعة 6 الصبح للساعة 7 الصبح، خرج مع الساعة الأولى وابتدى يستأجر فعل الكرم عشان يشتغلوا 12 ساعة كاملة من 6 الصبح ل6 بعد الظهر، واتفق معاهم ان هما ياخدوا دينار، وكان الدينار أعلى أجر ساعتها لأي عامل في اليوم. وبعد كده خرج نحو الساعة الثالثة اللي هي 9 الصبح، الساعة الثالثة من ساعات النهار، وابتدى يدعي ناس تانية وقال لهم هديكوا اللي تستحقوه، ما اتفقش معهم على دينار. وخرج الساعة 12 الظهر، وخرج الساعة 3 الظهر، وخرج الساعة 5 الظهر، كان فاضل عليهم ساعة واحدة ويخلص. وابتدى يلاقي ناس مش بيشتغلوا قاعدين، فقال لهم انتوا ليه قاعدين بطلين طول الوقت دوت؟ 11 ساعة من 6 الصبح لغاية 5 بعد الظهر قاعدين مش بتعملوا حاجة. قالوا له يا سيد لم يستأجرنا أحد، محدش دعانا ان احنا نشتغل عنده. راح قال لهم تعالوا وهديكوا اللي يحق ليكوا في نهاية الساعة. بعد ما خلص اليوم راح دعا وكيله قال له ادي اجره للناس وابتدي من اللي جم في الاخر وبعد كده ادي اللي جم في الاول. فالوكيل دعا اللي جم في الاخر اللي هم اشتغلوا ساعه واحده بس وراح مديهم دينار. فالناس اللي هم اشتغلوا من 6 الصبح قالوا ايه ده، دول اخدوا دينار، احنا مفروض بقى ناخد اكتر. راحوا اتفاجئوا ان هم برضو اداهم دينار، فابتدوا يتذمروا، ابتدوا يتضايقوا. فواحد منهم راح لصاحب الكرم قال له ازاي تساوينا بناس اشتغلت ساعه واحده؟ قال له يا صاحب ما ظلمتك، انا ما ظلمتكش، مش انا اتفقت معاك على دينار؟ خذ الذي لك واذهب، خد اللي ليك وامشي، مالكش دعوه بغيرك، انا حر في مالي. قال له كده ادي اللي انا عايزه اي حاجه في اي وقت، ام ان عينك شريره لاني انا صالح. اللي حصل في الشاهد دوت ان الناس اللي اشتغلت ال 12 ساعه قارنوا نفسهم بالناس اللي اشتغلوا ساعه واحده. الناس اللي اشتغلوا ال 12 ساعه اللي دعيوا في الاول كان عندهم امتيازات كتيره جدا. اول حاجه حسوا بالامان ان هم مروحين باجر، حسوا ان هم قادرين يصرفوا على عيالهم لما روحوا معاهم فلوس عشان يشتروا اكل لعيالهم، حسوا بالتقدير، حسوا بالامتياز، حسوا ان هم ليهم الاولويه في الاختيار. الناس اللي قعدوا 11 ساعه محدش طلبهم حسوا بالعكس، حسوا بعدم التقدير، حسوا بعدم الأمان، حسوا بالدنية، حسوا ان هم أقل من غيرهم. السيد ساوى الناس اللي اشتغلت ساعة واحدة وحب يعوضهم، فداهم الأجرة وابتدى بيهم هم عشان يعوضهم عن طول الانتظار والإحباط وخيبة الأمل اللي كانوا فيها 11 ساعة متواصلة. فحب يعوضهم ان هم اداهم دينار أجر كامل، وابتدى بيهم كمان اداهم هم الأولوية، وبيقول عن نفسه ان هو صالح، هو فعلا صالح. الغلطة اللي وقع فيها أصحاب الساعة الأولى إن هم قارنوا نفسهم بغيرهم، المقارنة دي خلتهم تجاهلوا الامتيازات العظيمة اللي هم خدوها في الأول، كمان الأجر اللي كان بالنسبة لهم حاجة كبيرة، المقارنة خلتهم ما يفرحوش بيه. لما بقارن نفسي بغيري مش بفرح بالليلية، لما بقارن نفسي بغيري بتجاهل حاجات امتيازات كتيرة جدا عندي، لما بقارن نفسي لغيري أستكتر على غيري إن هو ياخد كمان امتيازات تخصه ربنا عايز يديها له. عشان كده ربنا النهاردة جاي يقول لكل واحد فينا تقدم للأمام، ما تبصش حواليك، ما تبصش على غيرك. ده أول عرض من أعراض عدم الاستقرار النفسي. هناخد مع بعض في الحلقات اللي جاية باقي الأعراض وإزاي نقدر نكتشفها، وهناخد كمان العلاج وإزاي نحل عدم الاستقرار النفسي الموجود في شخصياتنا
وفي حياتنا. شكرا ليكم، وانتظرونا في الحلقات الجاية من برنامج كاريزما.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
1: We welcome you to this last broadcast on the series of messages from the Epistle of James.
2: نرحب بكم في هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة رسائلنا.
1: In the last broadcast, I was talking to you about two important reasons for praying from the book of James.
2: تحدثت إليكم في الحلقة الماضية من هذا البرنامج عن سببين مهمين جدا للصلاة ذكرا في رسالة يعقوب.
1: The first is praying in and out of tough times.
2: أولا أن تصلي في الأوقات الصعبة وفي غير الأوقات الصعبة.
1: The second is praying for others.
2: ثانيا أن تصلي لأجل الآخرين.
1: Today I want to talk to you about the prayer that releases the power of God.
2: واليوم أريد أن أتحدث إليك عن الصلاة التي تطلق قوة الله.
1: Turn with me please to James chapter 5 verse 16.
2: أرجو أنك تتجه معي إلى العدد السادس عشر من الأصحاح الخامس من رسالة يعقوب.
1: Verse 16 gives us a guideline for the release of the power of God in prayer.
2: يعطينا العدد السادس عشر دليلا يرشدنا لإطلاق قوة الله في الصلاة.
1: Confessing your sins and praying for one another.
2: الاعتراف بخطاياك والصلاة بعضنا لأجل بعض.
1: Now some people interpret this to mean that believers should get together and hang out their dirty laundry so that everyone will know what they've done.
2: يفسر بعض الناس هذا بمعنى أن المؤمنين ينبغي أن يلتقوا معا لينشروا معا غسيلهم القذر حتى يعرف كل واحد ماذا فعلوا.
1: There is a place for accountability to other believers, but going around telling everyone about your sin will do two things.
2: هناك مجال للمساءلة أمام المؤمنين الآخرين، ولكن تجولك هنا وهناك لتخبر كل واحد عن خطاياك سيعمل شيئين.
1: Number one.
2: الأمر الأول.
1: It will keep you focused on your sins, not on God.
2: سيجعلك هذا دائما تنبر على خطاياك وليس على الله.
1: Number two.
2: ثانيا.
1: The devil can use this to tempt you to get back into sin.
2: يمكن أن الشيطان يستخدم هذا لكي يجربك بالعودة إلى الخطية مرة أخرى.
1: So what is James saying?
2: فماذا يقول يعقوب هنا؟
1: First, he's saying that we need to confess our sins to God.
2: أولاً أننا ينبغي أن نعترف بخطايانا كلها لله.
1: John said in 1 John 1:9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
2: قال يوحنا في العدد التاسع من الأصحاح الأول من رسالته الأولى: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم.
1: Secondly, we must confess our sins to those who have been affected by them.
2: ثانيا ينبغي أن نعترف بخطايانا لأولئك الذين تأثروا بها وأضيروا بها.
1: Thirdly, we must never confess sin beyond the circle of the sin influence.
2: ثالثا لا ينبغي أن نعترف بخطايانا أبدا أبعد من الدائرة التي تأثرت بخطايانا.
1: Private sin requires private confession to the individual who was wronged.
2: فالخطايا الشخصية تتطلب اعترافا شخصيا للفرد الذي أسيء إليه.
1: Why is confessing our sins to God and to those against whom we have sinned critical for the release of God's power in prayer?
2: لماذا يعتبر اعترافنا بخطايانا لله ولأولئك الذين أخطأنا ضدهم شرطا أساسيا لإطلاق قوة الله في الصلاة؟
1: I want to give you three things.
2: أود أنني أقدم لكم ثلاثة أشياء.
1: Number one.
2: أولا.
1: Unconfessed sin puts a barrier between us and God.
2: الخطايا التي لا نعترف بها تضع حاجزا بيننا وبين الله.
1: It puts a strain in our fellowship with the Father.
2: تجعل هناك توترا في شركتنا مع الآب.
1: Confession gets us close to him.
2: الاعتراف يقربنا إليه.
1: Secondly,
2: ثانياً,
1: confession forces us to realize that we can start afresh.
2: الاعتراف يجبرنا على أن ندرك أننا نستطيع أن نبدأ صفحة جديدة.
1: Confession prevents us from being bogged down with guilt.
2: فالاعتراف يمنعنا من أن نغوص في مستنقع الإثم.
1: It keeps us effective in what we do for God.
2: وهو يحفظنا فعالين فيما نفعله لأجل الله.
1: Thirdly,
2: ثالثاً,
1: confessing of our sins to God and those whom we have offended is essential for spiritual growth.
2: اعترافنا بخطايانا لله ولأولئك الذين كدرناهم هو أمر ضروري للنمونا الروحي.
1: But there are also three things that tend to prevent us from confession.
2: ولكن هناك أيضا ثلاثة أشياء قد تمنعنا من الاعتراف.
1: Number one is pride.
2: أولا الكبرياء.
1: We never want to admit that we were wrong or vulnerable.
2: فنحن لا نريد أبدا أن نعترف أننا مخطئون أو أننا ضعفاء.
1: We equate confession with weakness.
2: فنحن نربط ونسوي بين الاعتراف والضعفات.
1: The second hindrance is fear.
2: المعوق الثاني هو الخوف.
1: Fear keeps us timid lest our confession will not be met with adequate forgiveness.
2: الخوف يجعلنا جبناء خشية ألا يقابل اعترافنا بالغفران المناسب.
1: And the third hindrance is dishonesty.
2: المعوق الثالث هو عدم الأمانة.
1: We just don't want to admit to God or to a person that we wronged that we have failed.
2: نحن لا نريد مجرد أن نقبل الاعتراف بفشلنا في أن نعترف لله وللشخص الذي أسأنا إليه.
1: Pride, fear and dishonesty combined or single one of them can keep us from following the prescription for confession and cleansing.
2: الكبرياء والخوف وعدم الأمانة معا أو واحدة منها يمكن أن تعوقنا عن اتباع الوصفة للاعتراف والتطهير.
1: Why is it essential that we confess and pray?
2: لماذا يعتبر أمرا أساسيا أننا نعترف ونصلي؟
1: In verse 16 says that you may be healed.
2: يقول العدد السادس عشر لكي تشفوا.
1: Healing here is referring to mended relationship with others.
2: الشفاء هنا يشير إلى إصلاح علاقاتنا مع الآخرين.
1: It is the healing of our walk and fellowship with the Lord.
2: إنه شفاء سلوكنا وشركتنا مع الرب.
1: Why my prayer life powerless when I have unconfessed sin?
2: لماذا تعتبر حياة الصلاة عندي بلا قوة عندما تكون هناك خطية لم أعترف بها؟
1: Look at the last part of verse 16.
2: تأمل الجزء الأخير من العدد السادس عشر.
1: The effective prayer of a righteous person is able to do much.
2: طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها.
1: When we properly harness the power of prayer, it can do incredible things in our lives.
2: عندما نسخر أو نستخدم قوة الصلاة استخداما صحيحا فإنها يمكن أن تعمل أشياء لا تصدق في حياتنا.
1: In verses 17 and 18, James goes on to tell us and give us an example of a man just like ourselves.
2: ويستطرد يعقوب في العددين السابع عشر والثامن عشر ليخبرنا ويعطينا مثالا لإنسان مثلنا تماما.
1: A man who knew how to harness the power of prayer.
2: ولكن هذا الإنسان عرف كيف يستخدم قوة الصلاة.
1: This man knew what it meant that the prayer of the righteous man can achieve much.
2: لقد علم هذا الإنسان معنى أن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها.
1: Later after this broadcast, let me suggest that you read 1 Kings chapter 17 and 18.
2: دعني أقترح عليك أيها المستمع الكريم بعد إذاعة هذه الحلقة من هذا البرنامج أن تقرأ الأصحاح السابع عشر والأصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الأول.
1: In order to see how this prophet of God Elijah learn to release the power of God in prayer.
2: وسوف ترى هناك كيف تعلم نبي الله إيليا أن يطلق قوة الله في الصلاة.
1: Let me give you a quick summary here.
2: دعني أقدم لك موجزا سريعا هنا.
1: when the evil king Ahab and his equally evil wife Jezebel ruled Israel,
2: عندما كان الملك الشرير آخاب وزوجته المعادلة له في الشر يحكمان إسرائيل,
1: they caused the nation to compromise and go away from God.
2: قادا الأمة إلى أنصاف الحلول وإلى البعد عن الله.
1: Elijah prayed that there would be no rain for 3.5 years.
2: فصلى إيليا ألا تمطر فلم تمطر 3 years and 6 months.
1: And so it was. For 3.5 years, not a drop of rain fell.
2: وهكذا لم تسقط قطرة مطر واحدة لمدة 3 years and 6 months.
1: It was a national disaster.
2: وكانت هذه كارثة قومية.
1: And God permitted this in order to teach that evil king and evil queen and all those who followed them into idol worship that God is the Lord and He cannot be mocked.
2: وقد سمح الله بهذا لكي يعلم الملك الشرير والملكة الشريرة

0: is the true God.
1: وكانت المواجهة ستبين إله من هو الإله الحقيقي.
0: At the top of Mount Carmel, Elijah summoned 450 priests and 400 prophets, and with confidence in the God of Israel, Elijah challenged them.
1: وفوق جبل الكرمل استدعى إيليا 450 كاهنا و400 نبي وتحداهم إيليا وهو واثق في إله إسرائيل.
0: He told them to build an altar for their God.
1: طلب منهم أن يبنوا مذبحا لإلههم.
0: And offer a bull on the altar.
1: وأن يقدموا ثورا على المذبح.
0: And if Baal heats up the sun and sends up fire, takes your offering, then Baal is God.
1: فإذا سخن البعل الشمس وأرسل نارا تلتهم تقدمتهم يكون البعل عندئذ هو الله.
0: And Elijah said, and I'll do the same to Yahweh, my God.
1: وقال إيليا أنه سيعمل نفس الشيء بالنسبة ليهوى إلهه.
0: And if he sends fire to consume my offering, then he is God.
1: فإذا أرسل نارا تلتهم تقدمته حينئذ يكون هو الله.
0: About 9 o'clock in the morning, the prophets of Baal started praying.
1: وبدأ أنبياء البعل يصلون حوالي الساعة 9 صباحا.
0: Few hours later, they were wailing and dancing and shouting and screaming.
1: وبعد ذلك بقليل كانوا ينتحبون ويرقصون ويصيحون ويصرخون.
0: Then on high noon, there were no sign of smoke.
1: وعند الظهيرة وبعد أن جاد الظهر لم تكن هناك علامة أي دخان.
0: Elijah, confident in Jehovah God, began to mock them.
1: وبدأ إيليا وهو واثق في يهوى الله بدأ يسخر بهم.
0: He said, "You need to shout louder."
1: وقال لهم ادعوا بصوت عال.
0: Perhaps your God is in deep thought. Scream to get his attention.
1: لعل إلهكم مستغرق في فكر عميق. اصرخوا لتلفتوا انتباهه.
0: He is probably just busy or traveling.
1: أو ربما كان مشغولا أو في سفر.
0: Or probably he's asleep. You must wake him up.
1: أو لعله نائم فيتنبه.
0: As Elijah taunted them, they got themselves whipped into a frenzy.
1: وبينما كان إيليا يوبخهم بطريقة ساخرة ضربوا أنفسهم بالسياط في جنون.
0: Shouting louder and slashing their wrists.
1: وصرخوا بصوت أعلى وتقطعوا حسب عادتهم.
0: Running around and around, they were pleading for Baal to send fire, but Baal did not have a spark.
1: وكانوا يجرون هنا وهناك يتضرعون إلى البعل أن يرسل نارا ولكن البعل لم يرسل حتى شرارة.
0: By 3 p.m., they fell on the ground in sheer exhaustion.
1: وحوالي الساعة الثالثة بعد الظهر سقطوا على الأرض منهوكي القوى.
0: At that point, Elijah gets up.
1: وعند هذه النقطة وقف إيليا.
0: He quietly rebuilt the altar of the Lord which had fallen into disrepair from disuse.
1: وبهدوء رمم مذبح الرب المنهدم من قلة الاستعمال.
0: And he said, Get 4 barrels of water and pour them on the altar and the sacrifice.
1: وقال املأوا 4 جرات ماء وصبوا على المذبح وعلى المحرقة.
0: Dig trenches around the altar.
1: واحفروا قناة حول المذبح.
0: Double the amount, 8 barrels of water.
1: وثنوا الكمية 8 جرات ماء.
0: Pour them in the trenches.
1: املأوا القناة ماء.
0: Get everything soaking wet so that it would be impossible to light fire.
1: اجعلوا كل شيء مبتلا وممتلئا بالماء حتى يستحيل إشعال نار فيه.
0: Are you noticing Elijah's faith in God's word was complete?
1: أرأيت كيف أن ثقة إيليا في كلمة الله كانت كاملة؟
0: His confidence was not in himself.
1: لم تكن ثقته في نفسه.
0: He only knew too well of his own fears and weaknesses.
1: كان يعرف مخاوفه وضعفاته جيدا.
0: For later on we see him discouraged and despondent.
1: لأننا نراه فيما بعد محبطا ومكتئبا ويائسا.
0: Oh, but not this time.
1: ولكن ليس في هذه المرة.
0: This time Yahweh had spoken and Yahweh is not going to let him down.
1: في هذه المرة كان يهوه قد تكلم ولم يكن يهوه يتخلى عنه.
0: Let me ask you a question.
1: دعني أسألك هنا سؤالا.
0: How are you in the trusting area?
1: ماذا عنك في مجال الثقة؟
0: Do you ask God for miracles?
1: هل تطلب من الله المعجزات؟
0: And then spending every

0: waking moment, removing the obstacles so that he can answer your prayer.
1: ثم تظل في كل دقيقة تزيل المعوقات حتى يستطيع أن يستجيب لصلاتك.
0: Do you ask God for supernatural intervention? Then you try to make things easy for God.
1: هل تطلب من الله تدخلا فائقا للطبيعة ثم تحاول أن تجعل الأمور سهلة بالنسبة له؟
0: Not Elijah.
1: لم يفعل إيليا هكذا.
0: He did none of that.
1: لم يفعل شيئا من هذا القبيل.
0: He esteemed God too much to try to help him.
1: لقد كان تقديره لله أعلى بكثير من إحساسه أنه يحتاج إلى محاولة مساعدته.
0: He knew that his God was totally powerful.
1: كان يعلم أن إلهه قوي تماما.
0: He knew that if God said he would do something, he would do it.
1: وكان يعلم أن الله إذا قال إنه سيفعل شيئا ما فلا بد أن يفعله.
0: Far from making it easy for God, he made it triply difficult.
1: فبدلا من أن يجعل الأمر سهلا أمام الله جعله أصعب ثلاثة أضعاف.
0: Then he offered a quiet prayer.
1: ثم صلى صلاة هادئة.
0: Read about it later in 1 Kings 18:36 and 37.
1: اقرأ عنها فيما بعد في العددين 36 و 37 من الأصحاح 18 من سفر الملوك الأول.
0: He said, "O Lord God of Abraham, Isaac, and Israel."
1: قال أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل.
0: Let it be known today that you are God in Israel.
1: ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل.
0: And that I am your servant and have done all these things at your command.
1: وأنني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور.
0: Answer me, O Lord, answer me so that these people will know that you, O Lord, are my God.
1: استجبني يا رب استجبني ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله.
0: And that you are turning their hearts back again.
1: وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا.
0: And at that moment, a mega bolt of fire flashed from the sky and ignited the animal sacrifice on the altar.
1: فسقطت فورا نار الرب من السماء وأكلت الذبيحة الحيوانية والمذبح.
0: Even the water that was in the trenches evaporated from the heat.
1: حتى المياه التي كانت في القناة تبخرت من شدة الحرارة.
0: The Lord is God, the Lord is God, shouted all of the timid, frightened Israelites who were waiting in the distance.
1: فهتف كل الإسرائيليين الخائفين الجبناء الذين كانوا ينتظرون من بعيد. هتفوا قائلين الرب هو الله الرب هو الله.
0: Because sin had to be dealt with and cut off from the land.
1: ولأنه كان لابد للخطية أن يقضى عليها وأن تستأصل من الأرض.
0: The prophets of Baal were slaughtered.
1: ذبح أنبياء البعل.
0: Elijah then cautioned Ahab to head up for the hills, for the rain is coming.
1: وحينئذ قال إيليا لأخاب أن يصعد إلى التلال لأن المطر قادم.
0: What did Elijah do?
1: ماذا فعل إيليا؟
0: He prayed again.
1: صلى ثانية.
0: Earlier Elijah prayed for the rain to stop and it stopped.
1: كان إيليا قد صلى من قبل أن يتوقف المطر فتوقف.
0: And now he is praying for rain to come.
1: والآن هو يصلي لكي يأتي المطر.
0: He prayed fully expecting his prayer to be answered.
1: وصلى وهو متوقع تماما أن صلواته تستجاب.
0: Now that the purpose of the drought had been fulfilled and that the people returned to God.
1: وذلك لأن القصد من الجفاف قد تحقق ورجع الناس إلى الله.
0: So Elijah kept on sending his servant to bring him a weather report.
1: ولذلك أرسل إيليا غلامه ليأتيه بتقرير عن حالة الطقس.
0: Six times in fact he went out and he looked at the sky and he could not find a cloud in the sky.
1: وصعد الغلام ست مرات وتطلع إلى السماء ولم تكن هناك سحابة في السماء.
0: Do you think Elijah was discouraged?
1: هل تظن أن إيليا شعر بالإحباط واليأس؟
0: No.
1: لا.
0: The first time.
1: المرة الأولى.
0: And the second time.
1: والمرة الثانية.
0: And the third time.
1: والمرة الثالثة.
0: He sent him for fourth time.
1: أرسله للمرة الرابعة.
0: And the fifth time.
1: والمرة الخامسة.
0: And the sixth time.
1: والمرة السادسة.
0: Now by that time Elijah would have given up.
1: والآن كان إيليا معذورا لو أنه يائس في المرة السادسة.
0: But no.
1: ولكن لا.
0: This is the God of heaven and earth that we are talking about, and he will keep his word.
1: فهذا هو إله السماء والأرض الذي نتحدث عنه ولابد أن يحافظ على كلمته وأن يفي بوعده.
0: But he will do it in his time.
1: لكنه سيفعل ذلك حسب توقيته.
0: Finally, the seventh time, the servant comes back reporting that there is a cloud the size of a man's hand.
1: وأخيرا جاءه غلامه في المرة السابعة وهو يقول هو ذا غيمة صغيرة قدر كف إنسان.
0: And that's all Elijah needed to hear.
1: ولكن كان هذا هو كل ما كان إيليا محتاجا أن يسمعه.
0: He said, "Okay, go out and get the umbrellas."
1: فقال أيها الرفاق أحضروا مظلاتكم.
0: Elijah's prayers were answered.
1: لقد استجيبت صلوات إيليا.
0: Let me give you this advice.
1: دعني أقدم لك هذه النصيحة.
0: Pray the will of God.
1: صلي بحسب إرادة الله.
0: Pray the timing of God.
1: وصلي بحسب توقيت الله.
0: Listen to what James is saying.
1: اسمع ماذا يقول يعقوب.
0: Elijah was a man with the same nature as we are.
1: كان إيليا إنسانا له طبيعة تماثل طبيعتنا.
0: Elijah was a human with the same nature as we are.
1: كان إيليا إنسانا مثل أي واحد منا.
0: He was no better or worse than any of us who know the Savior.
1: لم يكن إيليا أفضل أو أسوأ من أي واحد منا نحن الذين نعرف المخلص.
0: Yet the Lord answered his prayers because he prayed according to the will of God.
1: ومع ذلك فقد استجاب الرب لصلواته لأنه صلاها طبقا لمشيئة الله.
0: He trusted God, he believed God, he waited upon God.
1: لقد وثق في الله وصدق الله وانتظر الله.
0: Fourthly and finally, in verses 13 and 20, pray for faithfulness.
1: ورابعا وأخيرا يطلب منا يعقوب في العددين التاسع عشر والعشرين أن نصلي من أجل الأمانة.
0: Do you know someone who has wandered from the truth?
1: هل تعرف إنسانا ضل عن الحق؟
0: Do you know someone who has wandered away from the Word of God?
1: هل تعرف إنسانا ضل بعيدا عن كلمة الله؟
0: Do you know someone who has drifted away from fellowship with God?
1: هل تعرف إنسانا انحرف بعيدا عن الشركة مع الله؟
0: Do you know of a backsliding Christian?
1: هل تعرف مسيحيا مرتدا؟
0: Pray for them.
1: صلي لأجلهم.
0: Don't give up on them.
1: لا تيأس أبدا بشأنهم.
0: And seek to help turn them back.
1: وحاول أن تساعدهم على الرجوع.
0: If you're going to help an erring brother or sister, you must have an attitude of love.
1: إذا كنت تحاول أن تساعد أخا خاطئا أو أختا خاطئة، لابد أن يكون فيك اتجاه الحب.
0: Love does not mean you sweep the dirt under the carpet.
1: الحب ليس معناه أن تضع القذارة تحت السجادة لتخفيها.
0: Where there is true love, there must also be truth.
1: حيث يكون الحب الحقيقي ينبغي أن يكون هناك الحق أيضا.
0: Where there is truth, there is honest confession of sin and cleansing of God.
1: وحيث يكون الحق هناك أيضا يكون الاعتراف الأمين والصادق بالخطية وهناك أيضا يكون التطهير من الله.
0: And when there is confession and cleansing, there is answer to prayer.
1: وعندما يكون هناك الاعتراف والتطهير هناك أيضا تكون استجابة الصلاة.
0: It is my urgent and fervent prayer.
1: إنها صلاتي الحماسية ومن كل قلبي.
0: That the Lord will bring each one of us to understand how to release the power of God in prayer.
1: أن الله يساعد كل واحد منا وأن يعلمنا كيف نطلق قوة الله في الصلاة.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: وذات يوم وكل شيء حولنا هادئ، تعالت طرقات عنيفة على الباب، طرقات قوية كادت تحطم البيت كله.
1: ما هذا؟
0: من هذا؟
1: يكاد يكسر الباب.
0: لم يطرق أحد بابنا هكذا من قبل.
1: هذه طرقات تفزعني.
0: اتكلي على الله. افتحي يا ابنتي.
1: من بالباب؟
2: افتحي افتحي.
1: من أنت؟
2: أنت لا تعرفينني، افتحي تعرفين.
1: صديق أم عدو؟
0: افتحي يا مريم افتحي.
1: من أنت؟
2: أنا حسام، حسام الدين زايد.
1: وماذا تريد؟
2: أريد قاسم، العم قاسم.
0: أنا قاسم، ماذا تريد مني؟
2: أريد أن أراك.
0: تراني؟ تريد أن تراني؟
1: ها قد رأيت.
2: هل سأبقى واقفا؟
0: لا طبعا لا طبعا، آسف يا ابني، تفضل. جئت لتراني فقط؟
2: وأتحدث معك.
1: كل هذا الطرق والضرب لتتحدث مع أبي فقط؟
2: أبيك؟
1: نعم أبي، أنا مريم ابنة العم قاسم.
2: وما العيب في طرقي؟
1: كدت تخلع الباب وتكسره.
2: أنا؟
0: شدة الطرق أفزعت مريم يا ابني.
2: شدة الطرق؟ أنا أطرق الأبواب هكذا
1: دائما؟
2: دائماً.

0: كل أذان صاغية يا ابني.
1: كما قلت، اسمي حسام الدين زايد، محامٍ.
2: محامٍ؟ لابد أن تخصصك قضايا الجنايات.
1: لماذا؟
0: مريم تمزح، تربط بين عنف طرقاتك على الباب والجنايات.
1: ليس لدي قضايا.
2: لكنك محامٍ.
1: محامٍ مع إيقاف التنفيذ.
0: لا أفهم.
1: منذ تخرجت وأنا أطرق الأبواب.
2: يبدو أن لديك خبرة في طرق الأبواب.
0: أي أبواب تطرق؟ أبواب العمل؟
1: عمل؟ هذا بعيد المنال. أطرق أبواب المحامين لأتمرن عندهم. لي سنتان أبحث عن محام يقبلني أتمرن في مكتبه.
2: سنتان؟
1: بعض زملائي لهم 5 سنوات يبحثون.
0: 5 سنوات؟ كثير.
1: البلد مليء بالعاطلين أمثالنا، ما أن نتخرج حتى ننضم إليهم. وقت الدراسة كنا نجد عذرا لعدم التكسب، لكننا الآن لا علة لنا، كلنا عالة، عالة على الأهل وعلى البلد.
2: صبرا يا حسام.
1: أي صبر؟ من أين وإلى متى؟ كلكم تقولون لي صبرا، الصبر الذي لا نهاية له مر، علقم، خانق.
0: كلنا مررنا بلحظات قاسية يا ابني.
1: لحظات لا سنوات. كل يوم أخرج مع شروق الشمس
2: للبحث عن عمل. محام يدربك؟
1: المحامون لا يذهبون إلى مكاتبهم مع شروق الشمس.
0: فلماذا تخرج هكذا مبكرا؟
1: لأهرب من نظرات أمي وأخوتي، نظرات تنتظر، تتوقع، ترجو شيئا.
2: أي شيء ينتظرون؟
1: أي شيء، أي شيء، وأنا ليس لدي هذا الشيء، ليس عندي شيء أقدمه لهم.
0: هل أستطيع المساعدة؟
1: لا لا، لم آتي لذلك، جئت لسبب آخر.
2: سبب آخر؟
1: كلامك، حديثك وأقوالك وحوارك، ما نسمعه منك.
0: ما له؟
1: يثيرني، يغضبني، يتحداني، يغيظني.
0: أي جزء منه يثيرك؟
1: كله، كله.

0: طارق آخر
1: يكاد يكسر الباب أيضا،
0: يد عنيفة كأنها مطرقة،
1: غاضب آخر.
0: افتحي يا مريم افتحي.
1: من بالباب؟
2: افتحي.
1: فتاة، امرأة بالباب،
0: قبضتها عنيفة. افتحي قبل أن تحطم الباب.
2: أهذا بيت العم قاسم؟
1: نعم هو بيت العم قاسم.
2: والعم قاسم هل هو موجود؟
0: نعم موجود.
2: أنت العم قاسم؟
0: أنا هو يا ابنتي، هذا حسام زائر صديق، وهذه مريم ابنتي.
2: أريد أن أراك.
0: وها أنت قد رأيتني
2: وأتحدث معك. أنا سمر عبد الرزاق.
1: وكل هذا الطرق لتتحدثي معه؟
2: طرق؟ أي طرق؟
1: تطرقين الباب بعنف، بشدة، بغضب.
2: عنف وغضب، دائما أطرق الأبواب هكذا.
0: كلكم تطرقون الأبواب بعنف.
2: لا أرى عنفا في طرقي
3: ولا أجد شدة في طرق الأبواب.
1: ها طارق آخر،
0: نفس العنف،
1: كثر الطرق اليوم
0: وكلهم يطرقون بقوة.
2: شباب، يد الشباب قوية
3: والشباب قوة.
0: وعجلة،
1: عجلة،
0: لا صبر عندهم، دائما متعجلون،
2: لا وقت عندهم.
3: الحياة سباق،
0: كل الوقت أمامهم. افتحي يا مريم.
1: من الطارق؟
4: أنا.
1: من أنت؟
3: افتحي تعرفين.
1: من أنت؟
4: مروان، مروان الرشيد.
1: جئت ترى العم قاسم وتتحدث معه؟
4: وكيف عرفتي؟
1: جاء قبلك زميلان لنفس الغرض.
4: زميلان؟
2: سمر عبد الرزاق،
3: حسام الدين زايد.
4: لسنا زملاء،
0: جئتم معا
1: بنفس الطريقة، نفس الطرق ونفس الغرض.
3: لسنا زملاء،

0: نحن لا نعرف بعضنا.
1: أول مرة نلتقي.
2: تعرفنا بحسام محام.
3: مع إيقاف التنفيذ أبحث عن مكتب أتمرن به.
0: أنا طالبة أدرس الفلسفة.
1: فلسفة؟
0: هم الداعي للدهشة.
4: أنت فتاة،
5: دارسات الفلسفة قليلات.
2: لهذا اندهش.
0: لم يندهش، هو يعترض. كثير من الرجال ينكرون التفكير على المرأة.
1: التفكير ليس من أولويات المرأة.
0: رأيت يا عم قاسم، الرجال يقصرون التفكير على أنفسهم فقط، أليس كذلك يا ما اسمك؟
1: مروان الرشيد.
2: الرشيد؟ هل أنت من...
1: نعم يا سيدي، من عائلة الرشيد.
5: أشهر عائلة في المدينة
3: وأغناها وأقواها.
1: أدرس التجارة.
0: تدرسها أم تمارسها؟
1: الاثنان. أنا رجل أعمال.
2: أي أعمال؟
3: كل الأعمال. لديه أموال والأموال تأتي بالأعمال. كل الأعمال.
2: أهلا بكم.
5: مرحباً.

0: انتظرا انتظرا حتى تعرف هدف زيارتنا قبل الترحيب بنا.
1: جئت أناقشك ما تقول، كثير منه غير مقبول ولا معقول.
0: أغلبه لا يتفق معي ولا أتفق معه.
2: عسام أيضا يقول ذلك.
3: أكثر من ذلك، كلامك يثيرني، يغيظني ويتحداني
4: ويغضبك. هذا ما قلت؟
3: نعم هذا ما قلت.
4: يسعدني ذلك.
3: يسعدك؟
4: نعم يسعدني أن تسمعوا وتثاروا وتأتوا لتتناقشوا.
2: تسعد بهذا الإعصار من الزوار؟
4: نعم أسعد. هدفي في كل ما أقول هو أن أجعل الشباب يفكر، يصحو، ينهض. الشباب صحوة، نهضة، هكذا يجب أن يكون الشباب.
2: تفضلوا إلى الداخل، تفضلوا.
4: تفضلوا.
0: شكرا لكم.
2: شكرا.
0: شكرا.

0: مجيئكم إلي يملأ قلبي بالسعادة والأمل والرجاء.
1: السعادة نعم، لكن الأمل والرجاء لا أفهم كيف.
2: السعادة نعم.
1: مجاملة، عم قاسم يجامل ويرحب، لكن الرجاء.
3: الرجاء في أن تكون جلستنا مسلية.
4: تبدو من البداية هكذا.
0: أقصد الأمل والرجاء في الشباب أمثالكم.
2: لا أرى أي أمل ورجاء.
0: أنا أرى. ما الذي أتى بكم إلي؟
1: رغبة في النقاش، مناقشة ما تقول،
3: والحوار،
2: والاعتراض،
4: والتفكير.
0: وهذا ما يسعدني، أن أراكم تهتمون بالتفكير في الأمور الدينية يجعلني أفخر وأعتز بكم، وأترجى خيرا كثيرا منكم في المستقبل.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: من هم الأصدقاء الجدد الذين طرقوا باب العم قاسم؟ وماذا يعمل كل منهم؟ من هم الأصدقاء الجدد الذين طرقوا باب العم قاسم؟ وماذا يعمل كل منهم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لا تدع الجمهور يشعر بالاسترخاء بأن تؤكد على نظرة المنتج. هل تعلم أن تغيير جملة في إعلان أدت لفرق كبير؟ فبدلا من قول اتصل بنا حالا موظفون في انتظارك، إلى إذا اتصلت بنا ووجدت الخط مشغولا فنرجو إعادة المحاولة. هذا التغيير أدى لزيادة أعداد المتصلين، ذلك أن الجملة الجديدة أعطت الإيحاء بأن الكثير من الناس يتصلون بالفعل، فوجد الناس في هذه الإشارة باعثا على الثقة في المنتج المباع. الجملة الأولى ساعدت على استرخاء الجمهور، فلا داعي للعجلة فالموظفون ينتظرون، في حين الجملة الثانية تعني أن الجمهور بذل مجهود في الاتصال أكثر من مرة.
2: يا رب نشكرك لأنك اغفرتنا خطايانا، يا رب احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشذيت قوينا، يا رب اشفي كل احد مريض خلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر نحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا، يا رب نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصلي في الاوقات هذه، يا رب احنا صادقين انك باش نحي علينا هذا الوباء الخطير. امين.

وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجمو تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكايتي اليوم. من اليوم ما عادش نحب نشوف وجهك، جملة قالت اليوم قدامي في القهوة قدام أكثر من 20 شخص. اتقالت بصوت عالي، اتقالت بغش. الجملة هذه قالتها طفلة لصاحبتها، صاحبتها اللي من أصوات العركة عرفت قهوة الكل اللي هما أصحاب عندهم 12 سنة، عرفت زيدة اللي هما يسكنوا مع بعضهم في نفس الحومة، عداوا الصغر مع بعضهم، لعبوا مع بعضهم وقراوا مع بعضهم. زعما شنو اللي بشي يخلي الزوز البنات هذوما يتعاركوا وتوصل واحدة تقول للأخرى مليون ما عادش نحب نشوف وجهك؟ كنت نحاول نلقى مبرر لهالتصرف. وانا هكاكة تذكرت حاجة قريتها من فترة وبقات في وذني، البسوا المحبة. حليت تليفوني، لوجت على الآية مرة أخرى ولقيتها في كولوسي 3:13-14 واللي تقول محتملين ومسامحين بعضكم بعضا، وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وقتها سألت روحي، أنا قديه من مرة تغششت على أخويا؟ قديش من مرة أنا قلت ولا قالوا فيا كلمة خلتني نعمل عركة؟ هذا ما لازمش يصير، أما نعرف اللي هذا واقع. وأنا اليوم شفته قدامي، شفته في قهوة بين زوز أصحاب، وهذا خلاني نراجع روحي. هذا واقع، لكن شنو الحل؟ الإنجيل يقول البسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات، ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعض ومسامحين بعضكم بعض، إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا، وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. قريت هالكلام أكثر من مرة، عرفت وقتها اللي لازمني نتغير. قده من مرة عاركت صاحبي على غلطة، غلطة صغيرة تكون سبب في أنه كل واحد يمشي في طريق، ما غير ما نغزر قدش من حاجة باهية تعملت معايا، نغزر كان للخايب. علش ما نتعودوش نسامحوا، نتحملوا غلطات أخواتنا؟ شكون منا اللي مغلطش؟ لو كان كل واحد فينا يبدأ بروحه نتعلم ونسامحوا ونغفروا، نغفروا من قلوبنا. لو كان نبدأ ونصليوا من أجل أخواتنا اللي غلطوا في حقنا، نصليوا بقلب محب، نصليوا أنه ربي يغير قلب كل واحد غلط في حقه. في اللحظة هذه فقت ورجعت لأجواء القهوة. وقتها ما عادش نتسائل شنو اللي خلى هزوز لبنات يتعاركوا ولا شكون الغالط، على خاطر مهما كان السبب ومهما كان الشخص الغالط لازمنا نسامح ونغفره. وقتها قررت أني نصلي من أجل هزوز البنات، قررت نصلي من أجل كل شخص متغشش ومخاصم خوه. ونحب نخلي معاكم الآية هذه من الكتاب المقدس باش تعاونكم تعملوا هكا، في مرقس 11:25 ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات زلاتكم.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفاً، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

0: 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. ننظر النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، وننظر النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

0: المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي. والآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
1: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي كارت أصفر.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون معاكم أنا الأسيس مشرف سعد. زي ما احنا متفقين برنامجنا مش مجرد وعظ، برنامجنا عبارة عن دردشة مع أجدع شباب، ولأنكم غاليين علينا قررنا نعمل لكم برنامج مخصوص، عنوان برنامجنا كارت أصفر. النهاردة عندنا موضوع خطير جدا، أتمنى أنه يعجبكم. خلي بالك وركز معانا لأن موضوع النهاردة بيكون أكيد بيحصل معاك أو معاكي، بس تبقى مشكلة لو أنا وإنت مش واخدين بالنا. خد بالك، ركز معايا في الحلقة النهاردة، عنوان حلقتنا فاول تكتيكي. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف تفاصيل حلقتنا، انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في حلقة جديدة من برنامجنا كارت أصفر، وعنوان الحلقة فاول تكتيك. لو فاكر معايا حلقتنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم فيها على المنافس، بس النهاردة هنشوف المنافس ده ممكن يعمل إيه. فكرة حلقتنا زي ما قلتها لحضراتكم بعنوان فاول تكتيكي. يعني إيه فاول تكتيكي؟ الفكرة بمنتهى البساطة، كل فريق هيحاول إنه يمنع الفريق المنافس من إحراز الأهداف. طبعاً ده لازم يتم بطريقة مشروعة. طيب لو ما عرفش إنه يمنعه بطريقة مشروعة، بيبدأ بعض الفرق في استخدام طرق تانية تمنع بيها الفريق من تقدمه، فيبدأ إنه يعمل أخطاء بيسموها في الملعب أخطاء تكتيكية، لأن الهدف منها إنه يوقف الهجمة ويمنع إحراز الأهداف، زي إنه يعيق اللاعب أو يمسك الكرة بإيده. عارفين أعزائي الشباب، هو ده بالظبط اللي بيعمله إبليس، إنه بيحاول إنه يمنعك من تحقيق الهدف اللي المسيح عاوزك تحققه، فيبدأ في عمل خطة تمنعك من التقدم. الكتاب المقدس بيأكد إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية نكمل. انتظرونا، اوعى تروح هنا ولا هنا، نستمتع مع بعض بباقي برنامجنا.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا فاول تكتيكي. اتفقنا إنه الفريق هيبذل كل مجهوده إن يمنعك إنك تنتصر، الفريق المنافس طبعا، وهيحاول إنه يعمل أي أخطاء تكتيكية يمنعك من خلالها من تحقيق الأهداف. الإنجيل بيعلمنا كده في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 وعدد 8، يحذرنا الكتاب ويقول لنا خلي بالكم، كارت أصفر، اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. إبليس هيحاول بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة إنه يمنعك من إن يكون ليك أي علاقة حقيقية مع المسيح. خلينا أقولك إن الحرب مع إبليس ليها مجموعة من السمات، وخلينا بسط لك الموضوع في أربع سمات أساسية. السمة الأولى إن الحرب مع إبليس حرب إجبارية. يعني إيه حرب إجبارية؟ يعني الحرب مع إبليس بتتم سواء أنت أردت أو ما أردتش، يعني لازم تاخدها وتحطها في الاعتبار. عارف في ورقة الأسئلة لما بيجيلك سؤال إجباري لازم تحله؟ أنت مش بتقرر تحارب إبليس، هو هيحاربك سواء وافقت أو ما وافقتش. بس مش بس كده، الحرب مع إبليس حرب بلا هدنة، يعني ما بيجيش إبليس يقولك أنا هحاربك بس جمعة وحد أجازة. مفيش مكان مش هيجي يحاربك فيه، في البيت هيحاربك، في الشارع هيحاربك، قدام النت هيحاربك، صدقني في الكنيسة هيحاربك، لما تيجي تقرأ الكتاب المقدس هيحاربك، هيخليك تحس إنك عايز تنام وبتتاوب ومش فاهم حاجة وعندك صداع. دي طريقته. فالحرب حرب إجبارية، كمان حرب بلا هدنة، لكن كمان والحاجة التالتة، الحرب مع إبليس حرب غير متكافئة. مين أقوى، أنا ولا إبليس؟ الحقيقة إبليس، أنا أضعف منه، إبليس أقوى مني، عشان كده أنا بحتاج لمعونة. لكن آخر سمة إن الحرب دي متعددة الاستراتيجيات، يعني إبليس بيستخدم كل الأساليب اللي تتناسب معاك، ويمكن اللي يتناسب معاك يكون مختلف عن اللي يتناسب مع اللي جنبك. واحد يتناسب معاه العلاقات، واحد يتناسب معاه النجاسة، واحد يتناسب معاه شهوة العالم، واحد يتناسب معاه المخدرات. هو بيستخدم كل الأساليب اللي تمنعك من الاستمرار ومن تحقيق النصرة. خلينا أحبائي نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا.
0: Welcome to C'est la vie Radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وبنتفق مع بعض في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة فاول تكتيكي، إنه إبليس هيبذل كل مجهوده إنه يمنعك إنك تحقق هدفك. إبليس هيمنع تقدمك الروحي، هيحاول يعيقك، يمكن يعيقك عن حضور الاجتماعات، يمكن يحاول يمنعك عن قراية الكتاب المقدس، يمكن يحاول يمنعك عن الاستمرار في الخدمة، يمكن يحاول يمنعك عن وقت خلوتك. إبليس مش مجرد منافس، إبليس عدو بيخطط لمنعك من التقدم وتحقيق الأهداف. الحل إنك تقاومه. يقول الكتاب المقدس في رسالة يعقوب إصحاح 4 وعدد 7: فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. عايز أقولك خلي بالك، عايز أقولك كارت أصفر، خلي بالك إنك تستسلم لفكر إبليس. إياك تنام وإنت في الحرب. الكتاب يقول قاوموه راسخين في الإيمان. اطلب معونة القدير، ارفض ان ابليس يمنعك ويوقف تقدمك. كتاب بيعلمنا ان الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. في اي مكان انت موجود فيه، صلي معايا وقول له يا رب في كل مرة ابليس هيمنعني انا هطلب المعونة، اديني النصرة عليه. اشكركم اعزائي الشباب على وقتكم، بشكركم وبصلي إنه الكلمات والرسالة تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. كان معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرجنا أيمن ذكري. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقول يهوشافاط: يا رب إله أبائنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، وذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق، حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: Oh. الليلة اللي ربنا سهر فيها، انت اخر مرة شفت فيها عدوك؟ سؤال ممكن نوجهه للشعب وهو واقف عند البحر الاحمر بيتمتع بالانقاذ العجيب، والاجابة متوقعة. اخر مرة شافوا فيها العدو بتاعهم وهم غرقانين ونظروا لقوهم اموات على شاطئ البحر، ورأوا الفعل العظيم اللي صنعه الرب بعدهم. الليلة بقى اللي سبقت الخروج هي دي الليلة اللي ربنا سهر فيها عليهم بشكل متقن في ترتيب أحداثه ومتقن في توقيته، وكتاب بيقول إن الأعداء سعوا وراءهم وأدركوهم، فالشعب خاف جدا واتفزع، ما كانش عارف يعمل إيه، فتنقل ملاك الله وعمود السحاب من قدامهم ووقف وراهم عشان يفصل بينهم وبين العدو اللي جاي يهجم عليهم. هم كانوا قريبين جدا منهم، لكن على فكرة بسبب الفاصل ده ما قدروش إنهم يشتبكوا بيهم طول الليل. الليلة اللي ظن فيها العدو انه حاصرهم او على وشك يبلعهم هي نفسها الليله اللي ربنا سهر فيها وصنع معاهم معجزه عظيمه وانقذهم من العدو اللي ما كانوش عارفين هيخرجوا من ايديه ازاي. دي كانت ليله زي ما بيقول الكتاب المقدس، هي ليله تحفظ للرب، او في الترجمه كانت ليله سهر الله فيها على شعبه ليخرجهم من ارض العبوديه. وزي ما الله سهر عليهم ووفى بوعده انقذهم من كل شر، كان عليهم انهم يفتكروا الليله دي، يحفظوها، يفتكروها كل سنه، وكانهم بيقولوا واحنا عايزين نخبر من جيل لجيل باللي ربنا عمله معانا. لو انت بتمر بليلة قاسية، ثق تماما هي نفس الليلة اللي ربنا سهران عليك فيها. ممكن في المساء يبيت البكاء، بس في الصباح هيبقى فيه ترنم.
3: وفي الفكرة الثالثة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته، نفسي افكرك واقولك ان ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات، وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مدجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع.

0: ثانية. أخذت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
1: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
0: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالولنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة. ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3/10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلا في كلامك.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجاً قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جداً، أو تعرض منتجاً قديماً أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بتسمعني النهاردة. لما الناس بتشوف ولادي في اللي بيقول ابنك شبه بابا خالص وبنتك نسخة منك، وفي بقى اللي بيعكس ويقول بنتك شبه باباها وابنك شبهك، في اللي بيقول الاتنين شبه باباهم، وفي اللي بيقول الاتنين شبهك، في بقى اللي بيقول حاجة تانية مختلفة، انتوا كلكم كده كعيلة شبه بعض. عارفين اللخبطة دي جاية منين؟ من العشرة. لما الأسرة كلها بتعاشر بعض بمرور السنين بيشبهوا بعض، مش بسبب الشكل الخارجي، لا ده التصرف، طريقة الكلام بتبقى زي بعض، عارفين حتى اللازمة، يعني لو في كلمة بتبقى لازمة عند حد بتبقى لازمة عند حد تاني، ردود أفعالهم بتبقى واحدة، وبكده بيكونوا شبه بعض. مش بس كده على فكرة، ده كمان طول العشرة تخليهم كأسرة يفهموا بعض من النظرة، وممكن كمان يقولوا نفس الكلمة في وقت واحد ويفكروا بنفس الطريقة. اللي بيحصل وسط أسرتنا هو نفسه اللي بيحصل في علاقتنا مع الله. الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية أصحاح 3 وعدد 18 بيقول كده: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نسمع كده آخر جملة: نتغير إلى تلك الصورة. الصورة دي اللي هي صورة مين؟ صورة المسيح، إن إحنا نكون شبهه. شبهه مش في الشكل، لا، شبهه في السلوك، في الفكر. يعني مثلا يكون عندي القدرة إني أحب حب غير مشروط زي ما هو بيحب، يكون عندي القدرة على الغفران رغم إن الشخص ده جرحني، لأن المسيح كمان غفر لي رغم إني أنا بجرحه بخطيتي. مش بس كده، ده كمان من كتر العشرة وبقرب من صورته بقدر أعرف إرادته في حياتي. مش قلتلك إن الأزواج من كتر العشرة بيعرفوا بعض وبيعرفوا التاني بيفكر في إيه حتى بالنظر؟ طيب تفتكري إيه اللي ممكن تعمليه عشان تكوني شبه أبوك السماوي؟ من خلال كلمته، الكتاب المقدس. مهم قوي تقعدي كل يوم مع الله تقري كلمته علشان تعرفيه أكتر، وكل ما تعرفيه أكتر كل ما بقيتي شبهه، وكل ما قعدتي قدامه كل ما عرفتي أفكاره أكتر كل ما بقيتي شبهه أكتر. من فضلك فكري معايا كده، هل تصرفاتك بتعكس إنك شبه أبوك السماوي؟ هل كل اللي بتعمليه بيقول إنك بنته؟ ولا في حاجات بتعمليها لما الناس تشوفك ما تقولش أبداً إنك بنت الله؟ من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا عايزة أكون بنتك بجد، عايزة كل تصرفاتي وكل أفكاري وكل ردود أفعالي تكون زيك بالظبط. يا رب ساعدني إن أقضي كل يوم وقت مع كلمتك، أقرأ أنت عايز تقولي إيه، أعرفك وأعرف أفكارك وردود أفعالك من خلال كلمتك، ومش بس أعرفك، لأ كمان أنفذ المكتوب فيها. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femacomercialradiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عين الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 19.
2: على مثال الله، الجزء الأول، متى 5:38-48. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل للقدماء تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا إلى الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. سوف نركز الآن على أصعب مقطعين في الموعظة على الجبل، ويشعر البعض بأن هذين المقطعين هما الأصعب في العهد الجديد بأكمله. ففي أي وقت تعلن فيه أنك ستعلم الموعظة على الجبل عددا بعد الآخر، سوف ينتظر الناس على أحر من الجمر أن يصلوا إلى هذه الأعداد، ويريدون أن يروا كيف ستفسر لهم هذه الأعداد. إن هذه الأعداد هي بالفعل صعبة الفهم بالواقع، إن لم يكن لديك خلفية كافية عن الموضوع، وإن لم تركز على حقائق محددة، أعتقد أنه من المستحيل أن تفهم هذه التعاليم. هناك أمور ينبغي أن نركز عليها أو أن نكون فكرة عنها بينما نقترب من هذه المقاطع. بادئ ذي بدء، دعونا نتذكر موقع هذه المقاطع في موعظة يسوع على الجبل. تذكروا أن هذه الموعظة على الجبل بدأت مع لائحة مطولة تساعدنا على تفحص صحتنا الروحية مع هذه المواقف الثمانية الجميلة التي تتحدانا لننظر إلى داخلنا لنرى إن كان لنا في أعماق قلوبنا بنعمة الله الموقف الذي يريدنا الله أن نتمتع به لكي نكون ملح الأرض ونور العالم وجزء من حل يسوع وجزء من جوابه لكل المشاكل في هذا العالم، تلك المشاكل التي كانت ممثلة بالجماهير القابعة عند أسفل الجبل. بعد أن أخبرنا يسوع بأن ننظر إلى التطويبات، الأمر التالي الذي أخبرنا يسوع بأن نعمله هو بأن ننظر حولنا. ما كان يقترحه في الجزء الأكبر من متى الأصحاح الخامس ابتداء من العدد 11، حيث يعطي تلك الإيضاحات عن السراج الموضوع على المنارة وعن كوننا ملح الأرض، فالذي يتكلم عنه بالحقيقة هنا ليس مجرد ما ينبغي أن يكون عليه التلميذ في أعماق قلبه، بل يتكلم معنا يسوع الآن عندما نصل إلى العدد 11 وما يتبعه عن تلميذ المسيح في العالم وكيف ينبغي أن يكون تلميذ المسيح في العالم. قلنا أنكم بينما تتأملون بالإطار الذي قدم فيه هذا التعليم سوف ترون أمورا مثل الأزمة المتعلقة بصيرورة الإنسان مسيحيا، والتي بحسب إنجيل متى لا تتكلم عما في ذلك من مصلحة أو منفعة للتلميذ، بل عما في ذلك من مصلحة لربه. فهل يريد التلميذ أن يصبح جزءا من حل ربه وجزءا من جواب ربه؟ هذا ما سترونه بينما تتأملون بالإطار الذي قدمت فيه الموعظة على الجبل. قلنا أننا نرى في التطويبات الشخصية الناتجة عن كون الإنسان مسيحيا، ولكن عندما تصلون إلى العدد 11 وعبر ما تبقى من الإصحاح الخامس من إنجيل متى ترون التحدي الناتج عن تأثير هذا النوع من الأشخاص على حضارته، وهذا يرتبط بالعلاقات. ابتداء من العدد 17 وحتى العدد 20 ألقى يسوع تحديا أمام رجال الدين عندما قال لتلاميذه: كل ما سأعلمكم به ابتداء من الآن فصاعدا سوف يكون متفقا مع تعليم كلمة الله، ولكنه لن يتفق مع تعليم رجال الدين. وهكذا مقطعا بعد الآخر وفي 6 مقاطع متتالية سوف يقول يسوع: قيل لكم وأما أنا فأقول لكم. ستة مقاطع تبدأ بهذه الطريقة هنا في إنجيل متى الأصحاح الخامس، وبالإضافة إلى كونها ترتبط كثيرا بالعلاقات وتظهر للتلميذ كيف ينبغي عليه أن يربط بين هذه المواقف الجميلة وبين حقيقة حياته الجديدة في المسيح بالنسبة لأخيه ولعدوه وللنساء ولزوجته وللقسم وللناس الأشرار ثم للقريب والعدو. فبالإضافة إلى القيام بهذا الأمر العلاقتي جدا، في هذا الجزء من متى 5 يرينا ربنا يسوع أيضا كيف نقترب من كلمة الله وكيف نطبق كلمة الله على حياتنا وعلى حياة الآخرين في إطار كل هذه العلاقات التي سبق وأتينا على ذكرها. إنه الفرق بين حرف الناموس وبين روح الناموس، فيسوع بالمثال وبالتعليم يعلم أنه قبل أن نطبق ناموس الله على حياة الناس علينا أن نمرر ناموس الله هذا من خلال عدسة محبة الله، أي من خلال عدسة روح الناموس ومن خلال عدسة هدف الناموس قبل أن نطبق ناموس الله على أنفسنا وعلى الآخرين. في هذين المقطعين الأخيرين في متى الإصحاح الخامس لدينا تعليم علاقاتي جدا. من لطمك على خدك الأيمن، ومن اشتكى عليك في المحكمة، ومن طالبك بشيء، ومن أراد أن يستدين منك سواء أكان جارك أم عدوك، فهذا أمر علاقاتي جدا، وهذا جزء صعب جدا من هذا الإصحاح كما سبق وقلنا. ولكن قبل أن نقترب من هذه المقاطع الصعبة علينا أن نتأمل بها وهي في إطارها أو في قرينتها، والقرينة ترتبط بما ذكرناه للتو. أمر آخر مهم هو أننا بينما نقترب من هذه المقاطع الصعبة ينبغي علينا أن نركز على التالي: كل هذا التعليم على رأس الجبل قد أعطي لتلاميذه وليس للجموع المختلطة. تبدأ القصة في نهاية الإصحاح الرابع من إنجيل متى مع الجموع الرازحة تحت مشاكل جمة، ولكن تذكروا أن يسوع قد دعا من بين كل هذه الجموع بعض التلاميذ لخلوة خاصة، والتعليم الذي نسميه الموعد على الجبل هو الذي قدم لهذه القلة. فلقد صعدوا إلى رأس الجبل ليكونوا مع يسوع الذي كان ينظر إلى الجموع عند أسفل الجبل، وكل التعليم في هذه الموعظة الجميلة ينبغي أن ينظر إليه من وجهة النظر هذه. لقد كانوا ينظرون معا إلى الجموع وإلى كل المشاكل التي عانت منها الجموع والتي تمثل بالطبع مشاكل العالم بأسره. كل هذا التعليم ينبغي أن ينظر إليه من وجهة النظر هذه. هذا هو التعليم الذي سيريكم كيف تكونون جزءا من جوابي لكل ما يجري عند أسفل الجبل، وكيف تكونون جزءا من حلي لكل المشاكل الموجودة هناك. ولكن من المهم جدا أن تفهموا التالي: أن التعليم لم يعطى لكل الناس المتجمهرين عند أسفل الجبل، بل أعطي التعليم للتلاميذ الذين كانوا يعبرون بحضورهم على رأس الجبل أنهم أرادوا أن يكونوا جزءا من حل يسوع ومن جواب يسوع للعالم. ومجرد كونهم دعيوا تلاميذ يعني أنهم كانوا يتمتعون بحس التزام عال جدا تجاه يسوع. فما هو التلميذ؟ التلميذ هو شخص يريد أن يكون جزءا من الجواب وجزءا من الحل، ولكنهم أيضا أرادوا أن يعطوا حياتهم ليكونوا جزءا من الجواب وجزءا من الحل، وكانوا مستعدين لأن يضحوا بكل ما يمتلكونه، وكانوا حاضرين ليضعوا يسوع المسيح والدعوة التي دعاهم بها ليكونوا حلا وجوابا، أن يضعوا ذلك قبل كل شخص آخر في حياتهم. يرينا المقطع الأخير من إنجيل لوقا الإصحاح 14 ما يمكن تسميته بثمن التلمذة، أو إذا صح التعبير التزام التلمذة. هكذا أيضا كل من لا يترك كل هذا لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. فيقول يسوع ما معناه: إذا أتيتم لاتباعي ولم ترغبوا بأن تحملوا صليبكم وتموتوا من أجلي لا تقدرون أن تكونوا لي تلاميذ. وإن لم ترغبوا بأن تضعوني أولا في حياتكم وقبل كل هؤلاء الناس في حياتكم، أي قبل أزواجكم وزوجاتكم، قبل آبائكم وأمهاتكم وأولادكم ووالديكم، لن تستطيعوا أن تكونوا لي تلاميذ. أعتقد أننا نحتاج أن نفهم هذا النوع من المقاطع الكتابية قبل أن نقترب من هذين المقطعين الصعبين، وإلا لن نتوصل إلى اكتشاف معانيها. فإذا اقتربنا من هذا التعليم ظنين أن قانون الحضارة الأول هو الحفاظ على بقاء النفس أي صراع البقاء، لن نفهم أبدا تعليم يسوع. أعتقد أن ما نقوله الآن هو أن مفتاح فهم المقطعين الأخيرين من إنجيل متى الإصحاح الخامس هو ما يمكن تسميته الموت عن الذات أو نكران الذات. لقد فهم بولس الرسول التزام التلمذة هذا عندما قال: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ماذا يعني أن نصلب مع المسيح؟ يعني أن نحمل صليبنا ونتبعه. في الإصحاح 12 من إنجيل يوحنا عندما واجه يسوع صليبه قال: حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. ثم عندما واجه صليبه قال: يا أبتاه، نفسي حزينة جدا حتى الموت، وماذا أقول؟ نجني من هذه الساعة، ولكني لهذا أتيت إلى هذا العالم. ثم أضاف: يا أبتاه، مجد اسمك. فجاء صوت من السماء قائلا: مجدت وأمجد أيضا. قال الدكتور A.W. توزر عن هذا المقطع الموجود في يوحنا 12 أننا جميعا نحتاج أن نصلي هذه الصلاة: يا أبتاه، مجد اسمك وأرسل لي فاتورة كلفة ذلك، فأنا مستعد لأي شيء يا رب، فقط مجد اسمك. إن كان لدينا هذا الاستعداد المسبق، وإذا أدركنا أنه من الممكن أن نصلب مع المسيح ورغم ذلك أن نستمر أحياء، ولكن كما يقول في 2 كورنثوس 5: كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. فإن كان لدينا هذا الموقف فإن هذا سيعطي الكثير من المعنى لهذا المقطع. فإذا أتينا إلى المسيح لنكون جزءا من حله ومن جوابه، وإذا قلنا له: أنا مستعد لأموت لأجل هذا الأمر، ولكن فقط أظهر لي أين وكيف ومتى تريدني أن أموت ولماذا ولأجل من، وأين يتوجب علي أن أسكب حياتي وأضحي بها من أجلك، فالآن هذا التعليم سوف يصبح له معنى. يقول يسوع: اسمعوا، إذا أردتم أن تؤثروا على العالم وأن تكونوا ملح الأرض ونور العالم، فعندما يهاجمونكم لا تردوا، بل أديروا لهم الخد الآخر، وعندما يقادونكم ويأخذوا ثوبكم الداخلي أعطوهم الرداء الخارجي أيضا. أعتقد أن اليهود القدامى كانوا ينامون مستخدمين الرداء الخارجي كغطاء، لهذا كان من غير القانوني أن يأخذ أحدهم الثوب الخارجي من آخر، ولكن يسوع علم أن دعهم يأخذون ثوبنا الخارجي أيضا. وإذا سخركم جندي روماني لتحمل عدته لميل واحد احملوه ميلين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يستدين منك فلا ترده. إذا نظرنا إلى هذا النوع من التعليم وقلنا في أنفسنا: إذا فعلنا ذلك سوف نخسر كل شيء، عندها لن يكون لهذا التعليم أي معنى.

القدامى كانوا ينامون مستخدمين الرداء الخارجي كغطاء، لهذا كان من غير القانوني أن يأخذ أحدهم الثوب الخارجي من آخر، ولكن يسوع علم أن دعهم يأخذون ثوبنا الخارجي أيضا. وإذا سخرك جندي روماني لتحمل عدته لميل واحد احمله ميلين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يستدين منك فلا ترده. إذا نظرنا إلى هذا النوع من التعليم وقلنا في نفوسنا إذا فعلنا هذا سوف نخسر كل شيء، عندها لن يكون لهذا التعليم أي معنى في حياتنا. ولكن التلميذ الحقيقي ليسوع الذي يفهم كلفة التلمذة والتزام التلمذة يكون قد خسر وتخلى أصلا عن كل شيء، ويكون قد مات أصلا عن ذاته وأنكر نفسه. بهذا المعنى لن يكون لديه ما يخسره. أعتقد أنه توجد مناطق في العالم كأثيوبيا مثلا، عندما يذهب رجل إلى الحرب تعقد عائلته جنازة له، فعندما يذهب إلى المعركة يعتبر وكأنه ميتا أصلا، وهكذا يصبح وكأن لا شيء لديه ليخسره، فلقد سبق ومات قبل أن يترك منزله. عندما استشهد 5 مرسلين منذ حوالي نصف قرن في كيتو الإكوادور، قالت زوجة أحد هؤلاء المرسلين 5 أنه وكأنه توفي وهو لا يزال في كلية اللاهوت عندما واجه هذه الأزمة العظيمة في حياته وقرر أن يحمل صليبه ويموت عليه. وهكذا كان لديه نوع من احتفال جنازة عندما كان يدرس في كلية اللاهوت، فقالت زوجته أنه مات قبل سنوات من ذهابه للحقل الإرسالي حيث استشهد على أيدي هنود الأوكا. أعتقد أن هذا ما كان ينبغي أن نركز عليه لكي نستطيع أن نفهم هذا التعليم. يقول يسوع في المقطع الأول، وهي جملة سلبية، أن ما كانوا يقولونه لكم أنه القواعد القديمة للأخلاق وأنه يوجد في كلمة الله هو كما رأينا لجم للانتقام، عين بعين وسن بسن، ولكن دعوني أقول لكم أنا ما أراه مناسبا. وهكذا يبدأ يسوع بإلقاء تعليمه، وكان جوهر هذا التعليم وروحه، وكما يقول يسوع روح الناموس، كان دائما أن ننزل من على رأس الجبل لنخبر أولئك الناس المتجمهرين عند أسفل الجبل أن القضية ليست مجرد صراع البقاء ولو تطلب الأمر القضاء على الآخرين. نحتاج أن ننزل إلى سفح الجبل ونقول للناس أنه لا ينبغي أن تكون الحال كما يقال إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. المقطع الثاني، أي الأعداد 43-48، هو نوعا ما تصريح إيجابي. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. توجد أماكن في كلمة الله تقول تحب قريبك، مثل لاويين 19-18، ولكن لا يوجد مكان في العهد القديم يقول تبغض عدوك، بل ما يفهم من العهد القديم كما نجد في سفر المزامير تلك الصلوات التي تقول أنك إذا أحببت الله فعليك أن تبغض الخطية. وهكذا فإن داود الذي كان شخصا تقيا كان يقول أنه يبغض أعداء الله، ولكن لا توجد وصية في الكتاب المقدس توصي بأن نبغض أعداءنا. هذا يشبه ما رأيناه في حال قانون الطلاق، فلا يوجد مكان أوصى فيه موسى بالطلاق، بل قال إن كنتم ستطلقون وبهدف إنصاف زوجاتكم أعطوهن كتاب طلاق يشرح أسباب الطلاق. فموسى لم يوصي الشعب بالطلاق، ولكن هكذا علم الكتبة والفريسيون ناموس موسى، كانوا يعلمون ويطبقون الناموس وكأن موسى أوصى بالطلاق. هنا لديكم مثال آخر على هذا الموضوع. فبالنسبة لليهودي كان اليهودي الآخر قريبه، وكل من تبقى من غير اليهود كانوا أعداءه. أتذكرون السؤال الذي طرحه الناموسي والذي أجاب عليه الرب يسوع بتعليم مثل السامري الصالح؟ كان السؤال من هو قريبي؟ لقد كان هذا سؤالا عميقا بالفعل، لأن المبدأ الأدبي السائد آنذاك عندما سأل معلم الناموس ذلك السؤال والذي لم تكن كلمة الله تعلم به كان التالي: أن قريبك هو اليهودي الآخر، وكل ما عدا ذلك من غير اليهود في العالم فكانوا أعداء. لهذا ظهر هذا التطبيق أو التلميح: تحب قريبك اليهودي وتبغض جميع الآخرين. لقد كان يسوع ثوريا بالطبع، ولكنه كان أيضا منسجما مع روح الناموس عندما قال: دعوني أخبركم كيف ينبغي أن تكون الحال. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. هذا هو المبدأ الأدبي الأسمى الذي سبق وتم تعليمه،
وأقولها مجددا أنكم لن تتمكنوا من فهم هذا النوع من التعليم إلى أن تفهموا بعض وجهات النظر هذه.

هذه التي كنا نتأمل بها معا. ولكن إذا فهمتم وجهات النظر هذه، أضيف عليها التالية: إن الدافع لمحبة أعدائكم ولمباركة لعنيكم ومبغضيكم والذين يضطهدونكم ويطردونكم كما قال يسوع، هو أن تصبحوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. ثم لاحظوا كيف ينتهي هذا التعليم: فكونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. فكل ما كان يقوله لنا يسوع هو أن نكون مثل الله، وأن نكون مثل أبينا السماوي. ولكن كيف هو أبونا السماوي؟ إنه يمطر على الأشرار والصالحين، ويشرق شمسه على الأبرار والأثمة. فإن كان مزارع شريرا، فالله يبقي شمسه تشرق على مزروعاته، ويبقي أمطاره تنهمر على حقول هذا المزارع الشرير. فسواء أكان هذا المزارع صالحا أم شريرا، فإن الله يعمل ذلك. هذا ما يسميه اللاهوتيون بالنعمة العامة أو بالنعمة الشاملة. ولكن تذكروا أن الإصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل رومي يخبرنا أننا بعد أن كنا أعداء الله، عندها أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ليتسمر على الصليب، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. بهذا المعنى يقول يسوع: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إن كلمة كامل لا تعني الكمال المنزه عن الخطية، بل تعني كونوا ناضجين، كونوا تامين، كونوا كما خلقكم الله لتكونوا. ولكن إن كانت كلمة الله تزعجكم، فانسوها للحظة، وبينما تنظرون إلى العدد 48 شددوا على الكلمات التالية: فكونوا أنتم كما أن أباكم الذي في السماوات هو. انسوا كلمة كاملين في بداية ونهاية العدد، تدركوا أن ما كان يعلم به يسوع هو ببساطة ملخص ما علمه يسوع عن روح الناموس. تعبر ترجمة كينج جيمس فيرجن عن ذلك كالتالي: كونوا كما أن أباكم الذي في السماوات هو، فقط كونوا مثل الله. قد يبدو هذا مستحيلا، وبالطبع هو مستحيل إلا إذا كان جوهر الإنجيل المسيحي حقيقيا. فكما ترون، أكثر تعليم العهد الجديد ديناميكية سيظهر عندما نصل إلى الرسائل، أي إلى ما بعد يوم 50. فما هو التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد؟ بالنسبة لي إنه التالي: المسيح فيكم رجاء المجد. إن كون المسيح قد يكون ساكنا فيكم وأنتم في المسيح، وكونكم تستطيعون أن تتقدموا في الحياة برفقته، بالنسبة لي هذا هو التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد. إن لم يكن هذا صحيحا، عندها يكون تعليم العهد الجديد الأدبي مجرد سخرية بنا، ويكون تأثيره محبطا لنا ومحطما لعزائمنا، لأنه يجعلنا نشعر باليأس من نفوسنا. ولكن لاحظوا أنه في العهد الجديد هناك أمر مسلم به. فما هو هذا الأمر؟ عندما يقول الرسول بولس في أفسس 5: أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. وعندما يقول بكلمة أو بأخرى: أحبوا كما أحب المسيح، وأعطوا كما أعطى المسيح، فإنه بالحقيقة يقول الشيء نفسه الذي يقوله بولس هنا: كونوا كما هو المسيح، أو كونوا مثل الله. فهل هذا ممكن؟ أعتقد أنه ممكن بسبب التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد: المسيح فيكم وأنتم في المسيح. يقول الرسول بولس في كولوسي الإصحاح الأول كما نجدها في الترجمة التفسيرية: لقد أقامني الله لأشارك سرا مع الكنيسة، وهذا السر هو ببساطة التالي: أن المسيح في قلوبكم الرجاء الوحيد. فهل توصلتم إلى هذا السر أم ليس بعد؟ أي أن تعليم العهد الجديد سيكون مستحيلا تماما ومدعاة للضحك إلا إذا تحققت هذه المعجزة: المسيح فيكم وأنتم في المسيح وأنتم جميعا معه. ولكن كما ترون، التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد هو صحيح، وهذه المعجزة حقيقية. هذا ما ترونه في العلية، حيث شارك يسوع بهذه الحقيقة العظيمة مع رسله قائلا: بعد أن أترككم سوف نصبح أقرب من ذي قبل مع بعضنا البعض، لأنني سوف أكون فيكم وسوف تكونون أنتم في. فكما أن الغصن تثبت بانسجام مع الكرمة، هكذا سوف نثبت بانسجام مع بعضنا البعض، لكي تصل هذه الأمور من الكرمة إلى الأغصان التي هي أنتم، وتنتج ثمارا في نهاية هذه الأغصان. فعما يتكلم كل هذا؟ أعتقد أن هذا يعلمنا أن ما يقوله يسوع في هذين المقطعين هو أمر ممكن. فمن الممكن أن نطيع هذين المقطعين من متى 5 بمقدار ما هو ممكن للزوج أن يحب زوجته وعائلته تماما كما أحب المسيح الكنيسة.
ومن الممكن للزوج وللأبي أن يعطي كما يعطي المسيح وأن يكون كما هو المسيح، لأن المسيح هو في هذا الزوج، وهذا الزوج يستطيع أن يكون في المسيح. فإن كان المسيح في هذا الزوج والأبي، وإن كان هذا الزوج والأب في المسيح، لن يكون هذا ممكنا فحسب، بل بمعنى ما سيكون أمرا اعتياديا سهلا، أي من باب الحياة المسيحية الاعتيادية. بهذه الطريقة تتعامل الحياة المسيحية الاعتيادية مع الشر في هذا العالم ومع الأشرار في هذا العالم كالأعداء. فعندما يهاجمونك وعندما يقادونك وعندما يضطهدونك وعندما يطلبون منك وعندما يريدون أن يقترروا منك وعندما يضايقونك أو يكرهونك، كيف ينبغي أن تتجاوب معهم وتعاملهم؟ ليس بالإمكان السيطرة على الطريقة التي يعاملونك بها، ولكن الأمر الوحيد الذي سيكون بإمكانك أن تسيطر عليه هو معاملتك لهم أو تجاوبك معهم. فالوصية أو التعليم هو ببساطة التالي: يسوع المسيح كان الله في الجسد، ولقد جاء إلى العالم ليكون حل الله وجوابه. وهدف الخلوة المسيحية الأولى بمجمله كان تجنيد حلول وأجوبة ليكون حلولا وأجوبة لله بنفس الطريقة التي بها كان يسوع حلا وجوابا، أي بالتمثل بالله. فهو يقول هنا بكلمات أو بأخرى: إن كنتم فعلا أبناء أبيكم الذي في السماوات، إن كنتم أولاد الله بالفعل، عندها عليكم أن تكونوا تماما كما هو الله. تعاملوا مع كل الشر في العالم بنفس الطريقة التي بها تعامل يسوع معه. أحبوا أعداءكم. بهذه الطريقة تصبحون جوابا وحلا ليسوع في هذا العالم الذي تتآكله البغضة والكراهية.

0: اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج انا امراه. خليكي معانا نخرج فاصل ونرجع مع معلومه تهمك.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن اضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الاغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشه اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: امال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن بعض شروط الاستماع الجيد. الاستماع لازم يكون لكل كلمة باهتمام، أحدد الموضوع اللي لازم أتكلم فيه، ما ينفعش أقاطع حد لغاية ما ينهي كلامه للآخر، أكون بتفاعل بمشاعري مع اللي بيقوله بطريقة إيجابية، أعلق بطريقة إيجابية من غير هجوم ومن غير ما أكون بدافع عن أي وجهات نظر ليا. ونخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
2: أنا اسمي غريب، اسمي عكسة، بنت راجل من أهم رجال الإيمان اسمه كالب. اتعلمت منه أثق في الله وشفت إيمانه حتى رغم مرور الزمن، وفي يوم كان لازم حد يحارب علشان شعب الله ياخد منطقة اسمها سفر، وبابا قال اللي حينتصر فيها هيجوزهولي، يعني كأني مكافأة كده يعني. وفعلا ابن عمي حارب وانتصر واتجوزته، لكن مش دي نهاية القصة، لأني طلبت من بابا يديني حقل، ولما وافق طلبت منه ينابيع عشان الحقل، وده كان دليل إيماني وإن عندي إصرار ومصابرة.

عكسه بنت تربت على الإيمان وكان قدامها مثال حقيقي هو باباها كالب. بنشوف فيها إنها مثال للإصرار والمثابرة عشان توصل لهدفها، وده بيعلمنا إن يكون عندنا إصرار في الصلاة والتوسل لله علشان طلباتنا الخاصة، خاصة لما تكون حسب مشيئة الله. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري؟ شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجمبي، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: وأهلا بيكي بنتاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. اكتبي طلبتك اللي انت نفسك فيها قوي وصلي بيها للرب كل يوم من غير ملل وبإصرار وبثقة في الله، وانتظري تحقيق الطلبة ديت. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة أرجوكي ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. أشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

0: مؤمنين كتير بيمارسوا أعمالهم اليومية مش مدركين إن كل عمل كويس أو وحش هيتراجع، كل نقاش وكل كلمة قاسية وكل دافع مش نقي. إحنا هنقف قدام يسوع علشان نجاوب على الطريقة اللي عشنا بيها حياتنا. ده المكان اللي هتتوزع فيه المكافآت، وبرضو المكان اللي هيتحرق فيه قش حياتنا ويبقى رماد. النهاردة هنعرف أكتر عن دينونة المؤمنين. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة دكتور إيروين لوتر بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات على لما الملك بيحاكمنا.
1: في رجل مؤمن لقي واحدة تانية غير مراته علشان يعيش معاها، فساب مراته أولاده وتجوز الست التانية وراح عاش معاها في مكان تاني. ما كانش ليه دور مهم في حياة الأولاد اللي سابهم وراه، ممكن يبعت لهم بطاقة عيد ميلاد كل فترة أو يبعت لهم شوية فلوس قليلين، لكن هو مش بيشارك. وبعدين طبعا بيكون في إحساس بالكراهية والظلم الكبير، انت عارف قد ايه المواقف دي بتبقى وحشة. وبعدين يسوع جه ومراته المؤمنة راحت السما مع يسوع وطلعت في السحب وهو كمان راح السما. تفتكر يسوع هيعمل ايه؟ يسوع هيقول طيب دلوقتي خلينا ننسى الماضي، امسكوا ايدين بعض وادخلوا السما وكأن كل اللي حصل على الارض ما حصلش. تفتكر ان ده اللي هيعمله؟ اكيد لا، ده المكان الاخير اللي هيحصل فيه الحساب. لو كنت فاكر اني ببالغ، ايه رأيك في كورنثوس الاولى واصحاح 4؟ بولس بيقول إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب. تقدر تلاقي دقة أكتر من كده؟ وهناك عند كرسي المسيح كل حاجة هتتحل. عشان كده مهم جدا لينا كمؤمنين إننا نحل كل المشاكل دي وإحنا عايشين على الأرض، علشان تكون عدد المشاكل اللي محتاجة تتحل في السماء قليل. لما الكتاب المقدس بيقول إننا مش لازم ننتقم لنفسنا لين نقمة أنا أجازي يقول الرب، إحنا فاكرين إن ده خاص بس بغير المؤمنين. أوه لا لا، السبب في إنك مش لازم تنتقم لنفسك حتى مع المؤمنين التانيين هو إننا هنقف قدام كرسي المسيح، وهناك يسوع هيحط كل حاجة في مكانها الصحيح. دلوقتي لو أنت بتفكر بطريقة لاهوتية فده السؤال اللي بيدور في عقلك. أنا أقدر أقرأ السؤال ده، ممكن تقول لي هو أنت بتقول إننا هنشوف خطايانا اللي ترمت في أعماق البحر؟ هقتبس تاني من جون موري، هو قال إن لو إحنا شفناها أكيد إحنا هنشوفها مغفورة، علشان فعلا خطايانا مش هتتحسب علينا تاني. ده مش وقت عقاب، مفيش حاجة زي كده، ده شيء بيحدد المكافآت. لكن أفتكر إن ده اللي ممكن يحصل. إيه رأيك لو يسوع أخد كل أعمالك وحولها لذهب أو فضة أو أحجار كريمة أو خشب وقش، وشفت كل الكومة دي قدام عينيك وبعدين حرقها؟ ده هيعطي تقييم حلو جدا لحياتك من غير ما تشوف أي خطية من خطاياك. بغض النظر عن الطريقة، هي دينونة دقيقة. ممكن تقول لي طيب هو يسوع هيغضب؟ لا، كل غضب الله اتاخد لما يسوع المسيح مات على الصليب. لكن أنا ما أقدرش أفكر غير أنه ممكن يكون محبط بسبب الطريقة اللي عشت بيها حياتك مع كل الحاجات اللي ادهالك. ولو نجيت من النار والبيت اتهد وراك، مش ده هيكون شيء محبط؟ بولس بيقول اننا لازم نعيش بالطريقة اللي ترضيه، وده معناه اننا ممكن برضو نعيش بالطريقة اللي ما ترضيهوش، على الرغم من انه بيحبنا بنفس الطريقة، علشان حبه لينا مش مرتبط بأعمالنا. في راجل حلم، والحلم كان كالآتي. هو قال انه شاف في الحلم كل حياته في كومة واحدة فيها حاجات كتيرة مش عارفها من بعضها. وانتوا عارفين ان الاحلام بتكون مش منطقية، ممكن تبقى غريبة ومربكة جدا. لكن قال ان يسوع اخد كبريت وولعها، وقال ان كل حاجة تحولت لدخان، ولما كل حاجة خلصت ما كانش فيها غير كومة رماد. وبعدين قال انه ابتدى يمشي في الرماد، وكل ما يدخل في العمق لاحظ ان في حتت صغيرة جدا من الذهب، وحتت صغيرة من الفضة، وحتت صغيرة من الأحجار الكريمة. وبعدين أخد فرشة صغيرة وشال كل الرماد بعيد، وبعدين نظف الحتت الصغيرة بتاعته من الذهب والفضة والأحجار الكريمة وحطها في علبة صغيرة. ممكن تكون دي نفس الطريقة اللي هتحصل. إحنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا هنا يا أصدقائي، احنا كلنا هنقف قدام كرسي المسيح. دلوقتي ممكن تقول لي يا سيس لوتزر يسوع هيدور على ايه؟ ده سؤال ممتاز، انا مبسوط جدا انك سألت السؤال ده. انا ما كنتش هجاوب على السؤال ده، لكن انا جالي ايميل من واحد بيشوفنا على الانترنت، فيا بل شكرا على الايميل بتاعك علشان انا هجاوب على السؤال ده. في اوقات لما بوعظ في الموضوع ده بعمل عظة منفصلة عن سؤال يسوع هيدور على ايه، لكن بما ان دي العظة الوحيدة عن كرسي المسيح فالاحسن اني ادي لك 4 أو 5 حاجات يسوع هيدور عليهم علشان انت لازم تعرف ايه اللي هينجيك من النار. هو في سؤال في الدنيا كلها اهم من معرفة ايه اللي هيعدي من النار، اذا كان الذهب والفضة ولا الخشب والقش. خليني ادي لك 4 أو 5 حاجات يسوع هيدور عليهم. اول حاجة هيدور على قبولك للظلم والاتهامات الباطلة بسعادة وفرح. انت عارف ان في السنة او السنتين اللي فاتوا فيه 7 كتب على الاقل اتكتبوا بيقولوا ان المؤمنين هم الارهابيين الحقيقيين وان امريكا لازم تخاف مننا احنا. الكتب دي مليانة بالاتهامات الباطلة. اسمع كلمات يسوع: طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. ده هيساعدك أنك تنجو من النار لو استقبلتها بفرح. خليني أدي لك طريقة تانية مهمة علشان يكون عندك ذهب وفضة وأحجار كريمة: الضيافة. في لوقا 14 يسوع بيحكي قصة حلوة بيقول: إذا صنعت غذاء أو عشاء فلا تدعو أصدقائك ولا إخوتك ولا أقربائك ولا الجيران الأغنياء لألا يدعوك هم أيضا. يسوع قال: بل إذا صنعت ضيافة فادعوا المساكين الجدع العرج العمي فيكونوا لك الطوبة إذ ليس لهم حتى يكافئوك. وبعدين يسوع بيقول لو عملت كده هتتكافئ في قيامة الأبرار. إحنا بنتكسف من فكرة إن المكافآت هترجع لنا، لكن يسوع ما عملش كده. يسوع قال دور على حد ما يقدرش يدفع لك واستثمر في حياته وانت هتلاقي حاجة هتستحمل النار. في حاجة تاني: الأمانة في شغلك. خلينا نفترض انك هتروح الشغل بكرة وانت مش بتحب شغلك خالص، انت مش بتحب المدير. بولس بيقول في رسالة كولوسي: اي حاجة بتعملها اعملها من قلبك علشان الله مش علشان الناس. لو مش بتحب مديرك بتشتغلش علشانه، اشتغل علشان يسوع بدل ما تشتغل علشان مديرك، واشتغل علشان مديرك كأنه يسوع. ده اللي بتقوله الآية: كل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث. السلوك اللي فيه بهجة والعمل من القلب يستحق المكافأة. حاجة تانية: حب اللي مش محبوب. يسوع قال ده في لوقا 6:35: بل أحبوا أعداءكم واحسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما. الله حط في حياتك حد مش محبوب خالص، ممكن يكون قاعد جنبك النهاردة. ليه؟ الله بيقول أنا دخلت حياتك علشان عايزك تاخد مكافآت كتيرة، عشان كده ابتدي حبه ومكافأتك هتكون عظيمة. أنت مدرك قد إيه يسوع أمين؟ الكتاب المقدس بيقول ان حتى لو قدمت كوباية مية باسمه مش هتخسر مكافئتك. عشان كده الكتاب المقدس بيقول في كورنثوس الاولى واصحاح 4 لما بيتكلم عن يسوع لما كشف عن دوافع قلوب الناس: وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. كل واحد هيكون عنده حاجة الله يمدحه عليها، كل مؤمن هيكون عنده حاجة وسط الرماد. دلوقتي أنا فعلا عايز أوضح حاجة في النقطة دي علشان فيه اللي منكم بيسمع لكن مش مؤمن بيسوع. أنت عمرك ما وثقت فيه كمخلص وفسرت كل حاجة بقولها غلط. أنت بتقول لنفسك هي دي الطريقة علشان تكون علاقتي كويسة مع الله، إنك تكون طيب وتستقبل الفقراء وتتعلم إنك تحب الناس اللي مش محبوبين، ممكن يكون هو ده الطريق للسماء. لا، مش هو. كل أعمالنا ملوثة بالخطية، وهو ده السبب ان الكتاب المقدس بيقول اننا نخلص مش بالاعمال. طالما انت بتبص لحياتك علشان تلاقي اسباب علشان الله يقبلك فانت بتدور على الفاضي. انا سمعت الاسبوع اللي فات ان في اليابان مثلا ثقافة العار اللي بيكون تركيزها على العار ان ناس كتير لما يطردوا من شغلهم مش بيقولوا لعائلاتهم علشان ما يتكسفوش، وفي الوقت ده ممكن ما يرجعوش بيوتهم، ممكن يعيشوا في الشوارع علشان عايزين القبول، ودي بتكون ضربة قوية لتقبلهم لدرجة انهم مش بيعرفوا يتعاملوا معاها. كلنا عايزين القبول، واكيد احنا عايزين الله يقبلنا، لكن القبول بيكون عن طريق يسوع المسيح بس، اننا نقبله كمخلص علشان هو اتقبل، احنا كمان هنتقبل على اساس استحقاقه.
0: يا صديقي، العظة اللي سمعتها دلوقتي مبنية على سلسلة من العظات بعنوان الملك جاي، علشان نجهز لمقابلة يسوع. قبل ما نسيبك النهاردة عايزين نشجعك، لو انت مؤمن بيسوع المسيح ممكن تقف دلوقتي وتسأله علشان يعطيك الحكمة والإرشاد اللي هتحتاجها علشان تعيش النهاردة من أجل مجده. كلنا محتاجين نصلي علشان ده كل يوم، مش كده؟ كل مؤمن محتاج يكون بيتمم خلاصه بخوف ورعدة زي ما الكتاب بيقول، فلازم نبقى صحيين لسلوكنا ونشوفه بيمجد الرب ولا لا. هو ده هدف حياة المؤمن. ولو انت عمرك ما خدت الخلاص بالإيمان بيسوع المسيح، خليك فاكر ان الخلاص مش بيجي بالأعمال، دي هدية مجانية للمؤمنين. زي ما سمعت في العظة دي هيجي اليوم اللي هنتحاسب فيه. شكرا لانضمامك لينا والرب يباركك. النهاردة سمعنا الجزء التاني من عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات مقدمة من دكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرب حتى الفوز علشان نعرف شوية أفكار أخيرة عن يوم رهيب هيجي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

0: تخيلوا كده واحد بيعيش حياته غير مستقر نفسيا، ايه اللي ممكن يصدر منه؟ وتخيلوا لو الشخص ده في موقع مسؤولية او بيشتغل وغير مستقر نفسيا، تخيلوا ممكن يبقى شكله عامل ازاي. يوحنا الرسول قال في رسالته الثالثة: اتمنى انك تكون ناجح وصحيح في كل شيء كما ان نفسك صحيحة. الصحة النفسية مهمة جدا، والاستقرار النفسي مهم جدا، وكلنا عندنا عدم استقرار نفسي بنسب معينة. جون ماكسويل قال انه في 6 اعراض لعدم الاستقرار النفسي، هناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية من برنامج كاريزما. اول عرض هناخده مع بعض اسمه المقارنة، ان انا بقارن نفسي بحد تاني، وهنا مكمن الخطورة، ان انا بتجاهل الدور اللي انا بلعبه والخطة اللي ربنا عملها ليا، وكمان بتجاهل الدور اللي غيري بيلعبه والخطة اللي ربنا حطها لحياته. هشرح لكم بالتفصيل من خلال الكتاب المقدس. في انجيل متى اصحاح 20 بيكلمنا الكتاب عن مثل قاله السيد المسيح عن واحد راجل عنده كرم او حقل للعنب، خرج الصبح عشان يستأجر فعلة عشان يشتغلوا في الكرم بتاعه. ساعات النهار عند اليهود كانت 12 ساعة، كانت تبتدي من 6 الصبح لغاية الساعة 6 بعد الظهر، وساعات الليل كانت 12 ساعة تبتدي من 6 بعد الظهر لغاية 6 الصبح، وكانوا مقسمين الليل 4 تربع وسموا كل ربع هزيع، كل هزيع 3 ساعات، لكن الشغل كان بيبقى في النهار، كان بيبتدي من 6 الصبح لغاية 6 بعد الظهر. الساعة الأولى اللي هي من الساعة 6 الصبح للساعة 7 الصبح، خرج مع الساعة الأولى وابتدى يستأجر فعل الكرم عشان يشتغلوا 12 ساعة كاملة من 6 الصبح ل6 بعد الظهر، واتفق معاهم ان هما ياخدوا دينار، وكان الدينار أعلى أجر ساعتها لأي عامل في اليوم. وبعد كده خرج نحو الساعة الثالثة اللي هي 9 الصبح، الساعة الثالثة من ساعات النهار، وابتدى يدعي ناس تانية وقال لهم هديكوا اللي تستحقوه، ما اتفقش معهم على دينار. وخرج الساعة 12 الظهر، وخرج الساعة 3 الظهر، وخرج الساعة 5 الظهر، كان فاضل عليهم ساعة واحدة ويخلص. وابتدى يلاقي ناس مش بيشتغلوا قاعدين، فقال لهم انتوا ليه قاعدين بطلين طول الوقت ده؟ 11 ساعة من 6 الصبح لغاية 5 بعد الظهر قاعدين مش بتعملوا حاجة. قالوا له يا سيد لم يستأجرنا أحد، ما حدش دعانا ان احنا نشتغل عنده. راح قال لهم تعالوا وهديكوا اللي يحق ليكوا في نهاية الساعة. بعد ما خلص اليوم راح دعا وكيله قال له ادي أجرة للناس وابتدي من اللي جم في الآخر وبعد كده ادي اللي جم في الأول. فالوكيل دعا اللي جم في الآخر اللي هم اشتغلوا ساعة واحدة بس وراح مديهم دينار. فالناس اللي هم اشتغلوا من 6 الصبح قالوا ايه ده، دول اخدوا دينار، احنا مفروض بقى ناخد اكتر. راحوا اتفاجئوا ان هم برضو اداهم دينار، فابتدوا يتذمروا، ابتدوا يتضايقوا. فواحد منهم راح لصاحب الكرم قال له ازاي تسوينا بناس اشتغلت ساعة واحدة؟ قال له يا صاحب ما ظلمتك، انا ما ظلمتكش، مش انا اتفقت معاك على دينار؟ خذ الذي لك واذهب، خد اللي ليك وامشي، مالكش دعوه بغيرك، انا حر في مالي. قال له كده ادي اللي انا عايزه اي حاجه في اي وقت، ام ان عينك شريره لاني انا صالح. اللي حصل في الشاهد دوت ان الناس اللي اشتغلت ال 12 ساعه قارنوا نفسهم بالناس اللي اشتغلوا ساعه واحده. الناس اللي اشتغلوا ال 12 ساعه اللي دعيوا في الاول كان عندهم امتيازات كتيره جدا. اول حاجه حسوا بالامان ان هم مروحين باجر، حسوا ان هم قادرين يصرفوا على عيالهم لما روحوا معاهم فلوس عشان يشتروا اكل لعيالهم، حسوا بالتقدير، حسوا بالامتياز، حسوا ان هم ليهم الاولويه في الاختيار. الناس اللي قعدوا 11 ساعه محدش طلبهم حسوا بالعكس، حسوا بعدم التقدير، حسوا بعدم الأمان، حسوا بالدونية، حسوا ان هم أقل من غيرهم. السيد ساوى الناس اللي اشتغلت ساعة واحدة وحب يعوضهم، فداهم الأجرة وابتدى بيهم هم عشان يعوضهم عن طول الانتظار والإحباط وخيبة الأمل اللي كانوا فيها 11 ساعة متواصلة. فحب يعوضهم ان هم اداهم دينار أجر كامل، وابتدى بيهم كمان اداهم هم الأولوية، وبيقول عن نفسه ان هو صالح، وهو فعلاً صالح. الغلطة اللي وقع فيها أصحاب الساعة الأولى إن هم قارنوا نفسهم بغيرهم، المقارنة دي تخليتهم تجاهلوا الامتيازات العظيمة اللي هم خدوها في الأول، كمان الأجر اللي كان بالنسبة لهم حاجة كبيرة، المقارنة خلتهم ما يفرحوش بيه. لما بقارن نفسي بغيري مش بفرح بليلية، لما بقارن نفسي بغيري بتجاهل حاجات امتيازات كتيرة جدا عندي، لما بقارن نفسي لغيري أستكتر على غيري إن هو ياخد كمان امتيازات تخصه ربنا عايز يديها له. عشان كده ربنا النهارده جاي يقول لكل واحد فينا تقدم للامام، ما تبصش حواليك، ما تبصش على غيرك. ده اول عرض من اعراض عدم الاستقرار النفسي. هناخد مع بعض في الحلقات اللي جايه باقي الاعراض وازاي نقدر نكتشفها، وهناخد كمان العلاج وازاي نحل عدم الاستقرار النفسي الموجود في شخصياتنا وفي حياتنا. شكرا ليكم، وانتظرونا في الحلقات الجاية من برنامج كاريزما.
1: بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك، أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب، لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد. وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه. الصبح أول ما تصحى وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس، وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي أسيبك في أروع رحلة حب وسلام وفرح مع أروع شخص في الوجود، هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل أيامك اللي جايه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك. جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك. لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

الليلة اللي ربنا سهر فيها، انت اخر مرة شفت فيها عدوك؟ سؤال ممكن نوجهه للشعب وهو واقف عند البحر الاحمر بيتمتع بالانقاذ العجيب، والاجابة متوقعة. اخر مرة شافوا فيها العدو بتاعهم وهم غرقانين، ونظروا ولقوهم اموات على شاطئ البحر، ورأوا الفعل العظيم اللي صنعه الرب بأعدائهم. الليلة بقى اللي سبقت الخروج هي دي الليلة اللي ربنا سهر فيها عليهم بشكل متقن في ترتيب أحداثه ومتقن في توقيته. وكتاب بيقول إن الأعداء سعوا وراءهم وأدركوهم، فالشعب خاف جدا واتفزع، ما كانش عارف يعمل إيه. فتنقل ملاك الله وعمود السحاب من قدامهم ووقف وراهم عشان يفصل بينهم وبين العدو اللي جاي يهجم عليهم. هم كانوا قريبين جدا منهم، لكن على فكرة بسبب الفاصل ده ما قدروش إنهم يشتبكوا بيهم طول الليل. الليلة اللي ظن فيها العدو انه حاصرهم او على وشك يبلعهم هي نفسها الليله اللي ربنا سهر فيها وصنع معاهم معجزه عظيمه وانقذهم من العدو اللي ما كانوش عارفين هيخرجوا من ايديه ازاي. دي كانت ليله زي ما بيقول الكتاب المقدس، هي ليله تحفظ للرب، او في الترجمه كانت ليله سهر الله فيها على شعبه ليخرجهم من ارض العبوديه. وزي ما الله سهر عليهم ووفى بوعده انقذهم من كل شر، كان عليهم انهم يفتكروا الليله دي، يحفظوها، يفتكروها كل سنه، وكانهم بيقولوا واحنا عايزين نخبر من جيل لجيل باللي ربنا عمله معانا. لو انت بتمر بليله قاسيه، ثق تماما هي نفس الليله اللي ربنا سهران عليك فيها. ممكن في المساء يبيت البكاء، بس في الصباح هيبقى فيه ترنم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب، بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل عائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جهته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب، وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. أمين. أخوكم عبدو من المغرب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس. كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحن يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب. واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية. إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: وذات يوم وكل شيء حولنا هادئ، تعالت طرقات عنيفة على الباب، طرقات قوية كادت تحطم البيت كله.
1: ما هذا؟
0: من هذا؟
1: يكاد يكسر الباب.
0: لم يطرق أحد بابنا هكذا من قبل.
1: هذه طرقات تفزعني.
0: اتكلي على الله. افتحي يا ابنتي.
1: من بالباب؟
2: افتحي افتحي.
1: من أنت؟
2: أنت لا تعرفينني، افتحي تعرفين.
1: صديق أم عدو؟
0: افتحي يا مريم افتحي.
1: من أنت؟
2: أنا حسام، حسام الدين زايد.
1: وماذا تريد؟
2: أريد قاسم، العم قاسم.
0: أنا قاسم، ماذا تريد مني؟
2: أريد أن أراك.
0: تراني؟ تريد أن تراني؟
1: ها قد رأيت.
2: هل سأبقى واقفا؟
0: لا طبعا لا طبعا، آسف يا ابني، تفضل. جئت لتراني فقط؟
2: وأتحدث معك.
1: كل هذا الطرق والضرب لتتحدث مع أبي فقط؟
2: أبيك؟
1: نعم أبي، أنا مريم ابنة العم قاسم.
2: وما العيب في طرقي؟
1: كدت تخلع الباب وتكسره.
2: أنا؟
0: شدة الطرق أفزعت مريم يا ابني.
2: شدة الطرق؟ أنا أطرق الأبواب هكذا
1: دائما؟
2: دائما.

0: كل أذان صاغية يا ابني.
1: كما قلت، اسمي حسام الدين زايد، محامٍ.
2: محامٍ؟ لابد أن تخصصك قضايا الجنايات.
1: لماذا؟
0: مريم تمزح، تربط بين عنف طلقاتك على الباب والجنايات.
1: ليس لدي قضايا.
2: لكنك محامٍ.
1: محامٍ مع إيقاف التنفيذ.
0: لا أفهم.
1: منذ تخرجت وأنا أطرق الأبواب.
2: يبدو أن لديك خبرة في طرق الأبواب.
0: أي أبواب تطرق؟ أبواب العمل؟
1: عمل؟ هذا بعيد المنال. أطرق أبواب المحامين لأتمرن عندهم. لي سنتان أبحث عن محام يقبلني أتمرن في مكتبه.
2: سنتان؟
1: بعض زملائي لهم 5 سنوات يبحثون.
0: 5 سنوات؟ كثير.
1: البلد مليء بالعاطلين أمثالنا، ما أن نتخرج حتى ننضم إليهم. وقت الدراسة كنا نجد عذرا لعدم التكسب، لكننا الآن لا علة لنا، كلنا عالة، عالة على الأهل وعلى البلد.
2: صبرا يا حسام.
1: أي صبر؟ من أين وإلى متى؟ كلكم تقولون لي صبرا، الصبر الذي لا نهاية له مر، علقم، خانق.
0: كلنا مررنا بلحظات قاسية يا ابني.
1: لحظات لا سنوات. كل يوم أخرج مع شروق الشمس
2: للبحث عن عمل. محام يدربك؟
1: المحامون لا يذهبون إلى مكاتبهم مع شروق الشمس.
0: فلماذا تخرج هكذا مبكرا؟
1: لأهرب من نظرات أمي وأخوتي. نظرات تنتظر، تتوقع، ترجو شيئا.
2: أي شيء ينتظرون؟
1: أي شيء، أي شيء، وأنا ليس لدي هذا الشيء، ليس عندي شيء أقدمه لهم.
0: هل أستطيع المساعدة؟
1: لا لا، لم آتي لذلك، جئت لسبب آخر.
2: سبب آخر؟
1: كلامك، حديثك وأقوالك وحوارك، ما نسمعه منك.
0: ما له؟
1: يثيرني، يغضبني، يتحداني، يغيظني.
0: أي جزء منه يثيره؟
1: كله

0: ماذا؟
1: طارق آخر
0: يكاد يكسر الباب أيضا،
1: يد عنيفة كأنها مطرقة،
0: غاضب آخر.
1: افتحي يا مريم افتحي.
0: من بالباب؟
2: افتحي.
0: فتاة، امرأة بالباب،
1: قبضتها عنيفة. افتحي قبل أن تحطم الباب.
2: أهذا بيت العم قاسم؟
0: نعم هو بيت العم قاسم.
2: والعم قاسم هل هو موجود؟
1: نعم موجود.
2: أنت العم قاسم؟
1: أنا هو يا ابنتي، هذا حسام زائر صديق، وهذه مريم ابنتي.
2: أريد أن أراك.
1: وها أنت قد رأيتني
2: وأتحدث معك. أنا سمر عبد الرزاق.
0: وكل هذا الطرق لتتحدثي معه؟
2: طرق؟ أي طرق؟
0: تطرقين الباب بعنف، بشدة، بغضب.
2: عنف وغضب، دائما أطرق الأبواب هكذا.
1: كلكم تطرقون الأبواب بعنف.
2: لا أرى عنفا في طرقي
3: ولا أجد شدة في طرق الأبواب.
0: ها طارق آخر،
1: نفس العنف،
0: كثر الطرق اليوم
1: وكلهم يطرقون بقوة.
2: شباب، يد الشباب قوية
3: والشباب قوة.
1: وعجلة،
0: عجلة،
1: لا صبر عندهم، دائما متعجلون،
2: لا وقت عندهم،
3: الحياة سباق،
1: كل الوقت أمامهم. افتحي يا مريم.
0: من الطارق؟
4: أنا.
0: من أنت؟
3: افتحي تعرفين.
0: من أنت؟
4: مروان، مروان الرشيد.
0: جئت ترى العم قاسم وتتحدث معه؟
4: وكيف عرفتي؟
0: جاء قبلك زميلان لنفس الغرض.
4: زميلان؟
2: سمر عبد الرزاق،
3: حسام الدين زايد.
4: لسنا زملاء،
1: جئتم معا
0: بنفس الطريقة، نفس الطرق ونفس الغرض.
3: لسنا زملاء،

0: نحن لا نعرف بعضنا.
1: أول مرة نلتقي.
2: تعرفنا بحسام محام.
3: مع إيقاف التنفيذ أبحث عن مكتب أتمرن به.
0: أنا طالبة أدرس الفلسفة.
1: فلسفة؟
0: هما الداعي للدهشة.
4: أنت فتاة،
5: دارسات الفلسفة قليلات.
2: لهذا اندهش.
0: لم يندهش، هو يعترض. كثير من الرجال ينكرون التفكير على المرأة.
1: التفكير ليس من أولويات المرأة.
0: رأيت يا عم قاسم، الرجال يقصرون التفكير على أنفسهم فقط، أليس كذلك يا ما اسمك؟
1: مروان الرشيد.
2: الرشيد؟ هل أنت من...
1: نعم يا سيدي، من عائلة الرشيد.
5: أشهر عائلة في المدينة
3: وأغناها وأقواها.
1: أدرس التجارة.
0: تدرسها أم تمارسها؟
1: الاثنين. أنا رجل أعمال.
2: أي أعمال؟
3: كل الأعمال. لديه أموال والأموال تأتي بالأعمال، كل الأعمال.
2: أهلا بكم.
5: مرحباً.

0: انتظرا انتظرا حتى تعرف هدف زيارتنا قبل الترحيب بنا.
1: جئت أناقشك ما تقول، كثير منه غير مقبول ولا معقول.
0: أغلبه لا يتفق معي ولا أتفق معه.
2: عسام أيضا يقول ذلك.
3: أكثر من ذلك، كلامك يثيرني، يغيظني ويتحداني
4: ويغضبك. هذا ما قلت؟
3: نعم هذا ما قلت.
4: يسعدني ذلك.
3: يسعدك؟
4: نعم يسعدني أن تسمعوا وتثاروا وتأتوا لتتناقشوا.
2: تسعد بهذا الإعصار من الزوار؟
4: نعم أسعد، هدفي في كل ما أقول هو أن أجعل الشباب يفكر، يصحو، ينهض. الشباب صحوة، نهضة، هكذا يجب أن يكون الشباب.
2: تفضلوا إلى الداخل، تفضلوا.
4: تفضلوا.
0: شكرا لكم.
5: شكرا.

0: مجيئكم إلي يملأ قلبي بالسعادة والأمل والرجاء.
1: السعادة نعم، لكن الأمل والرجاء لا أفهم كيف.
2: السعادة نعم.
1: مجاملة، عم قاسم يجامل ويرحب، لكن الرجاء.
3: الرجاء في أن تكون جلستنا مسلية.
4: تبدو من البداية هكذا.
0: أقصد الأمل والرجاء في الشباب أمثالكم.
2: لا أرى أي أمل ورجاء.
0: أنا أرى. ما الذي أتى بكم إلي؟
1: رغبة في النقاش، مناقشة ما تقول،
3: والحوار،
2: والاعتراض،
4: والتفكير.
0: وهذا ما يسعدني، أن أراكم تهتمون بالتفكير في الأمور الدينية يجعلني أفخر وأعتز بكم، وأترجى خيرا كثيرا منكم في المستقبل.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: من هم الأصدقاء الجدد الذين طرقوا باب العم قاسم؟ وماذا يعمل كل منهم؟ من هم الأصدقاء الجدد الذين طرقوا باب العم قاسم؟ وماذا يعمل كل منهم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل الوضع الراهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها. وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب.

حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أهلا وسهلا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجك الشك نعمة. معك أنا زينب على راديو سيلافي. من بعد ما عرفنا في الحلقات اللي فاتت على الله وشفنا هل الله موجود، في هذه الحلقة غادي نعرفوا شكون هو الله. غادي نعرفوا واحدة من أهم صفات الله، أو بالأحرى شخصية الله. دراسة شخصية الله من المواضيع الأساسية والهامة اللي كنبنيو عليها الإيمان ديالنا، باش نتعلمو كيفاش نقدروا نحيو مع الله حياة صحيحة وناضجة ورائعة. هاد الحلقة هي محاولة للنظر إلى الشمس الساطعة المنيرة باش نعرفو ونفهمو مجد وجلال الله. في هاد الحلقة غادي نتعرفو على أهمية معرفة الله وطرق معرفته وطبيعة الشخصية دياله. هاد الحلقة غادي تكشف لنا مقدار التشوه وعدم الفهم والتضارب الساكن في الأعماق ديال العقول ديالنا والقلوب ديالنا على شخص الله. كل هذا وأكثر غنعرفوه من بعد الفاصل، ناخدو ترنيمة ونرجعو لكم، بقوا معنا.

0: زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو آه.
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: أم المالك؟
2: ماليش.
1: في إيه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في إيه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم إزاي يعني؟ ما أنا بتكلم عادي هم.
1: طب أنا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما أنت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب أنت عايزة إيه؟
2: عايزة أسمع راديو سيلافي.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سي لافي، وحلقتنا اليوم هي عن صفات الله. أحسن طريقة باش نتعرفوا على الله هي أننا نخليوه هو يهضر على نفسه. داكشي علاش إلا بغينا نعرفوا على الله ونقربوا من الذات الإلهية خاصنا نسمعوه. لكن للأسف الشديد دائما كنقربوا من الله وحنا كيصحابنا باللي حنا رحنا كنعرفوه، وكأننا عرفنا وفهمنا كل جوانب الذات الإلهية، غير مدركين بأننا محدودين في الفكر ديالنا، وأننا مهما عرفنا على الله فكاين أشياء بزاف وحدة أخرى مازال نقدروا نعرفوها، لأن الله غير محدود، يملأ السماء وسماء السماوات. في هذه الحلقة غادي نتناولوا العديد من الآيات الكتابية باش نعطيو لله فرصة أنه يكلمنا عن نفسه. موسى من بعد ما خرج شعب إسرائيل من أرض مصر صلى هذه الصلاة وقال: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. موسى قبل من كل شيء خاطب الله وطلب من الله قبل ما يطلب من أي حد تاني أنه يعرفه. إذن أنا قبل من كل شيء عزيزي المستمع كنقول لك أنه أنت في حال موسى تقدر تطلب من الله أنه هو يكشف لك عن نفسه. ما تقولش واش الله غيسمعني، واش الله غيهتم بيا، واش الله أصلا عنده وقت ليا. الله كيقول لك كيف ما قال في الكلمة دياله: كما كنت مع موسى أكون معك. إذن أول معلم على الله شكون هو؟ أول معلم على الله هو الله نفسه. خلونا ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم، استنونا.

لو نفسك تسمع حاجة تغير مودك وتشجعك مش بس كده، لكن كمان لو عايز تحسن الإنجليش بتاعك، أما بقى لو عايز تشارك بحاجة شغلك ومحتاج حد يسمعك وكمان تختبر كلمة الله من خلال أسئلة فيها تحدي وتفكير، انتظرونا ابتداء من يوم 1 مايو يوميا ما عدا السبت والحد، وبرنامج دي برايتنر مع فريد أيوب على الهواء مباشرة الساعة 14 بتوقيت GMT، وتقدروا تتواصلوا مباشرة مع فريد أيوب من خلال واتساب، فايبر، والتانجو على الرقم +1 50 5 486 2972.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، معكم أنا زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا هذا النهار هي عن صفات الله. أهم صفة كيعلمها لنا الكتاب المقدس هي أنه الله محبة. شنو كتعني الله محبة؟ كتعني أنه أكثر من كونه إله محب، هو إله كيمارس فعل الحب، لكن هو المحبة كلها، والحب كله كيتمثل في هذا الإله. واش الله كيبغيك بشروط؟ أنا كنقول لك لا، الله كيبغيك محبة غير مشروطة. أنا غنشرح لك. تخيل معايا عزيزي المستمع أنه أنا وياك كنتعاملوا مع بعضياتنا، فاش كتكون أنا مزيانة معك أنت كتكون كتبغيني، لكن فاش أنا كندير لك حاجة خايبة ما كتبقاش تبغيني، كنعاود نعاملك زوين كترجع تبغيني، كنعاملك خايب ما كتبقاش تبغيني. هذه محبة مشروطة، الشروط ديالها هي تعاملاتي معك. لكن الله كيبغيك محبة غير مشروطة، يعني الخط ديال المحبة الإلهية كيكون ماشي بشكل مستقيم، وانت سواء بعدتي أو قربتي، غلطتي أو ما غلطتيش، مشيتي في البر أو مشيتي في الخطية، الله كيبقى يبغيك بشكل مستقيم، أي الخط نتاع المحبة ديالو عمرو ما كينزل. إذن الله محبة، كيبغيك محبة غير مشروطة، وكيبغيك محبة غير محدودة. الكلمة ديال الله في الكتاب المقدس كتقول محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. البعض منا يقدر يقول أنا كنغلط، أنا كنعصى الله، أنا كنمشي في طريق بعيد عليه، أنا كنمارس الخطية، وأكيد الله مخليني باش يجمع لي هاد الشي كامل ويعاقبني مرة واحدة. أنا كنقول لك أنه الله كيترأف عليك وكيتسنى عليك ومطول البال ديالو عليك، فقط لأنه كيبغيك، فقط من الرحمة ديالو بيك، وهذا الرحمة ناتجة على المحبة. الله ما غاديش يبغيك قل فاش انت تغلط، ما غاديش يبغيك قل إلى بعدتي منه، ما غاديش يبغيك قل فاش انت تكون ما كتبغيش. الله كيبغيك حب لا متناهي، حب أبدي، وحب غير مشروط وغير متغير. هاد المحبة ديال الله واش خصها تدفعني أني نتهاون في الخطية؟ بالعكس، المحبة ديال الله خصها تكون دافع كبير ليا أني نبعد على الخطية، ونبعد على أي حاجة ممكن تحزن قلب الله، لأنه مكتوب القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. المحبة الإلهية اللي شفتها ما خصهاش تشجعني أني نمشي في الخطية، بالعكس، لأنه هذا الإله كيبغيني أنا غادي نبعد على الخطية، لأني أنا كنبغيه، وخصني نعرف بلي أنا خاصني نعيش في قداسة، لأنه الكلمة كيف ما شفنا كتقول القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. غادي ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجع لكم من بعد، تسنونا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء من بعد الفاصل، معكم أنا زينب وبرنامجكم الشك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم على صفات الله. كيف ما شفنا قبل الفاصل، صفة من الصفات الأساسية في الله هي المحبة، الله محبة. شفنا أنه محبة الله

غير مشروطة وأنه كيبغيك في كل ظروفك حتى وانت خاطئ. اللي غنعرفوه هو أنه الله فاش كيسامحك على الخطية ديالك ماشي غير كيسامحك لكنه كينساها لك. هو بداته كيقول في سفر إشعياء في الكتاب المقدس: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. يعني الله ملي كيسامحك على واحد الخطية ماشي غير كيسامحك وكيبقى عاقل عليها باش كل مرة يقول لك راني ديجا سمحت لك راني ديجا غفرت لك ولكن راه عقل لك عليها. لا، الله كيسامحك على الخطية وكيمسحها، الله كينسالك الخطية ديالك. مكتوب في الكتاب المقدس: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراته، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، ويطرح في البحر جميع خطاياك. ربك عظيم، ربك عظيم. إذن شنو هو السبب اللي يخلي الله يدير هاد الشي كامل؟ واش كاين شي مبرر يخلي الله يعملني أنا كإنسان خاطئ هكذا؟ كاين، المحبة. غادي ناخذ فاصل قصير، تسناونا ما تمشيوش.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

رجعنا لكم من بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سي لا في، وحلقتنا اليوم عن أهم صفة في صفات الله وهي المحبة. الله محبة، كيهتم بيك بكل تفاصيلك حتى لو كنتي بعيد عليه، حتى لو كنتي شايف نفسك غير مستحق. هنا كتقلب الموازين البشرية، وبدل ما تولي كطيع الله باش يبغيك، كتولي كطيع الله لأنه كيبغيك، هو ديجا كيبغيك. طاعة هنا كتولي رد فعل طبيعي للفعل الإلهي الغير مشروط، الغير مقترن بعمل أو بفرض، اللي هو الحب. كلمة الله كتأكد وكتقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. عزيزي المستمع، صلي أن الله يفتح عينيك عليه اليوم، صلي أنه ينور الذهن ديالك لكي ما تدرك المحبة دياله ليك، باش تعرف الحب دياله ليك، وباش تفهم أنه يفوق كل تصور وكل واقع، باش تعرف أنه محبة الله مرتفعة أكثر من ارتفاع السماوات. عزيزي المستمع، وصلنا لختام حلقتنا اليوم، هضرنا فيها على محبة الله، ولجينا نهضروا ونهضروا ونهضروا ما غاديش يكفينا الوقت، ما غاديش نقدروا نوصفوا محبة الله، لكن هناك إعلان كامل عن محبة الله، وهو يسوع المسيح اللي غادي نتكلموا عليه في الحلقة الجاية. إلى فاتك الحلقة ديال اليوم تقدر تسمعها مرة أخرى على ساوند كلاود سي لا في غاديو، تقدر تواصل معنا عبر الفيسبوك لاباج ديالنا سي لا في غاديو، باغ إيميل cn@radioclv.org، سيت ويب www.radioclv.org. أنا متواجدة كذلك في واتساب وفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14. تحياتي لكم، أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سي لا في، نشوفكم الحلقة الجاية، إلى اللقاء.

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يتراءف الآب على البنين يتراءف الرب على خائفيه. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا.

0: اهلا وسهلا بيكم بنات في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. هتبقى معاكم راندا بارتي، هتكلم معاكم عن ترتيب طبق السلطه. هتلاقي في ناس بتحب تنظمه وترتبه بدقه متناهيه يعني وتشك فيه براحتها، في ناس تاني بتحب كده ايه البساطه بقى وتحط الخضار على بعضه كده وتخلطهم، ده هي بتكتفي وحاسه ان الشكل واللون ده كفايه خالص انه هيدي شكل حلو على السفره. والكلام ده برضو بينطبق على سلطة الفاكهة، نفس الكلام اللي قلناه على سلطة الخضروات هينطبق على سلطة الفاكهة، يعني بتكون برضو متجانسة في ألوانها وتكون أحجامها متقاربة لبعضها ويكون الطبق شكله حلو كده ويفتح النفس. يعني يا جماعة السلطة مش بتتاكل بالمعلقة، بتتاكل بالشوكة والسكينة. اوكي بنات، خلينا نرجع لموضوعنا لان انا طولت معاكم قوي في موضوع السلطة ده، موضوعنا الأساسي طبعا اللي احنا نسيناه خالص دلوقتي وهو ترتيب السفر او ازاي ارتب سفرتي باحتراف وكل تمكن. في وقتنا الحالي بقى شكل الاكل وطريقه التقديم ليه دور كبير خالص علينا. الناس زمان طبعا كان كل همها ان الاكل يكون طعمه حلو وان يكون مليان بالدهون ومليان باللحوم والحاجات دي كلها، لكن دلوقتي اهم حاجه عندنا شكل السفره ايه وترتيب السفره ماشي ازاي. وطبعا زي ما احنا كلنا عارفين الحاجات دي كلها ليها تاثير على الناس المعزومه. شكل سفرتي لما يبقى منسق ومرتب ده بيأثر على الناس اللي بتيجي تاكل، لان زي ما بيقولوا كده الناس بتاكل بعينيها الاول قبل ما بتاكل ببقها. وطبعا الكلام ده بينطبق على الناس اللي هتاكل سواء كانوا ضيوف او كانوا من اهل البيت يعني اسرتي العاديه يعني. طيب ترتيب السفره بالنسبه للضيوف طبعا بيختلف تماما عن ترتيب السفره لاسرتي، لان موضوع مع اسرتي وعيلتي دي حاجه بسيطه وحاجه يعني مش لازم تكون متكلفة قوي وشوكة وسكينة بقى ودي ودي لا والكوبايات تبقى شكلها عامل كده والطبق كده، كده مش هنخلص ومش هناكل في اليوم ده، فخلي الموضوع بسيط مع أسرتك. لكن لما يكون في ضيوف وخصوصا لما يكون ناس أول مرة تيجي عندك لازم تهتم بالموضوع ده قوي قوي يعني. طيب لو هنتكلم على سفرة الضيوف لازم يكون عليها كل المحتويات اللي هتتاكل بيها من شوكة وشوك وسكاكين وأطباق معينة، ولازم شكلها زي ما قلنا يكون جميل وراقي يليق بيك وبالناس اللي جاي. دلوقتي هتكلم معاكو عن ترتيب السفرة للضيوف، هيبقى الموضوع ماشي ازاي. يعني في ناس كتير مثلا تسأل طب احط الطبق ده فيه هنا ولا احطه هنا ولا يبقى السفرة عاملة ازاي. هتكلم معاكو دلوقتي عن الموضوع ده. بصوا يا امارات، هنحط قدام كل كرسي عندنا في السفرة طبقين، طبق مسطح شوية وفوقيه طبق مجوف. طبعا الطبق المجوف ده اكيد اكيد يعني هيكون للشوربة، ولو ما فيش شوربة عادي خالص مفيش مشاكل، هنحط مكان الطبق ده هنحط مكانه منديل قماش او فوطة يد صغير. طيب بعد كده هنحط الطبق الرئيسي، وده طبعا اللي بتكون عليه ايه بقى الطبق الرئيسي ده، هنركز مع بعض، ده اللي بيتحط فيه الوجبة الاساسية سواء فراخ بقى بط عاملة مثلا حضرتك ايه ديك رومي ايا كان ايه بقى انت وذوقك بقى في الحاجات دي، عشان انا جوعت يا جماعة. فخلينا نرجع لموضوعنا. الطبق ده اللي هو الطبق الرئيسي بيكون كبير شوية وبيكون طبعا مسطح. بعديه بيجي طبق السلطة او فتح الشهية، ده بيكون شوية اصغر من الطبق الرئيسي. السلطانية اللي هي بيكون فيها الشوربة، بتحط فيها الشوربة، ولما في الشوربة مش هنستخدم السلطانية خالص مش هنحطها. بالنسبة بقى للسكاكين هنستخدم ايه، هنحط ايه بقى على السفرة بتاعتنا؟ ثلاث سكاكين مش واحدة، يعني اغلب الناس بتحط شوكة وسكينة ومعلقة. الحقيقة اللي اكتشفته انا لسه برضو مكتشفه قريب اني بنحط ثلاث سكاكين وبنحطهم جنب الطبق من ناحية اليمين. ليه بقى ثلاث سكاكين؟ حد يقول لي ليه بقى، عشان انا برضو السؤال ده محيرني. السكينة الاولانية هتبقى للسلطة، السكينة التانية هتبقى للمأكولات البحرية، سمك اي حاجه يعني مأكولات بحريه معروفه يعني. ثالث حاجه السكينه للحوم والفراخ. طيب ده بالنسبه للسكاكين. طيب بالنسبه للمعالق بقى نحطها فين؟ طبعا المعالق بتتحط جنب الطبق من ناحيه اليمين، نركز مع بعض. دي بقى ايه، يبقى قلنا السكاكين نحطها ناحيه اليمين وبرده المعالق ناحيه اليمين جنب السكاكين على طول، بيكونوا معلقتين بس، معلقه للشوربه وفي معلقه تاني جنبها. بالنسبه للشوك هيبقى برده عندنا ثلاث شوك، والشوك بنحطها فين؟ بنحطها اكيد ناحيه الشمال، مش كله هيبقى ناحيه اليمين. الشوك تكون مترتبه من الخارج للداخل، يعني ايه، نحط شوكه السلطه الاول وبعدها شوكه فاتح الشهيه وبعدها شوكه الطبق الرئيسي. تمام كده مركزين معايا؟ طيب بالنسبه بقى للفوط هنحط هنحط فوطة قدام كل طبق فوطة وبالشكل اللي انت عايزة، عايز تعمليها شكل بطة، شكل وزة، شكل كتكوت، اللي انت عايزة تحطيها كده عادي برضو حطيها. طيب مجموعة الحلو او الحلويات اللي هنقدمها دي بتكون ايه، لازم احضر لها شوكة صغيرة ومعلقة صغيرة. بالنسبة للكوبايات عندي كوباية مية تكون كبيرة وكوباية تانية حجمها متوسط دي للعصير او الحاجة الساعة او اللي انت الحاجة اللي هتقدميها مع الاكل. طبعا اهتمامك بالسفرة وتنظيمها ما يمنعش خالص اهتمامك بالاكل وكمية الاكل وان يكون الاحجام متنسقة زي ما قلنا والالوان متنسقة والحاجات دي كلها. فهناخد بالنا ان كل حاجة تكون مترتبة وفي مكانها عشان ما ننساش حاجة وكل شوية اقوم واقعد من على السفرة، ده طبعا غلط خالص ان اسيب الناس تاكل وانا اقوم واقعد. ودلوقتي يا بنات اقدر اقول لكم الحلقة خلصت للأسف، هسيبكم واجيلكم في حلقة جديدة من برنامجكم اتيكيت. كانت معاكم راندا بارتي، باي باي.
1: كمل كمل اللي دخل لجوه ما تخوكش، التغيير مع الواحد وعند قدمين.

فايق بيها انك تطلب ربنا، وفرق انك انت تطلب لذة قلب ربنا. انت تلذذ قلب مستوى تاني. كل اليوم بنطلب من ربنا، نقول له استجيب يا رب، عايزينك في كذا وعايزينك في كذا وعايزينك في كذا، وهو بيسمع ويستجيب. المستوى اللي احنا عايزينه في المؤتمر نوصل للأرض اللي فيها ناس تقدر تلذذ قلبه. لو انت اكتشفت انك انت مش قادر توصل للنقطة دي، اشتهيها وانت قاعد. انا مش بس طلب حضورك في حياتي، انا كمان طلب لذة رضاك. استمتعت اخر مرة ان انت لززت قلب ربنا امتى؟ استمتعت انت اخر مرة اتلذذ فيها رب من مواقفك ومن سلوكك؟ عملت موقف فرحت من نفسك قوي، ورفعت راسك قدام قلت له اشكرك انك كبرتني، عرفت تطلع مني حاجة كويسة تلذذك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ليتنا لا نكون سامعين فقط بل وعاملين بوصايا مخلصنا، فإن هذا ما يليق بنا في كل الأوقات وبالأخص في أيام العيد. إننا باقتدائنا بسلوك القديسين يمكننا أن ندخل معهم إلى فرح ربنا الذي في السماوات. هذا الفرح غير زائل بل باق بالحقيقة. البابا أثناثيوس.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
1: We welcome you to this last broadcast on the series of messages from the Epistle of James.
2: نرحب بكم في هذه الحلقة الأخيرة من سلسلة رسائلنا.
1: In the last broadcast, I was talking to you about two important reasons for praying from the book of James.
2: تحدثت إليكم في الحلقة الماضية من هذا البرنامج عن سببين مهمين جدا للصلاة ذكرا في رسالة يعقوب.
1: The first is praying in and out of tough times.
2: أولا أن تصلي في الأوقات الصعبة وفي غير الأوقات الصعبة.
1: The second is praying for others.
2: ثانيا أن تصلي لأجل الآخرين.
1: Today I want to talk to you about the prayer that releases the power of God.
2: واليوم أريد أن أتحدث إليك عن الصلاة التي تطلق قوة الله.
1: Turn with me please to James chapter 5 verse 16.
2: أرجو أنك تتجه معي إلى العدد السادس عشر من الأصحاح الخامس من رسالة يعقوب.
1: Verse 16 gives us a guideline for the release of the power of God in prayer.
2: يعطينا العدد السادس عشر دليلا يرشدنا لإطلاق قوة الله في الصلاة.
1: Confessing your sins and praying for one another.
2: الاعتراف بخطاياك والصلاة بعضنا لأجل بعض.
1: Now some people interpret this to mean that believers should get together and hang out their dirty laundry so that everyone will know what they've done.
2: يفسر بعض الناس هذا بمعنى أن المؤمنين ينبغي أن يلتقوا معا لينشروا معا غسيلهم القذر حتى يعرف كل واحد ماذا فعلوا.
1: There is a place for accountability to other believers, but going around telling everyone about your sin will do two things.
2: هناك مجال للمساءلة أمام المؤمنين الآخرين، ولكن تجولك هنا وهناك لتخبر كل واحد عن خطاياك سيعمل شيئين.
1: Number one,
2: الأمر الأول,
1: it will keep you focused on your sins, not on God.
2: سيجعلك هذا دائما تنبر على خطاياك وليس على الله.
1: Number two,
2: ثانيا,
1: the devil can use this to tempt you to get back into sin.
2: يمكن أن الشيطان يستخدم هذا لكي يجربك بالعودة إلى الخطية مرة أخرى.
1: So what is James saying?
2: فماذا يقول يعقوب هنا؟
1: First, he's saying that we need to confess our sins to God.
2: أولا أننا ينبغي أن نعترف بخطايانا كلها لله.
1: John said in 1 John 1:9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
2: قال يوحنا في العدد التاسع من الأصحاح الأول من رسالته الأولى, إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم.
1: Secondly, we must confess our sins to those who have been affected by them.
2: ثانيا, ينبغي أن نعترف بخطايانا لأولئك الذين تأثروا بها وأضيروا بها.
1: Thirdly, we must never confess sin beyond the circle of the sin influence.
2: ثالثا, لا ينبغي أن نعترف بخطايانا أبدا أبعد من الدائرة التي تأثرت بخطايانا.
1: Private sin requires private confession to the individual who was wronged.
2: فالخطايا الشخصية تتطلب اعترافا شخصيا للفرد الذي أسيء إليه.
1: Why is confessing our sins to God and to those against whom we have sinned critical for the release of God's power in prayer?
2: لماذا يعتبر اعترافنا بخطايانا لله ولأولئك الذين أخطأنا ضدهم شرطا أساسيا لإطلاق قوة الله في الصلاة؟
1: I want to give you three things.
2: أود أنني أقدم لكم ثلاثة أشياء.
1: Number one,
2: أولا,
1: unconfessed sin puts a barrier between us and God.
2: الخطايا التي لا نعترف بها تضع حاجزا بيننا وبين الله.
1: It puts a strain in our fellowship with the Father.
2: تجعل هناك توترا في شركتنا مع الآب.
1: Confession gets us close to him.
2: الاعتراف يقربنا إليه.
1: Secondly,
2: ثانياً,
1: confession forces us to realize that we can start afresh.
2: الاعتراف يجبرنا على أن ندرك أننا نستطيع أن نبدأ صفحة جديدة.
1: Confession prevents us from being bogged down with guilt.
2: فالاعتراف يمنعنا من أن نغوص في مستنقع الإثم.
1: It keeps us effective in what we do for God.
2: وهو يحفظنا فعالين فيما نفعله لأجل الله.
1: Thirdly,
2: ثالثاً,
1: confessing of our sins to God and those whom we have offended is essential for spiritual growth.
2: اعترافنا بخطايانا لله ولأولئك الذين كدرناهم هو أمر ضروري للنمونا الروحي.
1: But there are also three things that tend to prevent us from confession.
2: ولكن هناك أيضا ثلاثة أشياء قد تمنعنا من الاعتراف.
1: Number one is pride.
2: أولا الكبرياء.
1: We never want to admit that we were wrong or vulnerable.
2: فنحن لا نريد أبدا أن نعترف أننا مخطئون أو أننا ضعفاء.
1: We equate confession with weakness.
2: فنحن نربط ونسوي بين الاعتراف والضعفات.
1: The second hindrance is fear.
2: المعوق الثاني هو الخوف.
1: Fear keeps us timid lest our confession will not be met with adequate forgiveness.
2: الخوف يجعلنا جبناء خشية ألا يقابل اعترافنا بالغفران المناسب.
1: And the third hindrance is dishonesty.
2: المعوق الثالث هو عدم الأمانة.
1: We just don't want to admit to God or to a person that we wronged that we have failed.
2: نحن لا نريد مجرد أن نقبل الاعتراف بفشلنا في أن نعترف لله وللشخص الذي أسأنا إليه.
1: Pride, fear, and dishonesty, combined or single one of them, can keep us from following the prescription for confession and cleansing.
2: الكبرياء والخوف وعدم الأمانة معا أو واحدة منها يمكن أن تعوقنا عن اتباع الوصفة للاعتراف والتطهير.
1: Why is it essential that we confess and pray?
2: لماذا يعتبر أمرا أساسيا أننا نعترف ونصلي؟
1: In verse 16 says that you may be healed.
2: يقول العدد السادس عشر لكي تشفوا.
1: Healing here is referring to mended relationship with others.
2: الشفاء هنا يشير إلى إصلاح علاقاتنا مع الآخرين.
1: It is the healing of our walk and fellowship with the Lord.
2: إنه شفاء سلوكنا وشركتنا مع الرب.
1: Why my prayer life powerless when I have unconfessed sin?
2: لماذا تعتبر حياة الصلاة عندي بلا قوة عندما تكون هناك خطية لم أعترف بها؟
1: Look at the last part of verse 16.
2: تأمل الجزء الأخير من العدد السادس عشر.
1: The effective prayer of a righteous person is able to do much.
2: طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها.
1: When we properly harness the power of prayer, it can do incredible things in our lives.
2: عندما نسخر أو نستخدم قوة الصلاة استخداما صحيحا فإنها يمكن أن تعمل أشياء لا تصدق في حياتنا.
1: In verses 17 and 18, James goes on to tell us and give us an example of a man just like ourselves.
2: ويستطرد يعقوب في العددين السابع عشر والثامن عشر ليخبرنا ويعطينا مثالا لإنسان مثلنا تماما.
1: A man who knew how to harness the power of prayer.
2: ولكن هذا الإنسان عرف كيف يستخدم قوة الصلاة.
1: This man knew what it meant that the prayer of the righteous man can achieve much.
2: لقد علم هذا الإنسان معنى أن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها.
1: Later after this broadcast, let me suggest that you read 1 Kings chapter 17 and 18.
2: دعني أقترح عليك أيها المستمع الكريم بعد إذاعة هذه الحلقة من هذا البرنامج أن تقرأ الأصحاح السابع عشر والأصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الأول.
1: In order to see how this prophet of God Elijah learn to release the power of God in prayer.
2: وسوف ترى هناك كيف تعلم نبي الله إيليا أن يطلق قوة الله في الصلاة.
1: Let me give you a quick summary here.
2: دعني أقدم لك موجزا سريعا هنا.
1: when the evil king Ahab and his equally evil wife Jezebel ruled Israel,
2: عندما كان الملك الشرير آخاب وزوجته المعادلة له في الشر يحكمان إسرائيل,
1: they caused the nation to compromise and go away from God.
2: قادا الأمة إلى أنصاف الحلول وإلى البعد عن الله.
1: Elijah prayed that there would be no rain for 3.5 years.
2: فصلى إيليا ألا تمطر فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر.
1: And so it was for 3.5 years, not a drop of rain fell.
2: وهكذا لم تسقط قطرة مطر واحدة لمدة 3 سنين و6 أشهر.
1: It was a national disaster.
2: وكانت هذه كارثة قومية.
1: And God permitted this in order to teach that evil king and evil queen and all those who followed them into idol worship that God is the Lord and he cannot be mocked.
2: وقد سمح الله بهذا لكي يعلم الملك الشرير والملكة الشريرة وكل أولئك الذين تبعوهما إلى عبادة الأصنام أن الله هو الرب وأنه لا يشمخ عليه ولا يسخر منه.
1: After 3.5 years of drought, Elijah returned and challenged the false prophets of Baal.
2: وبعد 3 سنين و6 أشهر عاد إيليا وتحدى الأنبياء المزيفين وكهنة آلهة البعل إلى وقفة مواجهة.
1: The confrontation will show whose God is the true God.
2: وكانت المواجهة ستبين إله من هو الإله الحقيقي.
1: At the top of Mount Carmel, Elijah summoned 450 priests and 400 prophets, and with confidence in the God of Israel, Elijah challenged them.
2: وفوق جبل الكرمل استدعى إيليا 450 كاهنا و400 نبي وتحداهم إيليا وهو واثق في إله إسرائيل.
1: He told them to build an altar for their God.
2: طلب منهم أن يبنوا مذبحا لإلههم.
1: And offer a bull on the altar.
2: وأن يقدموا ثورا على المذبح.
1: And if Baal heats up the sun and sends up fire, takes your offering, then Baal is God.
2: فإذا سخن البعل الشمس وأرسل نارا تلتهم تقدمتهم يكون البعل عندئذ هو الله.
1: And Elijah said, and I'll do the same to Yahweh, my God.
2: وقال إيليا أنه سيعمل نفس الشيء بالنسبة ليهوى إلهه.
1: And if he sends fire to consume my offering, then he is God.
2: فإذا أرسل نارا تلتهم تقدمته حينئذ يكون هو الله.
1: About 9 o'clock in the morning, the prophets of Baal started praying.
2: وبدأ أنبياء البعل يصلون حوالي الساعة 9 صباحا.
1: Few hours later, they were wailing and dancing and shouting and screaming.
2: وبعد ذلك بقليل كانوا ينتحبون ويرقصون ويصيحون ويصرخون.
1: Then on high noon, there were no sign of smoke.
2: وعند الظهيرة وبعد أن جاد الظهر لم تكن هناك علامة أي دخان.
1: Elijah, confident in Jehovah God, began to mock them.
2: وبدأ إيليا وهو واثق في يهوى الله بدأ يسخر بهم.
1: He said, "You need to shout louder."
2: وقال لهم ادعوا بصوت عال.
1: Perhaps your God is in deep thought. Scream to get his attention.
2: لعل إلهكم مستغرق في فكر عميق. اصرخوا لتلفتوا انتباهه.
1: He is probably just busy or traveling.
2: أو ربما كان مشغولا أو في سفر.
1: Or probably he's asleep. You must wake him up.
2: أو لعله نائم فيتنبه.
1: As Elijah taunted them, they got themselves whipped into a frenzy.
2: وبينما كان إيليا يوبخهم بطريقة ساخرة ضربوا أنفسهم بالسياط في جنون.
1: Shouting louder and slashing their wrists.
2: وصرخوا بصوت أعلى وتقطعوا حسب عادتهم.
1: Running around and around, they were pleading for Baal to send fire, but Baal did not have a spark.
2: وكانوا يجرون هنا وهناك يتضرعون إلى البعل أن يرسل نارا ولكن البعل لم يرسل حتى شرارة.
1: By 3 p.m., they fell on the ground in sheer exhaustion.
2: وحوالي الساعة الثالثة بعد الظهر سقطوا على الأرض منهوكي القوى.
1: At that point, Elijah gets up.
2: وعند هذه النقطة وقف إيليا.
1: He quietly rebuilt the altar of the Lord which had fallen into disrepair from disuse.
2: وبهدوء رمم مذبح الرب المنهدم من قلة الاستعمال.
1: And he said, get 4 barrels of water and pour them on the altar and the sacrifice.
2: وقال املأوا 4 جرات ماء وصبوا على المذبح وعلى المحرقة.
1: Dig trenches around the altar.
2: واحفروا قناة حول المذبح.
1: Double the amount, 8 barrels of water.
2: وثنوا الكمية 8 جرات ماء.
1: Pour them in the trenches.
2: املأوا القناة ماء.
1: Get everything soaking wet so that it would be impossible to light fire.
2: اجعلوا كل شيء مبتلا وممتلئا بالماء حتى يستحيل إشعال نار فيه.
1: Are you noticing Elijah's faith in God's word was complete?
2: أرأيت كيف أن ثقة إيليا في كلمة الله كانت كاملة؟
1: His confidence was not in himself.
2: لم تكن ثقته في نفسه.
1: He only knew too well of his own fears and weaknesses.
2: كان يعرف مخاوفه وضعفاته جيدا.
1: For later on we see him discouraged and despondent.
2: لأننا نراه فيما بعد محبطا ومكتئبا ويائسا.
1: Oh, but not this time.
2: ولكن ليس في هذه المرة.
1: This time Yahweh had spoken and Yahweh is not going to let him down.
2: في هذه المرة كان يهوه قد تكلم ولم يكن يهوه يتخلى عنه.
1: Let me ask you a question.
2: دعني أسألك هنا سؤالا.
1: How are you in the trusting area?
2: ماذا عنك في مجال الثقة؟
1: Do you ask God for miracles?
2: هل تطلب من الله المعجزات؟
1: And then spending every waking moment removing the obstacles so that he can answer your prayer?
2: ثم تظل في كل دقيقة تزيل المعوقات حتى يستطيع أن يستجيب لصلاتك؟
1: Do you ask God for supernatural intervention then you try to make things easy for God?
2: هل تطلب من الله

0: difficult.
1: فبدلا من أن يجعل الأمر سهلا أمام الله جعله أصعب ثلاثة أضعاف.
0: Then he offered a quiet prayer.
1: ثم صلى صلاة هادئة.
0: Read about it later in 1 Kings 18:36 and 37.
1: اقرأ عنها فيما بعد في العددين 36 والسابع والثلاثين من الأصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الأول.
0: He said, O Lord God of Abraham, Isaac and Israel.
1: قال أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل.
0: Let it be known today that you are God in Israel.
1: ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل.
0: And that I am your servant and have done all these things at your command.
1: وأنني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور.
0: Answer me, O Lord, answer me so that these people will know that you, O Lord, are my God.
1: استجبني يا رب استجبني ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله.
0: And that you are turning their hearts back again.
1: وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا.
0: And at that moment, a mega bolt of fire flashed from the sky and ignited the animal sacrifice on the altar.
1: فسقطت فورا نار الرب من السماء وأكلت الذبيحة الحيوانية والمذبح.
0: Even the water that was in the trenches evaporated from the heat.
1: حتى المياه التي كانت في القناة تبخرت من شدة الحرارة.
0: The Lord is God, the Lord is God, shouted all of the timid, frightened Israelites who were waiting in the distance.
1: فهتف كل الإسرائيليين الخائفين الجبناء الذين كانوا ينتظرون من بعيد. هتفوا قائلين الرب هو الله الرب هو الله.
0: Because sin had to be dealt with and cut off from the land.
1: ولأنه كان لابد للخطية أن يقضى عليها وأن تستأصل من الأرض.
0: The prophets of Baal were slaughtered.
1: ذبح أنبياء البعل.
0: Elijah then cautioned Ahab to head up for the hills, for the rain is coming.
1: وحينئذ قال إيليا لأخاب أن يصعد إلى التلال لأن المطر قادم.
0: What did Elijah do?
1: ماذا فعل إيليا؟
0: He prayed again.
1: صلى ثانية.
0: Earlier Elijah prayed for the rain to stop and it stopped.
1: كان إيليا قد صلى من قبل أن يتوقف المطر فتوقف.
0: And now he is praying for rain to come.
1: والآن هو يصلي لكي يأتي المطر.
0: He prayed fully expecting his prayer to be answered.
1: وصلى وهو متوقع تماما أن صلواته تستجاب.
0: Now that the purpose of the drought had been fulfilled and that the people returned to God.
1: وذلك لأن القصد من الجفاف قد تحقق ورجع الناس إلى الله.
0: So Elijah kept on sending his servant to bring him a weather report.
1: ولذلك أرسل إيليا غلامه ليأتيه بتقرير عن حالة الطقس.
0: Six times in fact he went out and he looked at the sky and he could not find a cloud in the sky.
1: وصعد الغلام ست مرات وتطلع إلى السماء ولم تكن هناك سحابة في السماء.
0: Do you think Elijah was discouraged?
1: هل تظن أن إيليا شعر بالإحباط واليأس؟
0: No.
1: لا.
0: The first time.
1: المرة الأولى.
0: And the second time.
1: والمرة الثانية.
0: And the third time.
1: والمرة الثالثة.
0: He sent him for fourth time.
1: أرسله للمرة الرابعة.
0: And the fifth time.
1: والمرة الخامسة.
0: And the sixth time.
1: والمرة السادسة.
0: Now by that time Elijah would have given up.
1: والآن كان إيليا معذورا لو أنه يائس في المرة السادسة.
0: But no.
1: ولكن لا.
0: This is the God of heaven and earth that we are talking about, and he will keep his word.
1: فهذا هو إله السماء والأرض الذي نتحدث عنه ولا بد أن يحافظ على كلمته وأن يفي بوعده.
0: But he will do it in his time.
1: لكنه سيفعل ذلك حسب توقيته.
0: Finally, the seventh time, the servant comes back reporting that there is a cloud the size of a man's hand.
1: وأخيرا جاءه غلامه في المرة السابعة وهو يقول هو ذا غيمة صغيرة قدر كف إنسان.
0: And that's all Elijah needed to hear.
1: ولكن كان هذا هو كل ما كان إيليا محتاجا أن يسمعه.
0: He said, "Okay, go out and get the umbrellas."
1: فقال أيها الرفاق أحضروا مظلاتكم.
0: Elijah's prayers were answered.
1: لقد استجيبت صلوات إيليا.
0: Let me give you this advice.
1: دعني أقدم لك هذه النصيحة.
0: Pray the will of God.
1: صلي بحسب إرادة الله.
0: Pray the timing of God.
1: وصلي بحسب توقيت الله.
0: Listen to what James is saying.
1: اسمع ماذا يقول يعقوب.
0: Elijah was a man with the same nature as we are.
1: كان إيلي

0: يا إنسانا له طبيعة تماثل طبيعتنا.
1: Elijah was a human with the same nature as we are.
0: كان إيليا إنسانا مثل أي واحد منا.
1: He was no better or worse than any of us who know the Savior.
0: لم يكن إيليا أفضل أو أسوأ من أي واحد منا نحن الذين نعرف المخلص.
1: Yet the Lord answered his prayers because he prayed according to the will of God.
0: ومع ذلك فقد استجاب الرب لصلواته لأنه صلاها طبقا لمشيئة الله.
1: He trusted God, he believed God, he waited upon God.
0: لقد وثق في الله وصدق الله وانتظر الله.
1: Fourthly and finally, in verses 13 and 20, pray for faithfulness.
0: ورابعا وأخيرا يطلب منا يعقوب في العددين التاسع عشر والعشرين أن نصلي من أجل الأمانة.
1: Do you know someone who has wandered from the truth?
0: هل تعرف إنسانا ضل عن الحق؟
1: Do you know someone who has wandered away from the Word of God?
0: هل تعرف إنسانا ضل بعيدا عن كلمة الله؟
1: Do you know someone who has drifted away from fellowship with God?
0: هل تعرف إنسانا انحرف بعيدا عن الشركة مع الله؟
1: Do you know of a backsliding Christian?
0: هل تعرف مسيحيا مرتدا؟
1: Pray for them.
0: صلي لأجلهم.
1: Don't give up on them.
0: لا تيأس أبدا بشأنهم.
1: And seek to help turn them back.
0: وحاول أن تساعدهم على الرجوع.
1: If you're going to help an erring brother or sister, you must have an attitude of love.
0: إذا كنت تحاول أن تساعد أخا خاطئا أو أختا خاطئة، لابد أن يكون فيك اتجاه الحب.
1: Love does not mean you sweep the dirt under the carpet.
0: الحب ليس معناه أن تضع القذارة تحت السجادة لتخفيها.
1: Where there is true love, there must also be truth.
0: حيث يكون الحب الحقيقي ينبغي أن يكون هناك الحق أيضا.
1: Where there is truth, there is honest confession of sin and cleansing of God.
0: وحيث يكون الحق هناك أيضا يكون الاعتراف الأمين والصادق بالخطية، وهناك أيضا يكون التطهير من الله.
1: And when there is confession and cleansing, there is answer to prayer.
0: وعندما يكون هناك الاعتراف والتطهير، هناك أيضا تكون استجابة الصلاة.
1: It is my urgent and fervent prayer.
0: إنها صلاتي الحماسية ومن كل قلبي.
1: That the Lord will bring each one of us to understand how to release the power of God in prayer.
0: أن الله يساعد كل واحد منا وأن يعلمنا كيف نطلق قوة الله في الصلاة.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب ستكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بتسمعني النهاردة. لما الناس بتشوف ولادي في اللي بيقول ابنك شبه بابا خالص وبنتك نسخة منك، وفي بقى اللي بيعكس ويقول بنتك شبه باباها وابنك شبهك، في اللي بيقول الاتنين شبه باباهم، وفي اللي بيقول الاتنين شبهك، في بقى اللي بيقول حاجة تانية مختلفة، انتوا كلكم كده كعيلة شبه بعض. عارفين اللخبطة دي جاية منين؟ من العشرة. لما الأسرة كلها بتعاشر بعض بمرور السنين بيشبهوا بعض، مش بسبب الشكل الخارجي، لا، ده التصرف، طريقة الكلام بتبقى زي بعض، عارفين حتى اللازمة، يعني لو في كلمة بتبقى لازمة عند حد بتبقى لازمة عند حد تاني، ردود أفعالهم بتبقى واحدة، وبكده بيكونوا شبه بعض. مش بس كده على فكرة، ده كمان طول العشرة تخليهم كأسرة يفهموا بعض من النظرة، وممكن كمان يقولوا نفس الكلمة في وقت واحد ويفكروا بنفس الطريقة. اللي بيحصل وسط أسرتنا هو نفسه اللي بيحصل في علاقتنا مع الله. الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية أصحاح 3 وعدد 18 بيقول كده: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نسمع كده آخر جملة: نتغير إلى تلك الصورة. الصورة دي اللي هي صورة مين؟ صورة المسيح، إن إحنا نكون شبهه. شبهه مش في الشكل، لا، شبهه في السلوك، في الفكر. يعني مثلا يكون عندي القدرة إني أحب حب غير مشروط زي ما هو بيحب، يكون عندي القدرة على الغفران رغم إن الشخص ده جرحني، لأن المسيح كمان غفر لي رغم إني أنا بجرحه بخطيتي. مش بس كده، ده كمان من كتر العشرة وبقرب من صورته بقدر أعرف إرادته في حياتي. مش قلتلك إن الأزواج من كتر العشرة بيعرفوا بعض وبيعرفوا التاني بيفكر في إيه حتى بالنظر؟ طيب تفتكري إيه اللي ممكن تعمليه عشان تكوني شبه أبوك السماوي؟ من خلال كلمته، الكتاب المقدس. مهم قوي تقعدي كل يوم مع الله تقري كلمته علشان تعرفيه أكتر، وكل ما تعرفيه أكتر كل ما بقيتي شبهه، وكل ما قعدتي قدامه كل ما عرفتي أفكاره أكتر كل ما بقيتي شبهه أكتر. من فضلك فكري معايا كده، هل تصرفاتك بتعكس إنك شبه أبوك السماوي؟ هل كل اللي بتعمليه بيقول إنك بنته؟ ولا في حاجات بتعمليها لما الناس تشوفك ما تقولش أبداً إنك بنت الله؟ من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا عايزة أكون بنتك بجد، عايزة كل تصرفاتي وكل أفكاري وكل ردود أفعالي تكون زيك بالظبط. يا رب ساعدني إن أقضي كل يوم وقت مع كلمتك، أقرأ أنت عايز تقول لي إيه، أعرفك وأعرف أفكارك وردود أفعالك من خلال كلمتك، ومش بس أعرفك، لأ، كمان أنفذ المكتوب فيها. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة، أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femacomercialradiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو. إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش، ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك، فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
2: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه، فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا، والإنسان في كل هذا حائر ماذا يفعل، رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

0: يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي، إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.
1: الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفاً، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

0: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 19.
1: على مثال الله، الجزء الأول، متى 5:38-48. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل للقدماء تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا إلى الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. سوف نركز الآن على أصعب مقطعين في الموعظة على الجبل، ويشعر البعض بأن هذين المقطعين هما الأصعب في العهد الجديد بأكمله. ففي أي وقت تعلن فيه أنك ستعلم الموعظة على الجبل عددا بعد الآخر، سوف ينتظر الناس على أحر من الجمر أن يصلوا إلى هذه الأعداد، ويريدون أن يروا كيف ستفسر لهم هذه الأعداد. إن هذه الأعداد هي بالفعل صعبة الفهم. بالواقع إن لم يكن لديك خلفية كافية عن الموضوع، وإن لم تركز على حقائق محددة، أعتقد أنه من المستحيل أن تفهم هذه التعاليم. هناك أمور ينبغي أن نركز عليها أو أن نكون فكرة عنها بينما نقترب من هذه المقاطع. بادئ ذي بدء، دعونا نتذكر موقع هذه المقاطع في موعظة يسوع على الجبل. تذكر أن هذه الموعظة على الجبل بدأت مع لائحة مطولة تساعدنا على تفحص صحتنا الروحية مع هذه المواقف الثمانية الجميلة التي تتحدانا لننظر إلى داخلنا لنرى إن كان لنا في أعماق قلوبنا بنعمة الله الموقف الذي يريدنا الله أن نتمتع به لكي نكون ملح الأرض ونور العالم وجزء من حل يسوع وجزء من جوابه لكل المشاكل في هذا العالم، تلك المشاكل التي كانت ممثلة بالجماهير القابعة عند أسفل الجبل. بعد أن أخبرنا يسوع بأن ننظر إلى التطويبات، الأمر التالي الذي أخبرنا يسوع بأن نعمله هو بأن ننظر حولنا. ما كان يقترحه في الجزء الأكبر من متى الأصحاح الخامس ابتداء من العدد 11، حيث يعطي تلك الإيضاحات عن السراج الموضوع على المنارة وعن كوننا ملح الأرض، فالذي يتكلم عنه بالحقيقة هنا ليس مجرد ما ينبغي أن يكون عليه التلميذ في أعماق قلبه، بل يتكلم معنا يسوع الآن عندما نصل إلى العدد 11 وما يتبعه عن تلميذ المسيح في العالم وكيف ينبغي أن يكون تلميذ المسيح في العالم. قلنا أنكم بينما تتأملون بالإطار الذي قدم فيه هذا التعليم سوف ترون أمورا مثل الأزمة المتعلقة بصيرورة الإنسان مسيحيا، والتي بحسب إنجيل متى لا تتكلم عما في ذلك من مصلحة أو منفعة للتلميذ، بل عما في ذلك من مصلحة لربه. فهل يريد التلميذ أن يصبح جزءا من حل ربه وجزءا من جواب ربه؟ هذا ما سترونه بينما تتأملون بالإطار الذي قدمت فيه الموعظة على الجبل. قلنا أننا نرى في التطويبات الشخصية الناتجة عن كون الإنسان مسيحيا، ولكن عندما تصلون إلى العدد 11 وعبر ما تبقى من الإصحاح الخامس من إنجيل متى ترون التحدي الناتج عن تأثير هذا النوع من الأشخاص على حضارته، وهذا يرتبط بالعلاقات. ابتداء من العدد 17 وحتى العدد 20 ألقى يسوع تحديا أمام رجال الدين عندما قال لتلاميذه كل ما سأعلمكم به ابتداء من الآن فصاعدا سوف يكون متفقا مع تعليم كلمة الله، ولكنه لن يتفق مع تعليم رجال الدين. وهكذا مقطعا بعد الآخر وفي 6 مقاطع متتالية سوف يقول يسوع قيل لكم وأما أنا فأقول لكم، 6 مقاطع تبدأ بهذه الطريقة هنا في إنجيل متى الأصحاح الخامس، وبالإضافة إلى كونها ترتبط كثيرا بالعلاقات وتظهر للتلميذ كيف ينبغي عليه أن يربط بين هذه المواقف الجميلة وبين حقيقة حياته الجديدة في المسيح، بالنسبة لأخيه ولعدوه وللنساء ولزوجته وللقسم وللناس الأشرار ثم للقريب والعدو. فبالإضافة إلى القيام بهذا الأمر العلاقتي جدا، في هذا الجزء من متى 5 يرينا ربنا يسوع أيضا كيف نقترب من كلمة الله، وكيف نطبق كلمة الله على حياتنا وعلى حياة الآخرين في إطار كل هذه العلاقات التي سبق وأتينا على ذكرها. إنه الفرق بين حرف الناموس وبين روح الناموس. فيسوع بالمثال وبالتعليم يعلم أنه قبل أن نطبق ناموس الله على حياة الناس، علينا أن نمرر ناموس الله هذا من خلال عدسة محبة الله، أي من خلال عدسة روح الناموس، ومن خلال عدسة هدف الناموس، قبل أن نطبق ناموس الله على أنفسنا وعلى الآخرين. في هذين المقطعين الأخيرين في متى الإصحاح 5 لدينا تعليم علاقاتي جدا. من لطمك على خدك الأيمن، ومن اشتكى عليك في المحكمة، ومن طالبك بشيء، ومن أراد أن يستدين منك، سواء أكان جارك أم عدوك، فهذا أمر علاقاتي جدا، وهذا جزء صعب جدا من هذا الإصحاح كما سبق وقلنا. ولكن قبل أن نقترب من هذه المقاطع الصعبة، علينا أن نتأمل بها وهي في إطارها أو في قرينتها، والقرينة ترتبط بما ذكرناه للتو. أمر آخر مهم هو أننا بينما نقترب من هذه المقاطع الصعبة، ينبغي علينا أن نركز على التالي. كل هذا التعليم على رأس الجبل قد أعطي لتلاميذه وليس للجموع المختلطة. تبدأ القصة في نهاية الإصحاح 4 من إنجيل متى مع الجموع الرازحة تحت مشاكل جمة، ولكن تذكروا أن يسوع قد دعا من بين كل هذه الجموع بعض التلاميذ لخلوة خاصة. والتعليم الذي نسميه الموعد على الجبل هو الذي قدم لهذه القلة، فلقد صعدوا إلى رأس الجبل ليكونوا مع يسوع الذي كان ينظر إلى الجموع عند أسفل الجبل. وكل التعليم في هذه الموعظة الجميلة ينبغي أن ينظر إليه من وجهة النظر هذه. لقد كانوا ينظرون معا إلى الجموع وإلى كل المشاكل التي عانت منها الجموع، والتي تمثل بالطبع مشاكل العالم بأسره. كل هذا التعليم ينبغي أن ينظر إليه من وجهة النظر هذه. هذا هو التعليم الذي سيريكم كيف تكونون جزءا من جوابي لكل ما يجري عند أسفل الجبل، وكيف تكونون جزءا من حلي لكل المشاكل الموجودة هناك. ولكن من المهم جدا أن تفهموا التالي، أن التعليم لم يعطى لكل الناس المتجمهرين عند أسفل الجبل، بل أعطي التعليم للتلاميذ الذين كانوا يعبرون بحضورهم على رأس الجبل أنهم أرادوا أن يكونوا جزءا من حل يسوع ومن جواب يسوع للعالم. ومجرد كونهم دعيوا تلاميذ يعني أنهم كانوا يتمتعون بحس التزام عال جدا تجاه يسوع. فما هو التلميذ؟ التلميذ هو شخص يريد أن يكون جزءا من الجواب وجزءا من الحل، ولكنهم أيضا أرادوا أن يعطوا حياتهم ليكونوا جزءا من الجواب وجزءا من الحل، وكانوا مستعدين لأن يضحوا بكل ما يمتلكونه، وكانوا حاضرين ليضعوا يسوع المسيح والدعوة التي دعاهم بها ليكونوا حلا وجوابا، أن يضعوا ذلك قبل كل شخص آخر في حياتهم. يرينا المقطع الأخير من إنجيل لوقا الإصحاح 14 ما يمكن تسميته بثمن التلمذة، أو إذا صح التعبير التزام التلمذة. هكذا أيضا كل من لا يترك كل هذا لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. فيقول يسوع ما معناه: إذا أتيتم لاتباعي ولم ترغبوا بأن تحملوا صليبكم وتموتوا من أجلي، لا تقدرون أن تكونوا لي تلاميذ. وإن لم ترغبوا بأن تضعوني أولا في حياتكم وقبل كل هؤلاء الناس في حياتكم، أي قبل أزواجكم وزوجاتكم، قبل آبائكم وأمهاتكم وأولادكم ووالديكم، لن تستطيعوا أن تكونوا لي تلاميذ. أعتقد أننا نحتاج أن نفهم هذا النوع من المقاطع الكتابية قبل أن نقترب من هذين المقطعين الصعبين، وإلا لن نتوصل إلى اكتشاف معانيها. فإذا اقتربنا من هذا التعليم ظنين أن قانون الحضارة الأول هو الحفاظ على بقاء النفس، أي صراع البقاء، لن نفهم أبدا تعليم يسوع. أعتقد أن ما نقوله الآن هو أن مفتاح فهم المقطعين الأخيرين من إنجيل متى الإصحاح 5 هو ما يمكن تسميته الموت عن الذات أو نكران الذات. لقد فهم بولس الرسول التزام التلمذة هذا عندما قال: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيه، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ماذا يعني أن نصلب مع المسيح؟ يعني أن نحمل صليبنا ونتبعه. في الإصحاح 12 من إنجيل يوحنا عندما واجه يسوع صليبه قال: حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. ثم عندما واجه صليبه قال: يا أبتاه، نفسي حزينة جدا حتى الموت، وماذا أقول؟ نجني من هذه الساعة، ولكني لهذا أتيت إلى هذا العالم. ثم أضاف: يا أبتاه، مجد اسمك. فجاء صوت من السماء قائلا: مجدت وأمجد أيضا. قال الدكتور A.W. توزر عن هذا المقطع الموجود في يوحنا 12 أننا جميعا نحتاج أن نصلي هذه الصلاة: يا أبتاه، مجد اسمك وأرسل لي فاتورة كلفة ذلك، فأنا مستعد لأي شيء يا رب، فقط مجد اسمك. إن كان لدينا هذا الاستعداد المسبق، وإذا أدركنا أنه من الممكن أن نصلب مع المسيح ورغم ذلك أن نستمر أحياء، ولكن كما يقول في 2 كورنثوس 5: كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. فإن كان لدينا هذا الموقف فإن هذا سيعطي الكثير من المعنى لهذا المقطع. فإذا أتينا إلى المسيح لنكون جزءا من حله ومن جوابه، وإذا قلنا له: أنا مستعد لأموت لأجل هذا الأمر، ولكن فقط أظهر لي أين وكيف ومتى تريدني أن أموت ولماذا ولأجل من، وأين يتوجب علي أن أسكب حياتي وأضحي بها من أجلك، فالآن هذا التعليم سوف يصبح له معنى. يقول يسوع: اسمعوا، إذا أردتم أن تؤثروا على العالم وأن تكونوا ملح الأرض ونور العالم، فعندما يهاجمونكم لا تردوا، بل أديروا لهم الخد الآخر، وعندما يقادونكم ويأخذوا ثوبكم الداخلي أعطوهم الرداء الخارجي أيضا. أعتقد أن اليهود القدامى كانوا ينامون مستخدمين الرداء الخارجي كغطاء، لهذا كان من غير القانوني أن يأخذ أحدهم الثوب الخارجي من آخر، ولكن يسوع علم أن دعهم يأخذون ثوبنا الخارجي أيضا. وإذا سخركم جندي روماني لتحملوا عدته لميل واحد احملوه ميلين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يستدين منك فلا ترده. إذا نظرنا إلى هذا النوع من التعليم وقلنا في أنفسنا: إذا فعلنا ذلك سوف نخسر كل شيء، عندها لن يكون لهذا التعليم أي معنى في حياتنا. ولكن التلميذ الحقيقي ليسوع الذي يفهم كلفة التلمذة والتزام التلمذة يكون قد خسر وتخلى أصلا عن كل شيء، ويكون أصلا قد مات عن ذاته وأنكر نفسه. بهذا المعنى لن يكون لديه أي شيء يخسره. ولقد سبق وذكرنا كيف أن رب يسوع المسيح يقول لنا بطريقة أو بأخرى: اسمعوا، إذا أردتم أن تؤثروا على العالم وأن تكونوا ملح الأرض ونور العالم، فعندما يهاجمونكم لا تردوا، بل أديروا لهم الخد الآخر، وعندما يقادونكم ويأخذون ثوبكم الداخلي أعطوهم الرداء الخارجي أيضا. أعتقد أن اليهود القدامى كانوا ينامون مستخدمين الرداء الخارجي كغطاء، لهذا كان من غير القانوني أن يأخذ أحدهم الثوب الخارجي من آخر، ولكن يسوع علم أن دعهم يأخذون ثوبنا الخارجي أيضا. وإذا سخرك جندي روماني لتحمل عدته لميل واحد احمله ميلين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يستدين منك فلا ترده. إذا نظرنا إلى هذا النوع من التعليم وقلنا في نفوسنا: إذا فعلنا هذا سوف نخسر كل شيء، عندها لن يكون لهذا التعليم أي معنى في حياتنا. ولكن التلميذ الحقيقي ليسوع الذي يفهم كلفة التلمذة والتزام التلمذة يكون قد خسر وتخلى أصلا عن كل شيء، ويكون قد مات أصلا عن ذاته وأنكر نفسه. بهذا المعنى لن يكون لديه ما يخسره. أعتقد أنه توجد مناطق في العالم كأثيوبيا مثلا، عندما يذهب رجل إلى الحرب تعقد عائلته جنازة له، فعندما يذهب إلى المعركة يعتبر وكأنه ميتا أصلا، وهكذا يصبح وكأن لا شيء لديه ليخسره، فلقد سبق ومات قبل أن يترك منزله. عندما استشهد 5 مرسلين منذ حوالي نصف قرن في كيتو الإكوادور، قالت زوجة أحد هؤلاء المرسلين 5 أنه وكأنه توفي وهو لا يزال في كلية اللاهوت عندما واجه هذه الأزمة العظيمة في حياته وقرر أن يحمل صليبه ويموت عليه. وهكذا كان لديه نوع من احتفال جنازة عندما كان يدرس في كلية اللاهوت، فقالت زوجته أنه مات قبل سنوات من ذهابه للحقل الإرسالي حيث استشهد على أيدي هنود الأوكا. أعتقد أن هذا ما كان ينبغي أن نركز عليه لكي نستطيع أن نفهم هذا التعليم. يقول يسوع في المقطع الأول، وهي جملة سلبية، أن ما كانوا يقولونه لكم أنه القواعد القديمة للأخلاق وأنه يوجد في كلمة الله هو كما رأينا لجم للانتقام، عين بعين وسن بسن. ولكن دعوني أقول لكم أنا ما أراه مناسبا، وهكذا يبدأ يسوع بإلقاء تعليمه. وكان جوهر هذا التعليم وروحه، وكما يقول يسوع روح الناموس، كان دائما أن ننزل من على رأس الجبل لنخبر أولئك الناس المتجمهرين عند أسفل الجبل أن القضية ليست مجرد صراع للبقاء، ولو تطلب الأمر القضاء على الآخرين. نحتاج أن ننزل إلى سفح الجبل ونقول للناس أنه لا ينبغي أن تكون الحال كما يقال إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. المقطع الثاني، أي الأعداد 43 إلى 48، هو نوعا ما تصريح إيجابي. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. توجد أماكن في كلمة الله تقول تحب قريبك، مثل لاويين 19-18، ولكن لا يوجد مكان في العهد القديم يقول تبغض عدوك. بل ما يفهم من العهد القديم كما نجد في سفر المزامير تلك الصلوات التي تقول أنك إذا أحببت الله فعليك أن تبغض الخطية. وهكذا فإن داود الذي كان شخصا تقيا كان يقول أنه يبغض أعداء الله، ولكن لا توجد وصية في الكتاب المقدس توصي بأن نبغض أعداءنا. هذا يشبه ما رأيناه في حال قانون الطلاق، فلا يوجد مكان أوصى فيه موسى بالطلاق، بل قال إن كنتم ستطلقون وبهدف إنصاف زوجاتكم أعطوهن كتاب طلاق يشرح أسباب الطلاق. فموسى لم يوصي الشعب بالطلاق، ولكن هكذا علم الكتبة والفريسيون ناموس موسى، كانوا يعلمون ويطبقون الناموس، وكأن موسى أوصى بالطلاق.

يهودي آخر، وكل ما عدا ذلك من غير اليهود في العالم فكانوا أعداء. لهذا ظهر هذا التطبيق أو التلميح: تحب قريبك اليهودي وتبغض جميع الآخرين. لقد كان يسوع ثوريا بالطبع، ولكنه كان أيضا منسجما مع روح الناموس عندما قال: دعوني أخبركم كيف ينبغي أن تكون الحال. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. هذا هو المبدأ الأدبي الأسمى الذي سبق وتم تعليمه. وأقولها مجددا أنكم لن تتمكنوا من فهم هذا النوع من التعليم إلى أن تفهموا بعض وجهات النظر هذه التي كنا نتأمل بها معا. ولكن إذا فهمتم وجهات النظر هذه، أضيف عليها التالية: إن الدافع لمحبة أعدائكم ولمباركة لاعنيكم ومبغضيكم والذين يضطهدونكم ويطردونكم كما قال يسوع هو أن تصبحوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. ثم لاحظوا كيف ينتهي هذا التعليم: فكونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. فكل ما كان يقوله لنا يسوع هو أن نكون مثل الله وأن نكون مثل أبينا السماوي. ولكن كيف هو أبونا السماوي؟ إنه يمطر على الأشرار والصالحين ويشرق شمسه على الأبرار والأثمة. فإن كان مزارع شريرا فالله يبقي شمسه تشرق على مزروعاته ويبقي أمطاره تنهمر على حقول هذا المزارع الشرير. فسواء أكان هذا المزارع صالحا أم شريرا فإن الله يعمل ذلك. هذا ما يسميه اللاهوتيون بالنعمة العامة أو بالنعمة الشاملة. ولكن تذكروا أن الإصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل رومي يخبرنا أننا بعد أن كنا أعداء الله عندها أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ليتسمر على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بهذا المعنى يقول يسوع: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إن كلمة كامل لا تعني الكمال المنزه عن الخطية، بل تعني كونوا ناضجين، كونوا تامين، كونوا كما خلقكم الله لتكونوا. ولكن إن كانت كلمة الله تزعجكم فانسوها للحظة، وبينما تنظرون إلى العدد 48 شددوا على الكلمات التالية: فكونوا أنتم كما أن أباكم الذي في السماوات هو. أنسوا كلمة كاملين في بداية ونهاية العدد، تدركوا أن ما كان يعلم به يسوع هو ببساطة ملخص ما علمه يسوع عن روح الناموس. تعبر ترجمة كينج جيمس فيرجن عن ذلك كالتالي: كونوا كما أن أباكم الذي في السماوات هو، فقط كونوا مثل الله. قد يبدو هذا مستحيلا، وبالطبع هو مستحيل إلا إذا كان جوهر الإنجيل المسيحي حقيقيا. فكما ترون أكثر تعليم العهد الجديد ديناميكية سيظهر عندما نصل إلى الرسائل، أي إلى ما بعد يوم 50. فما هو التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد؟ بالنسبة لي إنه التالي: المسيح فيكم رجاء المجد. إن كون المسيح قد يكون ساكنا فيكم وأنتم في المسيح، وكونكم تستطيعون أن تتقدموا في الحياة برفقته، بالنسبة لي هذا هو التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد. إن لم يكن هذا صحيحا، عندها يكون تعليم العهد الجديد الأدبي مجرد سخرية بنا، ويكون تأثيره محبطا لنا ومحطما لعزائمنا، لأنه يجعلنا نشعر باليأس من نفوسنا. ولكن لاحظوا أنه في العهد الجديد هناك أمر مسلم به. فما هو هذا الأمر؟ عندما يقول الرسول بولس في أفسس 5: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. وعندما يقول بكلمة أو بأخرى: أحبوا كما أحب المسيح وأعطوا كما أعطى المسيح، فإنه بالحقيقة يقول الشيء نفسه الذي يقوله بولس هنا: كونوا كما هو المسيح، أو كونوا مثل الله. فهل هذا ممكن؟ أعتقد أنه ممكن بسبب التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد: المسيح فيكم وأنتم في المسيح. يقول الرسول بولس في كولوسي الإصحاح الأول كما نجدها في الترجمة التفسيرية: لقد أقامني الله لأشارك سرا مع الكنيسة، وهذا السر هو ببساطة التالي: أن المسيح في قلوبكم الرجاء الوحيد. فهل توصلتم إلى هذا السر أم ليس بعد؟ أي أن تعليم العهد الجديد سيكون مستحيلا تماما ومدعاة للضحك إلا إذا تحققت هذه المعجزة: المسيح فيكم وأنتم في المسيح وأنتم جميعا معه. ولكن كما ترون التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد هو صحيح، وهذه المعجزة حقيقية،
هذا ما ترونه في العلية حيث شارك يسوع بهذه الحقيقة العظيمة مع رسله.

قائلاً: بعد أن أترككم سوف نصبح أقرب من ذي قبل مع بعضنا البعض، لأنني سوف أكون فيكم وسوف تكونون أنتم في. فكما أن الغصن تثبت بانسجام مع الكرمة، هكذا سوف نثبت بانسجام مع بعضنا البعض، لكي تصل هذه الأمور من الكرمة إلى الأغصان التي هي أنتم، وتنتج ثمارا في نهاية هذه الأغصان. فعما يتكلم كل هذا؟ أعتقد أن هذا يعلمنا أن ما يقوله يسوع في هذين المقطعين هو أمر ممكن. فمن الممكن أن نطيع هذين المقطعين من متى 5 بمقدار ما هو ممكن للزوج أن يحب زوجته وعائلته، تماما كما أحب المسيح الكنيسة. ومن الممكن للزوج وللأب أن يعطي كما يعطي المسيح، وأن يكون كما هو المسيح، لأن المسيح هو في هذا الزوج، وهذا الزوج يستطيع أن يكون في المسيح. فإن كان المسيح في هذا الزوج والأب، وإن كان هذا الزوج والأب في المسيح، لن يكون هذا ممكنا فحسب، بل بمعنى ما سيكون أمرا اعتياديا سهلا، أي من باب الحياة المسيحية الاعتيادية. بهذه الطريقة تتعامل الحياة المسيحية الاعتيادية مع الشر في هذا العالم ومع الأشرار في هذا العالم كالأعداء. فعندما يهاجمونك، وعندما يقادونك، وعندما يضطهدونك، وعندما يطلبون منك، وعندما يريدون أن يقترروا منك، وعندما يضايقونك أو يكرهونك، كيف ينبغي أن تتجاوب معهم وتعاملهم؟ ليس بالإمكان السيطرة على الطريقة التي يعاملونك بها، ولكن الأمر الوحيد الذي سيكون بإمكانك أن تسيطر عليه هو معاملتك لهم أو تجاوبك معهم. فالوصية أو التعليم هو ببساطة التالي: يسوع المسيح كان الله في الجسد، ولقد جاء إلى العالم ليكون حل الله وجوابه. وهدف الخلوة المسيحية الأولى بمجمله كان تجنيد حلول وأجوبة ليكون حلولا وأجوبة لله بنفس الطريقة التي بها كان يسوع حلا وجوابا، أي بالتمثل بالله. فهو يقول هنا بكلمات أو بأخرى: إن كنتم فعلا أبناء أبيكم الذي في السماوات، إن كنتم أولاد الله بالفعل، عندها عليكم أن تكونوا تماما كما هو الله. تعاملوا مع كل الشر في العالم بنفس الطريقة التي بها تعامل يسوع معه. أحبوا أعداءكم. بهذه الطريقة تصبحون جوابا وحلا ليسوع في هذا العالم الذي تتآكله البغضة والكراهية.

0: بيكم في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. خليكي معانا نخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن بعض شروط الاستماع الجيد. الاستماع لازم يكون لكل كلمة باهتمام، أحدد الموضوع اللي لازم أتكلم فيه، ما ينفعش أقاطع حد لغاية ما ينهي كلامه للآخر، أكون بتفاعل بمشاعري مع اللي بيقوله بطريقة إيجابية، أعلق بطريقة إيجابية من غير هجوم ومن غير ما أكون بدافع عن أي وجهات نظر ليا. ونخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
2: أنا اسمي غريب، اسمي عكسة، بنت راجل من أهم رجال الإيمان اسمه كالب. اتعلمت منه أثق في الله وشفت إيمانه حتى رغم مرور الزمن، وفي يوم كان لازم حد يحارب علشان شعب الله ياخد منطقة اسمها سفر، وبابا قال اللي حينتصر فيها هيجوزهولي، يعني كأني مكافأة كده يعني. وفعلا ابن عمي حارب وانتصر واتجوزته، لكن مش دي نهاية القصة، لأن طلبت من بابا يديني حقل، ولما وافق طلبت منه ينابيع عشان الحقل، وده كان دليل إيماني وإن عندي إصرار ومصابرة.

عكسة بنت تربت على الإيمان وكان قدامها مثال حقيقي هو باباها كالب. بنشوف فيها إنها مثال للإصرار والمثابرة عشان توصل لهدفها، وده بيعلمنا إن يكون عندنا إصرار في الصلاة والتوسل لله علشان تلبطنا الخاصة، خاصة لما تكون حسب مشيئة الله. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مر جنبي، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي بنتاني. دلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا اتعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. اكتبي طلبتك اللي انتي نفسك فيها قوي وصلي بيها للرب كل يوم من غير ملل وبإصرار وبثقة في الله، وانتظري تحقيق الطلبة ديت. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة أرجوكي ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. أشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاطع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع مجيئا يجيء بالترنم حاملا أزمه ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.

يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا، لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين، وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

0: مؤمنين كتير بيمارسوا أعمالهم اليومية مش مدركين إن كل عمل كويس أو وحش هيتراجع، كل نقاش وكل كلمة قاسية وكل دافع مش نقي. إحنا هنقف قدام يسوع علشان نجاوب على الطريقة اللي عشنا بيها حياتنا. ده المكان اللي هتتوزع فيه المكافآت، وبرضو المكان اللي هيتحرق فيه قش حياتنا ويبقى رماد. النهاردة هنعرف أكتر عن دينونة المؤمنين. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة دكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات على لما الملك بيحاكمنا.
1: في راجل مؤمن لقي واحدة تانية غير مراته علشان يعيش معاها، فساب مراته أولاده وتجوز الست التانية وراح عاش معاها في مكان تاني. ما كانش ليه دور مهم في حياة الأولاد اللي سابهم وراه، ممكن يبعت لهم بطاقة عيد ميلاد كل فترة أو يبعت لهم شوية فلوس قليلين، لكن هو مش بيشارك. وبعدين طبعا بيكون في إحساس بالكراهية والظلم الكبير، انت عارف قد ايه المواقف دي بتبقى وحشة. وبعدين يسوع جه ومراته المؤمنة راحت السماء مع يسوع وطلعت في السحب وهو كمان راح السماء. تفتكر يسوع هيعمل ايه؟ يسوع هيقول طيب دلوقتي خلينا ننسى الماضي، امسكوا ايدين بعض وادخلوا السماء وكأن كل اللي حصل على الارض ما حصلش. تفتكر ان ده اللي هيعمله؟ اكيد لا، ده المكان الاخير اللي هيحصل فيه الحساب. لو كنت فاكر اني ببالغ، ايه رأيك في كورنثوس الاولى واصحاح 4؟ بولس بيقول إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر اراء القلوب. تقدر تلاقي دقة اكتر من كده؟ وهناك عند كرسي المسيح كل حاجة هتتحل. عشان كده مهم جدا لينا كمؤمنين اننا نحل كل المشاكل دي واحنا عايشين على الارض، علشان تكون عدد المشاكل اللي محتاجة تتحل في السماء قليل. لما الكتاب المقدس بيقول اننا مش لازم ننتقم لنفسنا، لينقم انا اجازي يقول الرب، احنا فاكرين ان ده خاص بس بغير المؤمنين. لا، السبب في انك مش لازم تنتقم لنفسك حتى مع المؤمنين التانيين هو اننا هنقف قدام كرسي المسيح، وهناك يسوع هيحط كل حاجة في مكانها الصحيح. دلوقتي لو انت بتفكر بطريقة لاهوتية فده السؤال اللي بيدور في عقلك. انا اقدر اقرأ السؤال ده، ممكن تقول لي هو انت بتقول اننا هنشوف خطايانا اللي ترمت في اعماق البحر؟ هقتبس تاني من جون موري، هو قال ان لو احنا شفناها اكيد احنا هنشوفها مغفورة، علشان فعلا خطايانا مش هتتحسب علينا تاني. ده مش وقت عقاب، مفيش حاجة زي كده، ده شيء بيحدد المكافآت. لكن افتكر ان ده اللي ممكن يحصل. ايه رأيك لو يسوع اخد كل اعمالك وحولها لذهب او فضة او احجار كريمة او خشب وقش، وشفت كل الكوميدي قدام عينيك وبعدين حرقها؟ ده هيعطي تقييم حلو جدا لحياتك من غير ما تشوف اي خطية من خطاياك. بغض النظر عن الطريقة، هي دينونة دقيقة. ممكن تقول لي طيب هو يسوع هيغضب؟ لا، كل غضب الله اتاخد لما يسوع المسيح مات على الصليب. لكن انا ما اقدرش افكر غير انه ممكن يكون محبط بسبب الطريقة اللي عشت بيها حياتك مع كل الحاجات اللي ادهالك. ولو نجيت من النار والبيت اتهد وراك، مش ده هيكون شيء محبط؟ بولس بيقول اننا لازم نعيش بالطريقة اللي ترضيه، وده معناه اننا ممكن برضو نعيش بالطريقة اللي ما ترضيهوش، على الرغم من انه بيحبنا بنفس الطريقة، علشان حبه لينا مش مرتبط بأعمالنا. في راجل حلم والحلم كان كالآتي، هو قال انه شاف في الحلم كل حياته في كومة واحدة فيها حاجات كتيرة مش عارفها من بعضها. وانتوا عارفين ان الاحلام بتكون مش منطقية، ممكن تبقى غريبة ومربكة جدا. لكن قال ان يسوع اخد كبريت وولعها، وقال ان كل حاجة تحولت لدخان، ولما كل حاجة خلصت ما كانش فيها غير كومة رماد. وبعدين قال انه ابتدى يمشي في الرماد، وكل ما يدخل في العمق لاحظ ان في حتت صغيرة جدا من الذهب، وحتت صغيرة من الفضة، وحتت صغيرة من الاحجار الكريمة. وبعدين اخد فرشة صغيرة وشال كل الرماد بعيد، وبعدين نظف الحتت الصغيرة بتاعته من الذهب والفضة والاحجار الكريمة وحطها في علبة صغيرة. ممكن تكون دي نفس الطريقة اللي هتحصل. احنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا هنا يا اصدقائي، احنا كلنا هنقف قدام كرسي المسيح. دلوقتي ممكن تقول لي يا سيس لوتزر يسوع هيدور على ايه؟ ده سؤال ممتاز، انا مبسوط جدا انك سألت السؤال ده. انا ما كنتش هجاوب على السؤال ده، لكن انا جالي ايميل من واحد بيشوفنا على الانترنت، فيا بل شكرا على الايميل بتاعك علشان انا هجاوب على السؤال ده. في اوقات لما بوعظ في الموضوع ده بعمل عظة منفصلة عن سؤال يسوع هيدور على ايه، لكن بما ان دي العظة الوحيدة عن كرسي المسيح فالاحسن اني ادي لك 4 أو 5 حاجات يسوع هيدور عليهم علشان انت لازم تعرف ايه اللي هينجيك من النار. هو في سؤال في الدنيا كلها اهم من معرفة ايه اللي هيعدي من النار، اذا كان الذهب والفضة ولا الخشب والقش. خليني ادي لك 4 أو 5 حاجات يسوع هيدور عليهم. اول حاجة، هيدور على قبولك للظلم والاتهامات الباطلة بسعادة وفرح. انت عارف ان في السنة او السنتين اللي فاتوا فيه 7 كتب على الاقل اتكتبوا بيقولوا ان المؤمنين هم الارهابيين الحقيقيين، وان امريكا لازم تخاف مننا احنا. الكتب دي مليانة بالاتهامات الباطلة. اسمع كلمات يسوع: طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. ده هيساعدك انك تنجو من النار لو استقبلتها بفرح. خليني ادي لك طريقة تانية مهمة علشان يكون عندك ذهب وفضة واحجار كريمة: الضيافة. في لوقا 14 يسوع بيحكي قصة حلوة، بيقول: إذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدعو أصدقائك ولا إخوتك ولا أقربائك ولا الجيران الأغنياء لألا يدعوك هم أيضا. يسوع قال: بل إذا صنعت ضيافة فادعوا المساكين الجدع العرج العمي فيكون لك الطوبة، إذ ليس لهم حتى يكافئوك. وبعدين يسوع بيقول: لو عملت كده هتتكافئ في قيامة الأبرار. إحنا بنتكسف من فكرة إن المكافآت هترجع لنا، لكن يسوع ما عملش كده. يسوع قال: دور على حد ما يقدرش يدفع لك واستثمر في حياته وانت هتلاقي حاجة هتستحمل النار. في حاجة تاني: الأمانة في شغلك. خلينا نفترض انك هتروح الشغل بكرة وانت مش بتحب شغلك خالص، انت مش بتحب المدير. بولس بيقول في رسالة كولوسي: اي حاجة بتعملها اعملها من قلبك علشان الله مش علشان الناس. لو مش بتحب مديرك ما تشتغلش علشانه، اشتغل علشان يسوع بدل ما تشتغل علشان مديرك، واشتغل علشان مديرك كأنه يسوع. ده اللي بتقوله الآية: كل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث. السلوك اللي فيه بهجة والعمل من القلب يستحق المكافأة. حاجة تانية: حب اللي مش محبوب. يسوع قال ده في لوقا 6 وعدد 35: بل أحبوا أعداءكم واحسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما. الله حط في حياتك حد مش محبوب خالص، ممكن يكون قاعد جنبك النهاردة. ليه؟ الله بيقول: أنا دخلت حياتك علشان عايزك تاخد مكافآت كتيرة، عشان كده ابتدي حبه ومكافئتك هتكون عظيمة. أنت مدرك قد إيه يسوع أمين؟ الكتاب المقدس بيقول ان حتى لو قدمت كوباية مية باسمه مش هتخسر مكافئتك. عشان كده الكتاب المقدس بيقول في كورنثوس الاولى واصحاح 4 لما بيتكلم عن يسوع: لما كشف عن دوافع قلوب الناس وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. كل واحد هيكون عنده حاجة الله يمدحه عليها، كل مؤمن هيكون عنده حاجة وسط الرماد. دلوقتي أنا فعلا عايز أوضح حاجة في النقطة دي علشان فيه اللي منكم بيسمع لكن مش مؤمن بيسوع. أنت عمرك ما وثقت فيه كمخلص وفسرت كل حاجة بقولها غلط. أنت بتقول لنفسك: هي دي الطريقة علشان تكون علاقتي كويسة مع الله، إنك تكون طيب وتستقبل الفقراء وتتعلم إنك تحب الناس اللي مش محبوبين، ممكن يكون هو ده الطريق للسماء. لا، مش هو. كل أعمالنا ملوثة بالخطية، وهو ده السبب ان الكتاب المقدس بيقول اننا نخلص مش بالاعمال. طالما انت بتبص لحياتك علشان تلاقي اسباب علشان الله يقبلك فانت بتدور على الفاضي. انا سمعت الاسبوع اللي فات ان في اليابان مثلا ثقافة العار اللي بيكون تركيزها على العار، ان ناس كتير لما يطردوا من شغلهم مش بيقولوا لعائلاتهم علشان ما يتكسفوش، وفي الوقت ده ممكن ما يرجعوش بيوتهم، ممكن يعيشوا في الشوارع علشان عايزين القبول، ودي بتكون ضربة قوية لتقبلهم لدرجة انهم مش بيعرفوا يتعاملوا معاها. كلنا عايزين القبول، واكيد احنا عايزين الله يقبلنا، لكن القبول بيكون عن طريق يسوع المسيح بس، اننا نقبله كمخلص علشان هو اتقبل، احنا كمان هنتقبل على اساس استحقاقه.
0: يا صديقي، العظة اللي سمعتها دلوقتي مبنية على سلسلة من العظات بعنوان الملك جاي، علشان نجهز لمقابلة يسوع. قبل ما نسيبك النهاردة عايزين نشجعك، لو انت مؤمن بيسوع المسيح ممكن تقف دلوقتي وتسأله علشان يعطيك الحكمة والإرشاد اللي هتحتاجها علشان تعيش النهاردة من أجل مجده. كلنا محتاجين نصلي علشان ده كل يوم، مش كده؟ كل مؤمن محتاج يكون بيتمم خلاصه بخوف ورعدة زي ما الكتاب بيقول، فلازم نبقى صحيين لسلوكنا ونشوفه بيمجد الرب ولا لأ. هو ده هدف حياة المؤمن. ولو انت عمرك ما خدت الخلاص بالإيمان بيسوع المسيح، خليك فاكر ان الخلاص مش بيجي بالأعمال، دي هدية مجانية للمؤمنين. زي ما سمعت في العظة دي هيجي اليوم اللي هنتحاسب فيه. شكرا لانضمامك لينا والرب يباركك. النهاردة سمعنا الجزء التاني من عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات مقدمة من دكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرد حتى الفوز علشان نعرف شوية أفكار أخيرة عن يوم رهيب هيجي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلامة تلاثما.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ملكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

تخيلوا كده واحد بيعيش حياته غير مستقر نفسيا، ايه اللي ممكن يصدر منه؟ وتخيلوا لو الشخص ده في موقع مسؤولية او بيشتغل وغير مستقر نفسيا، تخيلوا ممكن يبقى شكله عامل ازاي. يوحنا الرسول قال في رسالته الثالثة: اتمنى انك تكون ناجح وصحيح في كل شيء كما ان نفسك صحيحة. الصحة النفسية مهمة جدا، والاستقرار النفسي مهم جدا، وكلنا عندنا عدم استقرار نفسي بنسب معينة. جون ماكسويل قال انه في 6 اعراض لعدم الاستقرار النفسي، هناخدهم مع بعض في الحلقات اللي جاية من برنامج كاريزما. اول عرض هناخده مع بعض اسمه المقارنة، ان انا بقارن نفسي بحد تاني، وهنا مكمن الخطورة، ان انا بتجاهل الدور اللي انا بلعبه والخطة اللي ربنا عملها ليا، وكمان بتجاهل الدور اللي غيري بيلعبه والخطة اللي ربنا حطها لحياته. هشرح لكم بالتفصيل من خلال الكتاب المقدس. في انجيل متى اصحاح 20 بيكلمنا الكتاب عن مثل قاله السيد المسيح عن واحد راجل عنده كرم او حقل للعنب، خرج الصبح عشان يستأجر فعلة عشان يشتغلوا في الكرم بتاعه. ساعات النهار عند اليهود كانت 12 ساعة، كانت تبتدي من 6 الصبح لغاية الساعة 6 بعد الظهر، وساعات الليل كانت 12 ساعة تبتدي من 6 بعد الظهر لغاية 6 الصبح، وكانوا مقسمين الليل 4 تربع وسموا كل ربع هزيع، كل هزيع 3 ساعات، لكن الشغل كان بيبقى في النهار، كان بيبتدي من 6 الصبح لغاية 6 بعد الظهر. الساعة الأولى اللي هي من الساعة 6 الصبح للساعة 7 الصبح، خرج مع الساعة الأولى وابتدى يستأجر فعل الكرم عشان يشتغلوا 12 ساعة كاملة من 6 الصبح ل6 بعد الظهر، واتفق معاهم ان هما ياخدوا دينار، وكان الدينار أعلى أجر ساعتها لأي عامل في اليوم. وبعد كده خرج نحو الساعة الثالثة اللي هي 9 الصبح، الساعة الثالثة من ساعات النهار، وابتدى يدعي ناس تانية وقال لهم هديكوا اللي تستحقوه، ما اتفقش معهم على دينار. وخرج الساعة 12 الظهر، وخرج الساعة 3 الظهر، وخرج الساعة 5 الظهر، كان فاضل عليهم ساعة واحدة ويخلص. وابتدى يلاقي ناس مش بيشتغلوا قاعدين، فقال لهم انتوا ليه قاعدين بطلين طول الوقت ده؟ 11 ساعة من 6 الصبح لغاية 5 بعد الظهر قاعدين مش بتعملوا حاجة. قالوا له يا سيد لم يستأجرنا أحد، ما حدش دعانا ان احنا نشتغل عنده. راح قال لهم تعالوا وهديكوا اللي يحق ليكوا في نهاية الساعة. بعد ما خلص اليوم راح دعا وكيله قال له ادي أجرة للناس وابتدي من اللي جم في الآخر وبعد كده ادي اللي جم في الأول. فالوكيل دعا اللي جم في الآخر اللي هم اشتغلوا ساعة واحدة بس وراح مديهم دينار. فالناس اللي هم اشتغلوا من 6 الصبح قالوا ايه ده، دول اخدوا دينار، احنا مفروض بقى ناخد اكتر. راحوا اتفاجئوا ان هم برضو اداهم دينار، فابتدوا يتذمروا، ابتدوا يتضايقوا. فواحد منهم راح لصاحب الكرم قال له ازاي تساوينا بناس اشتغلت ساعة واحدة؟ قال له يا صاحب ما ظلمتك، انا ما ظلمتكش، مش انا اتفقت معاك على دينار؟ خذ الذي لك واذهب، خد اللي ليك وامشي، مالكش دعوه بغيرك، انا حر في مالي. قال له كده ادي اللي انا عايزه اي حاجه في اي وقت، ام ان عينك شريره لاني انا صالح. اللي حصل في الشاهد دوت ان الناس اللي اشتغلت ال 12 ساعه قارنوا نفسهم بالناس اللي اشتغلوا ساعه واحده. الناس اللي اشتغلوا ال 12 ساعه اللي دعيوا في الاول كان عندهم امتيازات كتيره جدا. اول حاجه حسوا بالامان ان هم مروحين باجر، حسوا ان هم قادرين يصرفوا على عيالهم لما روحوا معاهم فلوس عشان يشتروا اكل لعيالهم، حسوا بالتقدير، حسوا بالامتياز، حسوا ان هم ليهم الاولويه في الاختيار. الناس اللي قعدوا 11 ساعه محدش طلبهم حسوا بالعكس، حسوا بعدم التقدير، حسوا بعدم الأمان، حسوا بالدونية، حسوا ان هم أقل من غيرهم. السيد ساوى الناس اللي اشتغلت ساعة واحدة وحب يعوضهم، فداهم الأجرة وابتدى بيهم هم عشان يعوضهم عن طول الانتظار والإحباط وخيبة الأمل اللي كانوا فيها 11 ساعة متواصلة. فحب يعوضهم ان هو اداهم دينار أجر كامل، وابتدى بيهم كمان اداهم هم الأولوية، وبيقول عن نفسه ان هو صالح، وهو فعلا صالح. الغلطة اللي وقع فيها أصحاب الساعة الأولى إن هم قارنوا نفسهم بغيرهم، المقارنة دي تخليتهم تجاهلوا الامتيازات العظيمة اللي هم خدوها في الأول، كمان الأجر اللي كان بالنسبة لهم حاجة كبيرة، المقارنة خلتهم ما يفرحوش بيه. لما بقارن نفسي بغيري مش بفرح بليلية، لما بقارن نفسي بغيري بتجاهل حاجات امتيازات كتيرة جدا عندي، لما بقارن نفسي لغيري أستكتر على غيري إن هو ياخد كمان امتيازات تخصه ربنا عايز يديها له. عشان كده ربنا النهارده جاي يقول لكل واحد فينا تقدم للامام، ما تبصش حواليك، ما تبصش على غيرك. ده اول عرض من اعراض عدم الاستقرار النفسي. هناخد مع بعض في الحلقات اللي جايه باقي الاعراض وازاي نقدر نكتشفها، وهناخد كمان العلاج وازاي نحل عدم الاستقرار النفسي الموجود في شخصياتنا
وفي حياتنا. شكرا لكم، وانتظرونا في الحلقات الجاية من برنامج كاريزما.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناءً على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناءً على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، وذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

الليلة اللي ربنا سهر فيها، انت اخر مرة شفت فيها عدوك؟ سؤال ممكن نوجهه للشعب وهو واقف عند البحر الاحمر بيتمتع بالانقاذ العجيب، والاجابة متوقعة. اخر مرة شافوا فيها العدو بتاعهم وهم غرقانين، ونظروا ولقوهم اموات على شاطئ البحر، ورأوا الفعل العظيم اللي صنعه الرب بأعدائه. الليلة بقى اللي سبقت الخروج هي دي الليلة اللي ربنا سهر فيها عليهم بشكل متقن في ترتيب أحداثه ومتقن في توقيته، وكتاب بيقول إن الأعداء سعوا وراءهم وأدركوهم، فالشعب خاف جدا وتفزع، ما كانش عارف يعمل إيه، فتنقل ملاك الله وعمود السحاب من قدامهم ووقف وراهم عشان يفصل بينهم وبين العدو اللي جاي يهجم عليهم. هم كانوا قريبين جدا منهم، لكن على فكرة بسبب الفاصل ده ما قدروش إنهم يشتبكوا بيهم طول الليل. الليلة اللي ظن فيها العدو انه حاصرهم او على وشك يبلعهم هي نفسها الليلة اللي ربنا سهر فيها وصنع معاهم معجزة عظيمة وانقذهم من العدو اللي ما كانوش عارفين هيخرجوا من ايديه ازاي. دي كانت ليلة زي ما بيقول الكتاب المقدس هي ليلة تحفظ للرب، او في الترجمة كانت ليلة سهر الله فيها على شعبه ليخرجهم من ارض العبودية. وزي ما الله سهر عليهم ووفى بوعده انقذهم من كل شر، كان عليهم انهم يفتكروا الليلة دي، يحفظوها، يفتكروها كل سنة، وكأنهم بيقولوا واحنا عايزين نخبر من جيل لجيل باللي ربنا عمله معانا. لو انت بتمر بليلة قاسية ثق تماما هي نفس الليلة اللي ربنا سهران عليك فيها. ممكن في المساء يبيت البكاء، بس في الصباح هيبقى فيه ترنم.

0: تعرف كده عن احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيت خمرة. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمرة. عايز ادخل بيت خمرة. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوبان، جوه بيت الخمر ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعالى نطلبها منه.

0: انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد، لجلالك المجد.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

ذنب كل جبروته، يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الأبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.
1: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص،

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: وذات يوم وكل شيء حولنا هادئ، تعالت طرقات عنيفة على الباب، طرقات قوية كادت تحطم البيت كله.
1: ما هذا؟
0: من هذا؟
1: يكاد يكسر الباب.
0: لم يطرق أحد بابنا هكذا من قبل.
1: هذه طرقات تفزعني.
0: اتكلي على الله. افتحي يا ابنتي.
1: من بالباب؟
2: افتحي افتحي.
1: من أنت؟
2: أنت لا تعرفينني، افتحي تعرفين.
1: صديق أم عدو؟
0: افتحي يا مريم افتحي.
1: من أنت؟
2: أنا حسام، حسام الدين زايد.
1: وماذا تريد؟
2: أريد قاسم، العم قاسم.
0: أنا قاسم، ماذا تريد مني؟
2: أريد أن أراك.
0: تراني؟ تريد أن تراني؟
1: ها قد رأيت.
2: هل سأبقى واقفا؟
0: لا طبعا لا طبعا، آسف يا ابني، تفضل. جئت لتراني فقط؟
2: وأتحدث معك.
1: كل هذا الطرق والضرب لتتحدث مع أبي فقط؟
2: أبيك؟
1: نعم أبي، أنا مريم ابنة العم قاسم.
2: وما العيب في طرقي؟
1: كدت تخلع الباب وتكسره.
2: أنا؟
0: شدة الطرق أفزعت مريم يا ابني.
2: شدة الطرق؟ أنا أطرق الأبواب هكذا
1: دائما؟
2: دائماً.

0: كل أذان صاغية يا ابني.
1: كما قلت، اسمي حسام الدين زايد، محامٍ.
2: محامٍ؟ لابد أن تخصصك قضايا الجنايات.
1: لماذا؟
0: مريم تمزح، تربط بين عنف طرقاتك على الباب والجنايات.
1: ليس لدي قضايا.
2: لكنك محامٍ.
1: محامٍ مع إيقاف التنفيذ.
0: لا أفهم.
1: منذ تخرجت وأنا أطرق الأبواب.
2: يبدو أن لديك خبرة في طرق الأبواب.
0: أي أبواب تطرق؟ أبواب العمل؟
1: عمل؟ هذا بعيد المنال. أطرق أبواب المحامين لأتمرن عندهم. لي سنتان أبحث عن محام يقبلني أتمرن في مكتبه.
2: سنتان؟
1: بعض زملائي لهم 5 سنوات يبحثون.
0: 5 سنوات؟ كثير.
1: البلد مليء بالعاطلين أمثالنا، ما أن نتخرج حتى ننضم إليهم. وقت الدراسة كنا نجد عذرا لعدم التكسب، لكننا الآن لا علة لنا، كلنا عالة، عالة على الأهل وعلى البلد.
2: صبرا يا حسام.
1: أي صبر؟ من أين وإلى متى؟ كلكم تقولون لي صبرا، الصبر الذي لا نهاية له، مر، علقم، خانق.
0: كلنا مررنا بلحظات قاسية يا ابني.
1: لحظات لا سنوات. كل يوم أخرج مع شروق الشمس
2: للبحث عن عمل. محام يدربك؟
1: المحامون لا يذهبون إلى مكاتبهم مع شروق الشمس.
0: فلماذا تخرج هكذا مبكرا؟
1: لأهرب من نظرات أمي وأخوتي، نظرات تنتظر، تتوقع، ترجو شيئا.
2: أي شيء ينتظرون؟
1: أي شيء، أي شيء، وأنا ليس لدي هذا الشيء، ليس عندي شيء أقدمه لهم.
0: هل أستطيع المساعدة؟
1: لا لا، لم آتي لذلك، جئت لسبب آخر.
2: سبب آخر؟
1: كلامك، حديثك وأقوالك وحوارك، ما نسمعه منك.
0: ما له؟
1: يثيرني، يغضبني، يتحداني، يغيظني.
0: أي جزء منه يثيره؟
1: كله

0: ما هذا؟
1: طارق آخر
0: يكاد يكسر الباب أيضا،
1: يد عنيفة كأنها مطرقة،
0: غاضب آخر.
1: افتحي يا مريم افتحي.
0: من بالباب؟
2: افتحي.
0: فتاة، امرأة بالباب،
1: قبضتها عنيفة. افتحي قبل أن تحطم الباب.
2: أهذا بيت العم قاسم؟
0: نعم هو بيت العم قاسم.
2: والعم قاسم هل هو موجود؟
1: نعم موجود.
2: أنت العم قاسم؟
1: أنا هو يا ابنتي، هذا حسام زائر صديق، وهذه مريم ابنتي.
2: أريد أن أراك.
1: وها أنت قد رأيتني
2: وأتحدث معك. أنا سمر عبد الرزاق.
0: وكل هذا الطرق لتتحدثي معه؟
2: طرق؟ أي طرق؟
0: تطرقين الباب بعنف، بشدة، بغضب.
2: عنف وغضب، دائما أطرق الأبواب هكذا.
1: كلكم تطرقون الأبواب بعنف.
2: لا أرى عنفا في طرقي
3: ولا أجد شدة في طرق الأبواب.
0: ها طارق آخر،
1: نفس العنف،
0: كثر الطرق اليوم
1: وكلهم يطرقون بقوة.
2: شباب، يد الشباب قوية
3: والشباب قوة.
1: وعجلة،
0: عجلة،
1: لا صبر عندهم، دائما متعجلون،
2: لا وقت عندهم.
3: الحياة سباق،
1: كل الوقت أمامهم. افتحي يا مريم.
0: من الطارق؟
4: أنا.
0: من أنت؟
3: افتحي تعرفين.
0: من أنت؟
4: مروان، مروان الرشيد.
0: جئت ترى العم قاسم وتتحدث معه؟
4: وكيف عرفتي؟
0: جاء قبلك زميلان لنفس الغرض.
4: زميلان؟
2: سمر عبد الرزاق،
3: حسام الدين زايد.
4: لسنا زملاء،
1: جئتم معا
0: بنفس الطريقة، نفس الطرق ونفس الغرض.
3: لسنا زملاء،

0: نحن لا نعرف بعضنا.
1: أول مرة نلتقي.
2: تعرفنا بحسام محام.
3: مع إيقاف التنفيذ أبحث عن مكتب أتمرن به.
0: أنا طالبة أدرس الفلسفة.
1: فلسفة؟
0: هما الداعي للدهشة.
4: أنت فتاة،
5: دارسات الفلسفة قليلات.
2: لهذا اندهش.
0: لم يندهش، هو يعترض. كثير من الرجال ينكرون التفكير على المرأة.
1: التفكير ليس من أولويات المرأة.
0: رأيت يا عم قاسم، الرجال يقصرون التفكير على أنفسهم فقط، أليس كذلك يا ما اسمك؟
1: مروان الرشيد.
2: الرشيد؟ هل أنت من...
1: نعم يا سيدي، من عائلة الرشيد.
5: أشهر عائلة في المدينة
3: وأغناها وأقواها.
1: أدرس التجارة.
0: تدرسها أم تمارسها؟
1: الاثنان. أنا رجل أعمال.
2: أي أعمال؟
3: كل الأعمال. لديه أموال والأموال تأتي بالأعمال. كل الأعمال.
2: أهلا بكم.
5: مرحباً.

0: انتظرا انتظرا حتى تعرف هدف زيارتنا قبل الترحيب بنا.
1: جئت أناقشك ما تقول، كثير منه غير مقبول ولا معقول.
0: أغلبه لا يتفق معي ولا أتفق معه.
2: عسام أيضا يقول ذلك.
3: أكثر من ذلك، كلامك يثيرني، يغيظني ويتحداني
4: ويغضبك. هذا ما قلت؟
3: نعم هذا ما قلت.
4: يسعدني ذلك.
3: يسعدك؟
4: نعم يسعدني أن تسمعوا وتثاروا وتأتوا لتتناقشوا.
2: تسعد بهذا الإعصار من الزوار؟
4: نعم أسعد، هدفي في كل ما أقول هو أن أجعل الشباب يفكر، يصحو، ينهض. الشباب صحوة، نهضة، هكذا يجب أن يكون الشباب.
2: تفضلوا إلى الداخل، تفضلوا.
4: تفضلوا.
0: شكرا لكم.
5: شكرا.
0: شكرا.

0: مجيئكم إلي يملأ قلبي بالسعادة والأمل والرجاء.
1: السعادة نعم، لكن الأمل والرجاء لا أفهم كيف.
2: السعادة نعم.
1: مجاملة، عم قاسم يجامل ويرحب، لكن الرجاء.
3: الرجاء في أن تكون جلستنا مسلية.
4: تبدو من البداية هكذا.
0: أقصد الأمل والرجاء في الشباب أمثالكم.
2: لا أرى أي أمل ورجاء.
0: أنا أرى. ما الذي أتى بكم إلي؟
1: رغبة في النقاش، مناقشة ما تقول،
3: والحوار،
2: والاعتراض،
4: والتفكير.
0: وهذا ما يسعدني، أن أراكم تهتمون بالتفكير في الأمور الدينية يجعلني أفخر وأعتز بكم، وأترجى خيرا كثيرا منكم في المستقبل.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: من هم الأصدقاء الجدد الذين طرقوا باب العم قاسم؟ وماذا يعمل كل منهم؟ من هم الأصدقاء الجدد الذين طرقوا باب العم قاسم؟ وماذا يعمل كل منهم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. كل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
2: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: أسألك يا إله الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي، حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، أمين.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. من اليوم ما عادش نحب نشوف وجهك، جملة قالت اليوم قدامي في القهوة قدام أكثر من 20 شخص. اتقالت بصوت عالي، اتقالت بغش. الجملة هذه قالتها طفلة لصاحبتها، صاحبتها اللي من أصوات العركة، عرفت قهوة الكل اللي هما أصحاب عندهم 12 سنة، عرفت زيدة اللي هما يسكنوا مع بعضهم في نفس الحومة، عداوا الصغر مع بعضهم، لعبوا مع بعضهم وقراوا مع بعضهم. زعم شنو اللي بيش يخلي الزوز البنات هذوما يتعاركوا وتوصل واحدة تقول للأخرى مليون ما عادش نحب نشوف وجهك، كنت نحاول نلقى مبرر لهالتصرف. وانا هكاكة تذكرت حاجة قريتها من فترة وبقات في وذني، البسوا المحبة. حليت تليفوني، لوجت على الآية مرة أخرى ولقيتها في كولوسي 3:13-14 واللي تقول محتملين ومسامحين بعضكم بعضا، وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وقتها سألت روحي، أنا قديه من مرة تغششت على أخويا؟ قديش من مرة أنا قلت ولا قالوا فيا كلمة خلتني نعمل عركة؟ هذا ما لازمش يصير، أما نعرف اللي هذا واقع. وأنا اليوم شفته قدامي، شفته في قهوة بين زوز أصحاب، وهذا خلاني نراجع روحي. هذا واقع، لكن شنو الحل؟ الإنجيل يقول البسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات، ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعض ومسامحين بعضكم بعض، إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا، وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. اقريتها الكلام أكثر من مرة، عرفت وقتها اللي لازمني نتغير. قديه من مرة عاركت صاحبي على غلطة، غلطة صغيرة تكون سبب في أنه كل واحد يمشي في طريق، ما غير ما نغزر قديش من حاجة باهية تعملت معايا، نغزر كان للخايب. علش ما نتعودوش نسامحوا، نتحملوا غلطة أخواتنا؟ شكون منا اللي مغلطش؟ لو كان كل واحد فينا يبدأ بروحه نتعلم ونسامحوا ونغفروا، نغفروا من قلوبنا. لو كان نبدأ ونصليوا من أجل أخواتنا اللي غلطوا في حقنا، نصليوا بقلب محب، نصليوا أنه ربي غير قلب كل واحد غلط في حقه. في اللحظة هذه فقت ورجعت لأجواء القهوة. وقتها ما عادش نتسائل شنو اللي خلى هزوز البنات يتعاركوا ولا شكون الغالط، على خاطر مهما كان السبب ومهما كان الشخص الغالط لازمنا نسامحه ونغفره. وقتها قررت أني نصلي من أجل هزوز البنات، قررت نصلي من أجل كل شخص متغشش ومخاصم خوه. ونحب نخلي معاكم الآية هذه من الكتاب المقدس باش تعاونكم تعملوا هكا، في مرقس 11:25 ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات زلاتكم.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب، امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك، إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير، أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: نقول كمان مرة، خد مني الطريقة دي واعملها أو اعمليها على سبيل الهزار والمثال، ولو لمرة واحدة وشوف النتيجة. كل قعدة رغي بنات أو ولاد برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها هيقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط بتعملها وانت مش داري، خلي بالك.
1: حياة المحبة تقدم البرنامج الإذاعي كارت أصفر.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون معاكم، أنا القسيس مشرف سعد. زي ما احنا متفقين، برنامجنا مش مجرد وعظ، برنامجنا عبارة عن دردشة مع أجدع شباب، ولأنكم غاليين علينا قررنا نعمل لكم برنامج مخصوص، عنوان برنامجنا كارت أصفر. النهاردة عندنا موضوع خطير جدا، أتمنى أنه يعجبكم. خلي بالك وركز معانا، لأن موضوع النهاردة بيكون أكيد بيحصل معاك أو معاكي، بس تبقى مشكلة لو أنا وإنت مش واخدين بالنا. خد بالك، ركز معايا في الحلقة النهاردة، عنوان حلقتنا فاول تكتيكي. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف تفاصيل حلقتنا، انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في حلقة جديدة من برنامجنا كارت أصفر، وعنوان الحلقة فاول تكتيك. لو فاكر معايا حلقتنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم فيها على المنافس، بس النهاردة هنشوف المنافس ده ممكن يعمل إيه. فكرة حلقتنا زي ما قلتها لحضراتكم بعنوان فاول تكتيكي. يعني إيه فاول تكتيكي؟ الفكرة بمنتهى البساطة، كل فريق هيحاول إنه يمنع الفريق المنافس من إحراز الأهداف. طبعا ده لازم يتم بطريقة مشروعة. طيب لو ما عرفش إنه يمنعه بطريقة مشروعة، بيبدأ بعض الفرق في استخدام طرق تانية تمنع بيها الفريق من تقدمه، فيبدأ إنه يعمل أخطاء بيسموها في الملعب أخطاء تكتيكية، لأن الهدف منها إنه يوقف الهجمة ويمنع إحراز الأهداف، زي إنه يعيق اللاعب أو يمسك الكرة بإيده. عارفين أعزائي الشباب، هو ده بالظبط اللي بيعمله إبليس، إنه بيحاول إنه يمنعك من تحقيق الهدف اللي المسيح عاوزك تحققه، فيبدأ في عمل خطة تمنعك من التقدم. الكتاب المقدس بيأكد إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية نكمل. انتظرونا، اوعى تروح هنا ولا هنا، نستمتع مع بعض بباقي برنامجنا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنكمل في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا فاول تكتيكي. اتفقنا إنه الفريق هيبذل كل مجهوده إن يمنعك إنك تنتصر، الفريق المنافس طبعا، وهيحاول إنه يعمل أي أخطاء تكتيكية يمنعك من خلالها من تحقيق الأهداف. الإنجيل بيعلمنا كده في رسالة بطرس الأولى إصحاح 5 وعدد 8، يحذرنا الكتاب ويقول لنا خلي بالكم، كارت أصفر، اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. إبليس هيحاول بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة إنه يمنعك من إن يكون ليك أي علاقة حقيقية مع المسيح. خلينا أقولك إن الحرب مع إبليس ليها مجموعة من السمات، وخلينا بسط لك الموضوع في 4 سمات أساسية. السمة الأولى إن الحرب مع إبليس حرب إجبارية. يعني إيه حرب إجبارية؟ يعني الحرب مع إبليس بتتم سواء أنت أردت أو ما أردتش، يعني لازم تاخدها وتحطها في الاعتبار. عارف في ورقة الأسئلة لما بيجيلك سؤال إجباري لازم تحله؟ أنت مش بتقرر تحارب إبليس، هو هيحاربك سواء وافقت أو ما وافقتش. بس مش بس كده، الحرب مع إبليس حرب بلا هدنة، يعني ما بيجيش إبليس يقولك أنا هحاربك بس جمعة وحد أجازة. مفيش مكان مش هيجي حربك فيه، في البيت هيحربك، في الشارع هيحربك، قدام النت هيحربك، صدقني في الكنيسة هيحربك، لما تيجي تقرأ الكتاب المقدس هيحربك، هيخليك تحس إنك عايز تنام وبتتاوب ومش فاهم حاجة وعندك صداع. دي طريقته. فالحرب حرب إجبارية، كمان حرب بلا هدنة، لكن كمان والحاجة التالتة، الحرب مع إبليس حرب غير متكافئة. مين أقوى، أنا ولا إبليس؟ الحقيقة إبليس، أنا أضعف منه، إبليس أقوى مني، عشان كده أنا بحتاج لمعونة. لكن آخر سمة إن الحرب دي متعددة الاستراتيجيات، يعني إبليس بيستخدم كل الأساليب اللي تتناسب معاك، ويمكن اللي يتناسب معاك يكون مختلف عن اللي يتناسب مع اللي جنبك. واحد يتناسب معاه العلاقات، واحد يتناسب معاه النجاسة، واحد يتناسب معاه شهوة العالم، واحد يتناسب معاه المخدرات. هو بيستخدم كل الأساليب اللي تمنعك من الاستمرار ومن تحقيق النصرة. خلينا أحبائي نخرج فاصل ونرجع مرة تاني، انتظرونا.
2: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي الشباب، وبنتفق مع بعض في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة فاول تكتيكي، إنه إبليس هيبذل كل مجهوده إنه يمنعك إنك تحقق هدفك. إبليس هيمنع تقدمك الروحي، هيحاول يعيقك، يمكن يعيقك عن حضور الاجتماعات، يمكن يحاول يمنعك عن قراية الكتاب المقدس، يمكن يحاول يمنعك عن الاستمرار في الخدمة، يمكن يحاول يمنعك عن وقت خلوتك. إبليس مش مجرد منافس، إبليس عدو بيخطط لمنعك من التقدم وتحقيق الأهداف. الحل إنك تقاومه. يقول الكتاب المقدس في رسالة يعقوب إصحاح 4 وعدد 7: فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. عايز أقولك خلي بالك، عايز أقولك كارت أصفر، خلي بالك إنك تستسلم لفكر إبليس. إياك تنام وإنت في الحرب. الكتاب يقول قاوموه راسخين في الإيمان. اطلب معونة القدير، ارفض ان ابليس يمنعك ويوقف تقدمك. كتاب بيعلمنا ان الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. في اي مكان انت موجود فيه، صلي معايا وقول له يا رب في كل مرة ابليس هيمنعني انا هطلب المعونة، اديني النصرة عليه. اشكركم اعزائي الشباب على وقتكم، بشكركم وبصلي إنه الكلمات والرسالة تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. كان معاكم معد ومقدم البرنامج القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرجنا أيمن ذكري. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

حر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوبي كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.
3: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد اللعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ هو ذا كالطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي.
2: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 19.
4: على مثال الله، الجزء الأول، متى 5:38-48. سمعتم أنه قيل: عين بعين وسن بسن. وأما أنا فأقول لكم: لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخر كميلا واحدا فاذهب معه اثنين. من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل للقدماء: تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فأقول لكم: أحب أعداءكم، بارك لاعنيكم، أحسن إلى مبغضيكم، وصلوا إلى الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. سوف نركز الآن على أصعب مقطعين في الموعظة على الجبل، ويشعر البعض بأن هذين المقطعين هما الأصعب في العهد الجديد بأكمله. ففي أي وقت تعلن فيه أنك ستعلم الموعظة على الجبل عددا بعد الآخر، سوف ينتظر الناس على أحر من الجمر أن يصلوا إلى هذه الأعداد، ويريدون أن يروا كيف ستفسر لهم هذه الأعداد. إن هذه الأعداد هي بالفعل صعبة الفهم. بالواقع، إن لم يكن لديك خلفية كافية عن الموضوع، وإن لم تركز على حقائق محددة، أعتقد أنه من المستحيل أن تفهم هذه التعاليم. هناك أمور ينبغي أن نركز عليها أو أن نكون فكرة عنها بينما نقترب من هذه المقاطع. بادئ ذي بدء، دعونا نتذكر موقع هذه المقاطع في موعظة يسوع على الجبل. تذكروا أن هذه الموعظة على الجبل بدأت مع لائحة مطولة تساعدنا على تفحص صحتنا الروحية مع هذه المواقف الثمانية الجميلة التي تتحدانا لننظر إلى داخلنا لنرى إن كان لنا في أعماق قلوبنا بنعمة الله الموقف الذي يريدنا الله أن نتمتع به لكي نكون ملح الأرض ونور العالم وجزءا من حل يسوع وجزءا من جوابه لكل المشاكل في هذا العالم، تلك المشاكل التي كانت ممثلة بالجماهير القابعة عند أسفل الجبل. بعد أن أخبرنا يسوع بأن ننظر إلى التطويبات، الأمر التالي الذي أخبرنا يسوع بأن نعمله هو بأن ننظر حولنا. ما كان يقترحه في الجزء الأكبر من متى الإصحاح الخامس ابتداء من العدد 11، حيث يعطي تلك الإيضاحات عن السراج الموضوع على المنارة وعن كوننا ملح الأرض، فالذي يتكلم عنه بالحقيقة هنا ليس مجرد ما ينبغي أن يكون عليه التلميذ في أعماق قلبه، بل يتكلم معنا يسوع الآن عندما نصل إلى العدد 11 وما يتبعه عن تلميذ المسيح في العالم وكيف ينبغي أن يكون تلميذ المسيح في العالم. قلنا أنكم بينما تتأملون بالإطار الذي قدم فيه هذا التعليم سوف ترون أمورا مثل الأزمة المتعلقة بصيرورة الإنسان مسيحيا، والتي بحسب إنجيل متى لا تتكلم عما في ذلك من مصلحة أو منفعة للتلميذ، بل عما في ذلك من مصلحة لربه. فهل يريد التلميذ أن يصبح جزءا من حل ربه وجزءا من جواب ربه؟ هذا ما سترونه بينما تتأملون بالإطار الذي قدمت فيه الموعظة على الجبل. قلنا أننا نرى في التطيبات الشخصية الناتجة عن كون الإنسان مسيحيا، ولكن عندما تصلون إلى العدد 11 وعبر ما تبقى من الإصحاح الخامس من إنجيل متى، ترون التحدي الناتج عن تأثير هذا النوع من الأشخاص على حضارته، وهذا يرتبط بالعلاقات. ابتداء من العدد 17 وحتى العدد 20 ألقى يسوع تحديا أمام رجال الدين عندما قال لتلاميذه: كل ما سأعلمكم به ابتداء من الآن فصاعدا سوف يكون متفقا مع تعليم كلمة الله، ولكنه لن يتفق مع تعليم رجال الدين. وهكذا مقطعا بعد الآخر وفي 6 مقاطع متتالية سوف يقول يسوع: قيل لكم وأما أنا فأقول لكم. 6 مقاطع تبدأ بهذه الطريقة هنا في إنجيل متى الأصحاح الخامس. وبالإضافة إلى كونها ترتبط كثيرا بالعلاقات وتظهر للتلميذ كيف ينبغي عليه أن يربط بين هذه المواقف الجميلة وبين حقيقة حياته الجديدة في المسيح بالنسبة لأخيه ولعدوه وللنساء ولزوجته وللقسم وللناس الأشرار ثم للقريب والعدو، فبالإضافة إلى القيام بهذا الأمر العلاقتي جدا، في هذا الجزء من متى 5 يرينا ربنا يسوع أيضا كيف نقترب من كلمة الله وكيف نطبق كلمة الله على حياتنا وعلى حياة الآخرين في إطار كل هذه العلاقات التي سبق وأتينا على ذكرها. إنه الفرق بين حرف الناموس وبين روح الناموس، فيسوع بالمثال وبالتعليم يعلم أنه قبل أن نطبق ناموس الله على حياة الناس علينا أن نمرر ناموس الله هذا من خلال عدسة محبة الله، أي من خلال عدسة روح الناموس ومن خلال عدسة هدف الناموس قبل أن نطبق ناموس الله على أنفسنا وعلى الآخرين. في هذين المقطعين الأخيرين في متى الإصحاح الخامس لدينا تعليم علاقاتي جدا: من لطمك على خدك الأيمن، ومن اشتكى عليك في المحكمة، ومن طالبك بشيء، ومن أراد أن يستدين منك، سواء أكان جارك أم عدوك، فهذا أمر علاقاتي جدا، وهذا جزء صعب جدا من هذا الإصحاح كما سبق وقلنا. ولكن قبل أن نقترب من هذه المقاطع الصعبة علينا أن نتأمل بها وهي في إطارها أو في قرينتها، والقرينة ترتبط بما ذكرناه للتو. أمر آخر مهم هو أننا بينما نقترب من هذه المقاطع الصعبة ينبغي علينا أن نركز على التالي: كل هذا التعليم على رأس الجبل قد أعطي لتلاميذه وليس للجموع المختلطة. تبدأ القصة في نهاية الإصحاح الرابع من إنجيل متى مع الجموع الرازحة تحت مشاكل جمة، ولكن تذكروا أن يسوع قد دعا من بين كل هذه الجموع بعض التلاميذ لخلوة خاصة، والتعليم الذي نسميه الموعد على الجبل هو الذي قدم لهذه القلة، فلقد صعدوا إلى رأس الجبل ليكونوا مع يسوع الذي كان ينظر إلى الجموع عند أسفل الجبل، وكل التعليم في هذه الموعظة الجميلة ينبغي أن ينظر إليه من وجهة النظر هذه. لقد كانوا ينظرون معا إلى الجموع وإلى كل المشاكل التي عانت منها الجموع والتي تمثل بالطبع مشاكل العالم بأسره. كل هذا التعليم ينبغي أن ينظر إليه من وجهة النظر هذه. هذا هو التعليم الذي سيريكم كيف تكونون جزءا من جوابي لكل ما يجري عند أسفل الجبل، وكيف تكونون جزءا من حلي لكل المشاكل الموجودة هناك. ولكن من المهم جدا أن تفهموا التالي: أن التعليم لم يعطى لكل الناس المتجمهرين عند أسفل الجبل، بل أعطي التعليم للتلاميذ الذين كانوا يعبرون بحضورهم على رأس الجبل أنهم أرادوا أن يكونوا جزءا من حل يسوع ومن جواب يسوع للعالم. ومجرد كونهم دعيوا تلاميذ يعني أنهم كانوا يتمتعون بحس التزام عال جدا تجاه يسوع. فما هو التلميذ؟ التلميذ هو شخص يريد أن يكون جزءا من الجواب وجزءا من الحل، ولكنهم أيضا أرادوا أن يعطوا حياتهم ليكونوا جزءا من الجواب وجزءا من الحل، وكانوا مستعدين لأن يضحوا بكل ما يمتلكونه، وكانوا حاضرين ليضعوا يسوع المسيح والدعوة التي دعاهم بها ليكونوا حلا وجوابا، أن يضعوا ذلك قبل كل شخص آخر في حياتهم. يرينا المقطع الأخير من إنجيل لوقا الإصحاح 14 ما يمكن تسميته بثمن التلمذة، أو إذا صح التعبير التزام التلمذة. هكذا أيضا كل من لا يترك كل هذا لا يستطيع أن يكون لي تلميذا، فيقول يسوع ما معناه: إذا أتيتم لاتباعي ولم ترغبوا بأن تحملوا صليبكم وتموتوا من أجلي، لا تقدرون أن تكونوا لي تلاميذ. وإن لم ترغبوا بأن تضعوني أولا في حياتكم وقبل كل هؤلاء الناس في حياتكم، أي قبل أزواجكم وزوجاتكم، قبل آبائكم وأمهاتكم وأولادكم ووالديكم، لن تستطيعوا أن تكونوا لي تلاميذ. أعتقد أننا نحتاج أن نفهم هذا النوع من المقاطع الكتابية قبل أن نقترب من هذين المقطعين الصعبين، وإلا لن نتوصل إلى اكتشاف معانيها. فإذا اقتربنا من هذا التعليم ظنين أن قانون الحضارة الأول هو الحفاظ على بقاء النفس، أي صراع البقاء، لن نفهم أبدا تعليم يسوع. أعتقد أن ما نقوله الآن هو أن مفتاح فهم المقطعين الأخيرين من إنجيل متى الأصحاح الخامس هو ما يمكن تسميته الموت عن الذات أو نكران الذات. لقد فهم بولس الرسول التزام التلمذة هذا عندما قال: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ماذا يعني أن نصلب مع المسيح؟ يعني أن نحمل صليبنا ونتبعه. في الإصحاح 12 من إنجيل يوحنا عندما واجه يسوع صليبه قال: حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. ثم عندما واجه صليبه قال: يا أبتاه، نفسي حزينة جدا حتى الموت، وماذا أقول؟ نجني من هذه الساعة، ولكني لهذا أتيت إلى هذا العالم. ثم أضاف: يا أبتاه، مجد اسمك. فجاء صوت من السماء قائلا: مجدت وأمجد أيضا. قال الدكتور A.W. توزر عن هذا المقطع الموجود في يوحنا 12 أننا جميعا نحتاج أن نصلي هذه الصلاة: يا أبتاه، مجد اسمك وأرسل لي فاتورة كلفة ذلك، فأنا مستعد لأي شيء يا رب، فقط مجد اسمك. إن كان لدينا هذا الاستعداد المسبق، وإذا أدركنا أنه من الممكن أن نصلب مع المسيح ورغم ذلك أن نستمر أحياء، ولكن كما يقول في 2 كورنثوس 5: كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. فإن كان لدينا هذا الموقف فإن هذا سيعطي الكثير من المعنى لهذا المقطع. فإذا أتينا إلى المسيح لنكون جزءا من حله ومن جوابه، وإذا قلنا له: أنا مستعد لأموت لأجل هذا الأمر، ولكن فقط أظهر لي أين وكيف ومتى تريدني أن أموت ولماذا ولأجل من، وأين يتوجب علي أن أسكب حياتي وأضحي بها من أجلك، فالآن هذا التعليم سوف يصبح له معنى. يقول يسوع: اسمعوا، إذا أردتم أن تؤثروا على العالم وأن تكونوا ملح الأرض ونور العالم، فعندما يهاجمونكم لا تردوا، بل أديروا لهم الخد الآخر، وعندما يقادونكم ويأخذوا ثوبكم الداخلي أعطوهم الرداء الخارجي أيضا. أعتقد أن اليهود القدامى كانوا ينامون مستخدمين الرداء الخارجي كغطاء، لهذا كان من غير القانوني أن يأخذ أحدهم الثوب الخارجي من آخر، ولكن يسوع علم أن ندعهم يأخذون ثوبنا الخارجي أيضا. وإذا سخركم جندي روماني لتحملوا عدته لميل واحد احملوه ميلين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يستدين منك فلا ترده. إذا نظرنا إلى هذا النوع من التعليم وقلنا في أنفسنا: إذا فعلنا ذلك سوف نخسر كل شيء، عندها لن يكون لهذا التعليم أي معنى في حياتنا. ولكن التلميذ الحقيقي ليسوع الذي يفهم كلفة التلمذة والتزام التلمذة يكون قد خسر وتخلى أصلا عن كل شيء، ويكون أصلا قد مات عن ذاته وأنكر نفسه. بهذا المعنى لن يكون لديه أي شيء يخسره. ولقد سبق وذكرنا كيف أن رب يسوع المسيح يقول لنا بطريقة أو بأخرى: اسمعوا، إذا أردتم أن تؤثروا على العالم وأن تكونوا ملح الأرض ونور العالم، فعندما يهاجمونكم لا تردوا، بل أديروا لهم الخد الآخر، وعندما يقادونكم ويأخذون ثوبكم الداخلي أعطوهم الرداء الخارجي أيضا. أعتقد أن اليهود القدامى كانوا ينامون مستخدمين الرداء الخارجي كغطاء، لهذا كان من غير القانوني أن يأخذ أحدهم الثوب الخارجي من آخر، ولكن يسوع علم أن ندعهم يأخذون ثوبنا الخارجي أيضا. وإذا سخرك جندي روماني لتحمل عدته لميل واحد احمله ميلين، ومن سألك فأعطه، ومن أراد أن يستدين منك فلا ترده. إذا نظرنا إلى هذا النوع من التعليم وقلنا في نفوسنا: إذا فعلنا هذا سوف نخسر كل شيء، عندها لن يكون لهذا التعليم أي معنى في حياتنا. ولكن التلميذ الحقيقي ليسوع الذي يفهم كلفة التلمذة والتزام التلمذة يكون قد خسر وتخلى أصلا عن كل شيء، ويكون قد مات أصلا عن ذاته وأنكر نفسه. بهذا المعنى لن يكون لديه ما يخسره. أعتقد أنه توجد مناطق في العالم كأثيوبيا مثلا، عندما يذهب رجل إلى الحرب تعقد عائلته جنازة له، فعندما يذهب إلى المعركة يعتبر وكأنه ميتا أصلا، وهكذا يصبح وكأن لا شيء لديه ليخسره، فلقد سبق ومات قبل أن يترك منزله. عندما استشهد 5 مرسلين منذ حوالي نصف قرن في كيتو الإكوادور، قالت زوجة أحد هؤلاء المرسلين 5 أنه وكأنه توفي وهو لا يزال في كلية اللاهوت عندما واجه هذه الأزمة العظيمة في حياته وقرر أن يحمل صليبه ويموت عليه. وهكذا كان لديه نوع من احتفال جنازة عندما كان يدرس في كلية اللاهوت، فقالت زوجته أنه مات قبل سنوات من ذهابه للحقل الإرسالي حيث استشهد على أيدي هنود الأوكا. أعتقد أن هذا ما كان ينبغي أن نركز عليه لكي نستطيع أن نفهم هذا التعليم. يقول يسوع في المقطع الأول، وهي جملة سلبية، أن ما كانوا يقولونه لكم أنه القواعد القديمة للأخلاق وأنه يوجد في كلمة الله هو كما رأينا لجم للانتقام، عين بعين وسن بسن، ولكن دعوني أقول لكم أنا ما أراه مناسبا. وهكذا يبدأ يسوع بإلقاء تعليمه، وكان جوهر هذا التعليم وروحه، وكما يقول يسوع روح الناموس، كان دائما أن ننزل من على رأس الجبل لنخبر أولئك الناس المتجمهرين عند أسفل الجبل أن القضية ليست مجرد صراع عن البقاء ولو تطلب الأمر القضاء على الآخرين. نحتاج أن ننزل إلى سفح الجبل ونقول للناس أنه لا ينبغي أن تكون الحال كما يقال إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. المقطع الثاني، أي الأعداد 43-48، هو نوعا ما تصريح إيجابي. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. توجد أماكن في كلمة الله تقول تحب قريبك، مثل لاويين 19-18، ولكن لا يوجد مكان في العهد القديم يقول تبغض عدوك، بل ما يفهم من العهد القديم كما نجد في سفر المزامير تلك الصلوات التي تقول أنك إذا أحببت الله فعليك أن تبغض الخطية. وهكذا فإن داود الذي كان شخصا تقيا كان يقول أنه يبغض أعداء الله، ولكن لا توجد وصية في الكتاب المقدس توصي بأن نبغض أعداءنا. هذا يشبه ما رأيناه في حال قانون الطلاق، فلا يوجد مكان أوصى فيه موسى بالطلاق، بل قال إن كنتم ستطلقون وبهدف إنصاف زوجاتكم أعطوهن كتاب طلاق يشرح أسباب الطلاق. فموسى لم يوصي الشعب بالطلاق، ولكن هكذا علم الكتبة والفريسيون ناموس موسى، كانوا يعلمون ويطبقون الناموس وكأن موسى أوصى بالطلاق. هنا لديكم مثال آخر على هذا الموضوع. فبالنسبة لليهودي كان اليهودي الآخر قريبه، وكل من تبقى من غير اليهود كانوا أعداءه. أتذكرون السؤال الذي طرحه الناموسي والذي أجاب عليه الرب يسوع بتعليم مثل السامري الصالح؟ كان السؤال من هو قريبي؟ لقد كان هذا سؤالا عميقا بالفعل، لأن المبدأ الأدبي السائد آنذاك عندما سأل معلم الناموس ذلك السؤال والذي لم تكن كلمة الله تعلم به كان التالي: أن قريبك هو اليهودي الآخر، وكل ما عدا ذلك من غير اليهود في العالم فكانوا أعداء. لهذا ظهر هذا التطبيق أو التلميح: تحب قريبك اليهودي وتبغض جميع الآخرين. لقد كان يسوع ثوريا بالطبع، ولكنه كان أيضا منسجما مع روح الناموس عندما قال: دعوني أخبركم كيف ينبغي أن تكون الحال. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. هذا هو المبدأ الأدبي الأسمى الذي سبق وتم تعليمه. وأقولها مجددا أنكم لن تتمكنوا من فهم هذا النوع من التعليم إلى أن تفهموا بعض وجهات النظر هذه التي كنا نتأمل بها معا. ولكن إذا فهمتم وجهات النظر هذه أضيف عليها التالية: إن الدافع لمحبة أعدائكم ولمباركة لعنيكم ومبغضيكم والذين يضطهدونكم ويطردونكم كما قال يسوع هو أن تصبحوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. ثم لاحظوا كيف ينتهي هذا التعليم: فكونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. فكل ما كان يقوله لنا يسوع هو أن نكون مثل الله وأن نكون مثل أبينا السماوي. ولكن كيف هو أبونا السماوي؟ إنه يمطر على الأشرار والصالحين ويشرق شمسه على الأبرار والأثمة. فإن كان مزارع شريرا فالله يبقي شمسه تشرق على مزروعاته ويبقي أمطاره تنهمر على حقول هذا المزارع الشرير. فسواء أكان هذا المزارع صالحا أم شريرا فإن الله يعمل ذلك. هذا ما يسميه اللاهوتيون بالنعمة العامة أو بالنعمة الشاملة. ولكن تذكروا أن الإصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل رومي يخبرنا أننا بعد أن كنا أعداء الله عندها أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ليتسمى

انسوا كلمة كاملين في بداية ونهاية العدد، تدرك أن ما كان يعلم به يسوع هو ببساطة ملخص ما علمه يسوع عن روح الناموس. تعبر ترجمة كينج جيمس فيرجن عن ذلك كالتالي: كونوا كما أن أباكم الذي في السماوات هو، فقط كونوا مثل الله. قد يبدو هذا مستحيلا، وبالطبع هو مستحيل إلا إذا كان جوهر الإنجيل المسيحي حقيقيا. فكما ترون أكثر تعليم العهد الجديد ديناميكية سيظهر عندما نصل إلى الرسائل، أي إلى ما بعد يوم الخمسين. فما هو التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد؟ بالنسبة لي إنه التالي: المسيح فيكم رجاء المجد. إن كون المسيح قد يكون ساكنا فيكم وأنتم في المسيح، وكونكم تستطيعون أن تتقدموا في الحياة برفقته، بالنسبة لي هذا هو التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد. إن لم يكن هذا صحيحا، عندها يكون تعليم العهد الجديد الأدبي مجرد سخرية بنا، ويكون تأثيره محبطا لنا ومحطما لعزائمنا، لأنه يجعلنا نشعر باليأس من نفوسنا. ولكن لاحظوا أنه في العهد الجديد هناك أمر مسلم به. فما هو هذا الأمر؟ عندما يقول الرسول بولس في أفسس 5: أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. وعندما يقول بكلمة أو بأخرى: أحبوا كما أحب المسيح وأعطوا كما أعطى المسيح، فإنه بالحقيقة يقول الشيء نفسه الذي يقوله بولس هنا: كونوا كما هو المسيح، أو كونوا مثل الله. فهل هذا ممكن؟ أعتقد أنه ممكن بسبب التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد: المسيح فيكم وأنتم في المسيح. يقول الرسول بولس في كولوسي الإصحاح الأول كما نجدها في الترجمة التفسيرية: لقد أقامني الله لأشارك سرا مع الكنيسة، وهذا السر هو ببساطة التالي: أن المسيح في قلوبكم الرجاء الوحيد. فهل توصلتم إلى هذا السر أم ليس بعد؟ أي أن تعليم العهد الجديد سيكون مستحيلا تماما ومدعاة للضحك إلا إذا تحققت هذه المعجزة: المسيح فيكم وأنتم في المسيح وأنتم جميعا معه. ولكن كما ترون التعليم الأكثر ديناميكية في العهد الجديد هو صحيح، وهذه المعجزة حقيقية. هذا ما ترونه في العلية حيث شارك يسوع بهذه الحقيقة العظيمة مع رسله قائلا: بعد أن أترككم سوف نصبح أقرب من ذي قبل مع بعضنا البعض، لأنني سوف أكون فيكم وسوف تكونون أنتم في. فكما أن الغصن تثبت بانسجام مع الكرمة، هكذا سوف نثبت بانسجام مع بعضنا البعض، لكي تصل هذه الأمور من الكرمة إلى الأغصان التي هي أنتم، وتنتج ثمارا في نهاية هذه الأغصان. فعما يتكلم كل هذا؟ أعتقد أن هذا يعلمنا أن ما يقوله يسوع في هذين المقطعين هو أمر ممكن. فمن الممكن أن نطيع هذين المقطعين من متى 5 بمقدار ما هو ممكن للزوج أن يحب زوجته وعائلته تماما كما أحب المسيح الكنيسة. ومن الممكن للزوج وللأبي أن يعطي كما يعطي المسيح، وأن يكون كما هو المسيح، لأن المسيح هو في هذا الزوج، وهذا الزوج يستطيع أن يكون في المسيح. فإن كان المسيح في هذا الزوج والأبي، وإن كان هذا الزوج والأب في المسيح، لن يكون هذا ممكنا فحسب، بل بمعنى ما سيكون أمرا اعتياديا سهلا، أي من باب الحياة المسيحية الاعتيادية. بهذه الطريقة تتعامل الحياة المسيحية الاعتيادية مع الشر في هذا العالم ومع الأشرار في هذا العالم كالأعداء. فعندما يهاجمونك، وعندما يقادونك، وعندما يضطهدونك، وعندما يطلبون منك، وعندما يريدون أن يقترروا منك، وعندما يضايقونك أو يكرهونك، كيف ينبغي أن تتجاوب معهم وتعاملهم؟ ليس بالإمكان السيطرة على الطريقة التي يعاملونك بها، ولكن الأمر الوحيد الذي سيكون بإمكانك أن تسيطر عليه هو معاملتك لهم أو تجاوبك معهم. فالوصية أو التعليم هو ببساطة التالي: يسوع المسيح كان الله في الجسد، ولقد جاء إلى العالم ليكون حل الله وجوابه. وهدف الخلوة المسيحية الأولى بمجمله كان تجنيد حلول وأجوبة ليكون حلولا وأجوبة لله بنفس الطريقة التي بها كان يسوع حلا وجوابا، أي بالتمثل بالله. فهو يقول هنا بكلمات أو بأخرى: إن كنتم فعلا أبناء أبيكم الذي في السماوات، إن كنتم أولاد الله بالفعل، عندها عليكم أن تكونوا تماما كما هو الله. تعاملوا مع كل الشر في العالم بنفس الطريقة التي بها تعامل يسوع معه: أحبوا أعداءكم

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. خليكي معانا نخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو. آه
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في إيه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في إيه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن بعض شروط الاستماع الجيد. الاستماع لازم يكون لكل كلمة باهتمام، أحدد الموضوع اللي لازم أتكلم فيه، ما ينفعش أقاطع حد لغاية ما ينهي كلامه للآخر، أكون بتفاعل بمشاعري مع اللي بيقوله بطريقة إيجابية، أعلق بطريقة إيجابية من غير هجوم ومن غير ما أكون بدافع عن أي وجهات نظر ليا. ونخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
2: أنا اسمي غريب، اسمي عكسة، بنت راجل من أهم رجال الإيمان اسمه كالب. اتعلمت منه أثق في الله وشفت إيمانه حتى رغم مرور الزمن، وفي يوم كان لازم حد يحارب علشان شعب الله ياخد منطقة اسمها سفر، وبابا قال اللي حينتصر فيها هيجوزهولي، يعني كأني مكافأة كده يعني. وفعلا ابن عمي حارب وانتصر واتجوزته، لكن مش دي نهاية القصة، لأني طلبت من بابا يديني حقل، ولما وافق طلبت منه ينابيع عشان الحقل، وده كان دليل إيماني وإن عندي إصرار ومصابرة.

عكسة بنت تربت على الإيمان وكان قدامها مثال حقيقي هو باباها كالب. بنشوف فيها إنها مثال للإصرار والمثابرة عشان توصل لهدفها، وده بيعلمنا إن يكون عندنا إصرار في الصلاة والتوسل لله علشان طلباتنا الخاصة، خاصة لما تكون حسب مشيئة الله. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجمبي، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: وأهلا بيكي بنتاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. اكتبي طلبتك اللي انت نفسك فيها قوي وصلي بيها للرب كل يوم من غير ملل وبإصرار وبثقة في الله، وانتظري تحقيق الطلبة ديت. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة أرجوكي ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. أشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

حياة العالم غريبة ومريبة، يمتزج فيها الحلو بالمر، يجتمع عندها الأمل بالألم والضعف بالقوة والبسمة بالدمعة. تشرق لتغرب، تعطي لتأخذ، تمنح لتمنع، تصفو لتكدر، تسخو لتقطر، تبطن غير ما تظهر، تعلو وتحلو أحيانا، لكنها تشقينا وتدمينا زمانا، تضحك لنا لتسخر منا. الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس، قد تسلب الفرحة لكن تبقى التعزية، قد تضعف القوة لكن تزداد الإرادة، قد تضيق الحياة بها لكنها لا تضيق بالحياة. نعم، الحياة مع الرب مباركة وعجيبة، إنها كالحفرة التي كلما أخذت منها ازدادت عمقا واتساعا، كالنخلة كلما رميتها أعطتك تمرا وخيرا. هذا لأن سر الحياة ربها، فهو في الفقر ثراؤها، وفي الحزن تعزيتها ورجاؤها، وفي الضعف إرادتها وقوتها ونصرتها. إن رفقتنا مع يسوع لا سبيل فيها للرجوع، فالمريض لا يشتاق لمرضه، ولا يحن الفاشل لفشله، ولا يعود المهزوم لهزيمته. ولا يمكن أن نطلب المظهر الخادع بعد أن اختبرنا صدق الجوهر الرائع. وليس معنى هذا أن طريق المسيح مريح فسيح، فطريقه ما أضيقه وما أعذبه، لكنه وعدني أن يزيل الصعاب، وأن يمهد للهضاب، وأن يقشع عني الضباب. يقولون تخير الرفيق قبل الطريق، نعم، مع المسيح ذاك أفضل جدا. أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييروس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نايين، ورجلا ناضجا هو لعازر. ييروس شخصية متدينة مشهورة، والأرملة حزينة مغمورة، ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة. لكن لابد لشمس الحياة أن تختفي، ولقصة العمر أن تنتهي، ولصفحة الإنسان أن تنطوي. إذا أرجو رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك، وأن يسير معك دربك، وأن يضمن لك أبديتك. نعم، لكل عملة وجهان، فكما أن الخطية والموت توأمان، هكذا الخلاص والقيامة متلازمان، والمسيح والحياة لا يفترقان.

ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف، الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

0: في مفهوم غلط عند الناس إن المؤمن مش هيواجه الدينونة أبداً، لأن يسوع دفع كل حاجة. العهد الجديد بيعلم المؤمنين إنهم محميين من غضب الله لأن خطاياهم مغفورة، لكن كل مؤمن هيتحاسب على أعمال الجسد. الموضوع المهم مش الدينونة لكن درجة المكافأة. النهاردة هنسمع أكتر عن شوية أفكار أخيرة عن الوقوف قدام يسوع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة دكتور إيرول لوزر بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات اللي بعنوان لما الملك بيحاكمنا.
1: أنا سمعت الأسبوع اللي فات إن في اليابان مثلاً ثقافة العار اللي بيكون تركيزها على العار إن ناس كتير لما يطردوا من شغلهم مش بيقولوا لعائلاتهم علشان ما يتكسفوش، وفي الوقت ده ممكن ما يرجعوش بيوتهم، ممكن يعيشوا في الشوارع علشان عايزين القبول، ودي بتكون ضربة قوية لتقبلهم لدرجة إنهم مش بيعرفوا يتعاملوا معاها. كلنا عايزين القبول، وأكيد إحنا عايزين الله يقبلنا، لكن القبول بيكون عن طريق يسوع المسيح بس، إننا نقبله كمخلص علشان هو اتقبل، إحنا كمان هنتقبل على أساس استحقاقه. ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوزر، ليه أعمال الشخص قبل ما بيخلص مش بتكون ليها قيمة عند الله، ومع ذلك بعد خلاصه أعماله بتبقى مهمة؟ علشان حاجتين. أولاً علشان بعد ما بنخلص أعمالنا بتكون تعبير